0: ده انت سامع ان انا سامع حاجه كمان؟
1: انا سامع صوت.
2: لا انا سامع حاجه.
0: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
3: اسمعها في كل حته.
4: نجومة فام على كيفك.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عضو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.
6: الحق بيدعي للحق، الحق

0: حاجه جديده حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديده.
0: امال ايه الجديد عندك؟
3: اهدى وهتعرف كل حاجه.
4: كل الجديد طول الوقت
5: على نجوم FM. نجوم FM.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
2: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتيرة، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقة الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير، كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش صباحك.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11.90.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900. نجوم FM TV.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: ده؟
1: افتح الراديو
2: وحسم الخطوات رارارا جبار
0: وافصل عن الدوشة
3: نجوم FM على كيفك.

كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM

دلوقتي لمعادكم معاه عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: يا صباح الفل، يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام، وكل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقه جديده ويوم جديد بنبتدي معاكم من عيش صباحك. هنعيش صباحنا مع بعض لمده ساعتين من دلوقتي ولحد الساعه 10. يوسف التهامي وبرنا امام. بونجور يا جورج.
1: صباح الفل عليك يا برنا، ايه الاخبار؟
0: الحمد لله، انت عامل ايه؟
1: كله كويس،
0: كله حلو
1: يا رب دايما. صباح الفل والخير يا جماعه على كل مستمعي نجوم اف ام ومشاهدي نجوم اف ام تي في. اخباركم ايه؟ طمنونا عليكم. النهارده حلقه منتصف الاسبوع، حلقه يوم الثلاث 19 مايو 2026.
0: عندنا شويه اخبار وحاجات مهمه جدا جدا نقول لكم عليها. والساعه الثانيه ان شاء الله ان شاء الله هيكون في طياره تعيش صباحك. نحط بس نظبط كده ونعمل صيانه الطياره وهنيجي نطمنكم ان شاء الله، وهيديكم شويه فوازير كده عشان تقولوا لنا احنا رايحين انهي بلد النهارده
1: ان شاء الله.
0: بس بلد النهارده سهله قوي.
1: صح،
0: سهله جدا جدا جدا، اي حاجه هتقال عليها هتتعرف على طول
1: على طول.
0: المهم ان انتوا تبعتوا لنا وتطمنونا عليكم وتقولوا لنا اخباركم ايه واخبار الطرق ايه والجو، كل حاجه كل حاجه. ابعتوا لنا على 015-5952-1006، صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6، ورقم التليفون الارضي 3835-022.

0: يلا.
1: الاغنيه اللي انا عايزاها مش
0: في البلاي ليست. فين
1: في البلاي ليست الثانيه؟
0: دي لا بتبتدي.
1: ايوه.
0: طيب خلينا نروح لدرجات الحراره المتوقعه النهارده. هتقول ايه بقى؟ القاهره العظمى 35 درجه والصغرى 20، اسكندريه العظمى 26 درجه والصغرى 18، مطروح العظمى 25 والصغرى 17 درجه، سوهاج العظمى 44 والصغرى 27، هنا العظمى 46 والصغرى 28، اما اسوان فالعظمى 48 درجه والصغرى 31 درجه.
1: ماشي، الارقام مش بطاله. يوم التلات التوقعات بتقول
0: مش بطاله. انا اسوان 48
1: مش بطاله.
0: 46
1: مش بطاله. مش بطاله. ماشي، التلات طقس مائل للحراره في الصباح الباكر، حار الى شديد الحراره نهارا، معتدل الحراره ليلا على اغلب الانحاء، مع شبوره مائيه صباحا على طرق السفر، ونشاط رياح مثيره للرمال والاتربه. الرياح المثيره للرمال والاتربه دي معانا بقى لها كام يوم بس؟ هل بنحس
0: هي معانا على فكره من اول ما ابتدينا نقول
1: زي الشبوره زيها زي الشبوره؟ صح الفتره دي، بس يعني الحمد لله مش درجه العواصف بقى اللي هي الترابيه والحاجات دي كلها، عشان في كام يوم عدوا علينا كانوا صعبين قوي. بس يعني
0: اسبوعين كده.
1: فلما نيجي نقول لو في تحذير هنحذر، بس لو بنقول كل يوم اللي هو رياح مثيره للرمال والاتربه عدوها عادي. ده اللي موجود عندنا يعني. ماشي؟
0: ماشي.
1: ما تطلع.
0: يلا بينا. خلينا نطلع نسمع رامي جمال، وبعد كده بقى نرجع نقول لكم على أول الأخبار اللي موجودة معانا النهارده في حلقة يوم التلات من نعيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. فصباحكم زي الفل، يلا بينا.

0: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستباي أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
1: بورتوغول العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للوجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarchet.com وخليك جزء من الحدث. نجوم فام ونايل فام الراعي الإذاعة الرسمي.
1: ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم فام. نجوم فام على نجم. شوف كل برامج ومذيعين نجوم فام على نجوم فام تي في تردد 11900 رأس. تابعونا على

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: خلينا نقول لحضراتكم على حاجة مهمة جدا هتحصل في الفترة اللي جاية، لأن في ملحمة سينمائية هي مستنية الجمهور. هيبقى العرض العالمي لفيلم السيفن دوجز اللي بقاله فترة كبيرة جدا ناس كتيرة متشوقة ان هي تشوفه، لان احنا سمعنا عنه من فترة ونزل اعلانات تشويقية ليه. فتعالوا نحكي لحضراتكم عنه اكتر. جمهور مستني بقى بحماس كبير جدا العرض العالمي لفيلم سيفن دوجز اللي مقرر ان هو ينزل في دور السينما بالشرق الاوسط وحول العالم يوم 27 مايو 2026، وبيشارك فيه مجموعة من النجوم العالميين جنبا لجنب بقى مع أبرز نجوم السينما العربية في إنتاج ضخم متوقع له إن شاء الله نجاح كبير جدا. الفيلم جامع كوكبة كبيرة وعالمية، منهم من النجمة الإيطالية مونيكا بلوتشي والنجم العالمي سلمان خان، أسطورة الشاشة الهندية سانجاي دوت وخبير الفنون القتالية ماكس هوانج، وكمان نجمتين إطار عماد وساندي بيلا، وكمان بيظهر النجم السعودي ناصر القصبي في دور اللواء ناصر قدام النجم المصري سيد رجب اللي بيقدم شخصية اللواء صبري. والإعلان الترويجي للفيلم طالع بشكل ملحمي سينمائي زي أفلام هوليوود كده بالظبط، وسط طاقم دولي بالشكل ده لأول مرة في المنطقة العربية.
2: ابتدت إعلاناته تنزل، لو في حد كمان دخل السينما مؤخرا هتلاقي إعلانات سيفن دوجز، ناس متشوقة ومتحمسة جدا جدا للفيلم. عايزين نقول لكم انه بيشارك طبعا في الفيلم نجومنا المصريين اكيد كريم عبد العزيز واحمد عز، وسط توقعات ان الفيلم ده يعمل نقلة كبيرة ومختلفة في تاريخ السينما بمنطقة الشرق الاوسط. الفيلم كمان من اخراج المخرجين العالميين عادل العربي وبلال فلاح، ودول اللي قدموا دول اللي قدموا قبل كده فيلم الاكشن الشهير باد بويز رايد اور داي. هم دول اللي عاملين مخرجين فيلم باد بويز، هم نفس المخرجين فيلم سيفن دوجز، فمتخيلين اللي هيحصل. الفيلم متاخد عن قصه اصليه للمستشار تركي الشيخ رئيس مجلس اداره الهيئه العامه للترفيه وفريق بيك تايم، والسيناريو والحوار كتبه محمد الدباح. أول محطات عرض سيفن دوجز هتبدأ يوم 27 في الوطن العربي من خلال أكتر من 600 قاعة سينما في السعودية والإمارات ومصر والكويت والبحرين وعمان، في واحدة من أكبر الانطلاقات الإقليمية لفيلم عربي في السنين الأخيرة. يعني في دخلة كده إحنا متحمسين جدا جدا. حقق بقى فيلم سيفن دوجز دخول كمان لموسوعة جينيس بعد ما سجل رقم قياسي عالمي جديد كأكبر كمية متفجرات في مشهد واحد وأضخم انفجار اتصور في تاريخ السينما على مستوى العالم.
1: أعتقد أن احنا يعني في انتظار فيلم من نوع تاني نقلة في السينما العربية والعالمية، فمتحمسين جدا ومتشوقين ان شاء الله ان احنا نشوف فيلم سيفن دوجز لما ينزل. اكيد مش هينزل زي اي فيلم بيتعرض في اي سينما، بالعكس هو معمول له افلام تشويقية حتى من السنة اللي فاتت. لو تفتكروا شفنا اعلانات شارك فيها فنانين عالميين وشارك فيها لعيبة كورة مؤثرين، فكل حاجة بتخدم على ان الفيلم ان شاء الله بيقول فيلم يعني هيكون فيلم عربي عالمي بإذن الله هيكون متواجد في السينمات يوم 27 مايو إن شاء الله.
2: 27 إن شاء الله سيفن دوجز هينزل ويكسر الدنيا. خلاص بقينا دلوقتي بنشوف مونيكا بيلوتشي مع كريم عبد العزيز وأحمد عز، يعني متشوقين جدا جدا جدا للتجربة دي، وزي ما قلنا إن هو دخل موسوعة جينيس لأكبر مجموعة متفجرات في مشهد واحد. يعني هم لا في مفاجآت واحنا متحمسين جدا جدا جدا. طيب تحب نقرا مسجز ولا عايز نطلع ونيجي تاني ولا ايه؟
1: اقري مسجز.
2: شو بدك؟
1: لا يلا
2: شو بدك؟ ماشي اوكي. طيب السؤال ده يا جماعة مش عايزين يعني عارفين ان احنا بنسأله كتير، بس يعني عايزين قولا واحدا بقى. احمد طلعت بيقول انتوا بتصحوا امتى وازاي عشان تطلعوا لايف ما شاء الله؟ يعني
1: دايما بنتسال السؤال ده، ودايما تبصي على الانترنت يقول لك انا نفسي اعرف المذيعين بتوع الراديو بتوع الصبح بالذات بيفطروا ايه. احنا منلحقش نفطر يا ريس.
2: يعني هو ده سر التألق.
1: منلحقش نعمل حاجة.
2: اه على معده فاضيه كده،
1: على مالها وشك مش على معده فاضيه. انت هتنزل فاهم
2: زي ما قال كده بالظبط.
1: بالظبط بتبقى مهيئ
2: لو فطرنا هننام.
1: مهيئ مهيئ
2: هي دي الفكره.
1: اه
2: بس فاحنا الحمد لله. وطبعا التعود ليه دور كبير اكيد يعني.
1: اكيد.
2: يلا الحمد لله على كل شيء. في حد بيقول احنا داخلين على 50 في سوهاج. الله يكون في عونكم يعني، الله يكون في عونكم حقيقي. دي منا صباح الفل عليك يا منا.
1: ما دايما بقى منا بنقول ان في الايام اللي زي دي لو في حاجه في ايدك ان انت تزقيها شويه لما الشمس تكسر كده يعني حاولي تعملي كده. يعني طبعا في مشاوير ما ينفعش انها تتأجل والحاجات دي كلها، ولكن في وقت من الاوقات في اليوم يعني الشمس بتبقى فيه أهدى، لو في ايدك انك تأجلي المشاوير دي للفترة دي اعتقد هيكون افضل، وان شاء الله يعني ربنا يهون علينا دايما الحر ده. طيب في حد تاني بعت لنا بيقول صباح الفل عليكم، الكلام على ايه النهاردة؟ انا متحمس جدا اعرف الطيارة متجهة الى انهي دولة. طيب ماشي، دولة بعيدة عننا شوية.
2: دولة كبيرة قوي قوي قوي قوي. خايفة اقول حاجة نسهل الموضوع قوي.
1: ماشي اديني كده الهنت بتاعك ممكن يوديك لفين.
2: الوان كتير اهو رميتها.
1: ماشي
2: في بلاد
1: بعيدة يعني.
2: بس كده هيلقطها على طول.
1: طيب ندي هنت تاني.
2: ادي هنت تاني
1: بس خايف ان
2: هيبقى صح.
1: طيب هي مشهورة عامة.
2: افتكرت هيقول اسم البلد. طب عامة هي كذا.
1: طيب هي مشهورة بإيه ماشي. عندهم شاطرين قوي قوي قوي في مشغولات كده معينة. ايه
2: جولري يعني في مجوهرات معينة.
1: مجد؟
2: اول ما تشوفها تقول ان هي من البلد دي يعني.
1: مجوهرات؟
2: شكل مجوهراتهم نفس اللي.
1: مش حاسس مجوهرات
2: والله يعني.
1: انت انت راحت غير اللي انا راكبها
2: يعني الاكسسوار او يعني.
1: بجد؟
2: طبعا.
1: انا مش حاسس.
2: إيه ده؟ لا بيبان.
1: انا حاسس
2: الايه ده كده كده يعني ليهم الزي بتاعهم اكيد.
1: مش الزي لا اكيد اي بلد ليها يعني
2: الزي الوطني بتاعهم.
1: بس لا انا مش قصدي ان هم مشهورين بالزي، انا لو قلت تبقى ايه اعتقد هيجبوا. عامه اكلهم برضو مميز جدا.
2: المطبخ بتاعهم مشهور عندنا.
1: مشهور وموجود ويعني ومصنف يعني من من الحاجات اللي هي للناس اللي بتحب الحاجات الحلوه.
2: شو الناس كلها عارفه.
1: بجد؟
2: طبعا.
1: عرفوها منين؟
2: معرفش بقى. ممكن اللي عارف البلد يقول لنا عارفها منين؟
1: ايش؟
2: صح اهو بيقول لك مشهوره كمان بكذا. خلاص مش هنسهلها.
1: لا اللي انا شاورت عليها.
2: لا كده.
1: مشهوره بال
2: حماوه. جيب حماوه بس شويه.
1: انا اعرف عنها اكتر، ويعني الناس اللي سافرتها اكيد هتنضم لينا في الساعه الثانيه.
2: في الساعه الثانيه ان شاء الله.
1: ماشي بس هنقول لكم في الاخر عشان بس للناس اللي هتوصل شغلها بدري النهارده برضو، عشان لو هم توقعوا نقول لهم التوقع بتاعهم صح ولا غلط في نهايه الساعه الاولى ان شاء الله.
2: يلا بينا.
1: ماشي.
2: في ناس بتقول المكسيك. لا مش المكسيك.
1: مش المكسيك. لا
2: حد واحد بس قايل المكسيك. حد بيقول ايران. لا مش ايران برضو.
1: لا
2: ها مين تاني؟ لا كله محمد منصور جايبها صح، ندى كمان جايبها صح. لا الناس كلها عرفت. قولوا لنا بس عرفتوا انهي هنت فيهم اعرفكم ان هي البلد دي. مش بتحدى.
1: لا مش
2: يلا بينا.
1: يلا عم.
2: مين ده؟ ثانية واحدة عشان انت صريح زيادة عن اللزوم.
1: غلط ولا ايه؟
2: لا ما غلطش. بس محمود العراقي. ماشي يا عراقي انت صح في كل اللي بعته عامة.
1: ماشي
2: بس احنا ما ينفعش نقول كده.
1: يلا بينا.
2: يلا اتفضل.
1: طيب نروح. فهمت ولي. طيب نسمع انغام مش حبيبي بس، وبعد كده نرجع نكمل معاكم حلقه يوم الثلاث من عيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. صباحكم زي

0: نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في اي بي وخصم 50% على جميع الافلام وكل الحفلات لفتره محدوده. احجز بسهوله من ابلكيشن وان بريمير او من premiersinemas.com او من شباك التذاكر. نايل سينما في ابراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهره. الرقم الضريبي 204-996-864.
1: اي ام ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقه، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك. علشان حضنها يدوم العمر كله، في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستاباي أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.

0: نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
2: يا حبيبتي ذاكري.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام

0: طيب ماشي. حد بيقول عرفنا البلد من الألوان. اوكي ده من الاول خالص، ده اللي هو قبل ما نحاول نشرح كنا بنديكوا شويه هنت كده علشان تعرفوا طيارة تعيش صباحك الساعه الثانيه ان شاء الله هتكون رايحه انهي بلد. في حد بيقول تركيا، لا هي مش تركيا،
1: بس هو تركيا دي ودتهم عشان المطبخ، ما قلنا الكوزين بتاعهم مشهور
0: عامه، المطبخ بتاعهم مشهور عندنا وفي ناس يا بتحبه قوي يا ما بتحبوش خالص، بحس ان هو مفيش وسط يعني، لان هو معين قوي وشبهنا شويه، عارف فكره
1: صح
0: الطبيخ بس بطعم مختلف،
1: تسبيكه معينه
0: كده، تسبيكه بالظبط كده، هو شبهنا في حاجات كتير،
1: البهارات والحدوته دي كلها.
0: خلاص اهو
1: ماشي طيب،
0: بوظ لنا
1: ليه يا عم بابا، احنا خلاص ما احنا بنعمل بقى،
0: انا اشاور لك واعمل لك وانت مفيش فايده.
1: ماشي ايه
0: طيب، صح يا جماعة أحمد وجدي صح.
1: طيب
0: شطة وتوابل.
1: ما تيجي نخش على دوامة الفكر.
0: اتفضل.
1: طيب في دراسة جديدة كشفت إن دوامة التفكير بقت أسلوب حياة عند ناس كتير، خصوصا جين زي أو اللي هو الجيل اللي هو بيطلق عليه يعني جين زي، اللي طلع أكتر جيل بيفكر زيادة عن اللزوم في كل حاجة
0: أصلا
1: تقريبا
0: في الأوفر ثينكينج،
1: لأن
0: يعني
1: اتعمل استطلاع على 2000 شخص في بريطانيا، قالوا أن 69% من جين زي بيعترفوا أن هم بيكبروا المواضيع ويفضلوا يحللوا المواقف العادية طول الوقت، لكن جيل الألفية الطيبين جه بعدهم بنسبة 63%، نسبة مش كبيرة عامة. الأغرب أن حوالي 28% من الشباب ما بين 18 و29 سنة شايفين نفسهم بيفرطوا في التفكير بشكل مزمن، و32 قالوا أن الموضوع ده بيحصل معاهم يوميا زي ما بيقول موقع The Sun. أكتر الحاجات اللي بتدخلهم في دوامة التفكير كانت المواقف المحرجة القديمة أو كلام كان نفسهم يقولوه ما قالوه.

0: بيتشوا كمان الرسائل النصية وطريقة الناس هتفهمهم ازاي.
1: الدراسة كمان كشفت ان السوشيال ميديا عاملة يعني شغل كبير بقى في الازمة دي، لان كتير من الشباب بيقعدوا يرجعوا الرسائل بعد ما يبعتوها، بيجوا يبعتوا فويس نوت يسمعوها تاني، يبعتوا اي مسج يقعدوا يقروها تاني، او ممكن يحذفوا بوستات لو ما جابتش لايكات كفاية بسرعة، او فجأة عادي بيقرر ان هو يخش يمسح كل الصور اللي هو حاططها ويحط صور تانية جديدة. في ناس بتعيد تسجيل الفويس نوت اكتر من مرة زي ما قلنا علشان تطلع بشكل مثالي بالنسبة لهم هم. طبعا من الحاجات الغريبة اللي ظهرت في النتائج دي ان ناس كتيرة مقتنعة ان البدر الكامل ان لما يبقى فول مون يعني ده بيزود التفكير الزائد والتوتر. في ناس مقتنعة ان هي لما القمر بيكتمل بيبقى في طاقة زيادة بتحصل كده بتزود التوتر والقلق وبتاع، فاهم؟ سكة طويلة كده، درجة ان بعض الشباب قالوا ان هم بيبقوا حذرين اكتر في تصرفاتهم وقت لما بيكون القمر مكتمل، خصوصا في الرسائل والعلاقات العاطفية. واحد من المشاركين قال بيظهر ان هو ممكن يكتب رسالة 3 مرات ويبعتها وبعدها يفضل يراجعها ويحللها من جديد كأنه داخل امتحان مش بيكلم حد. طيب فهم الدراسات اثبتت ان جنزي الجيل ده هم يعني بيفكروا زيادة عن اللزوم، او موضوع الاوفر ثينكينج او الزيادة في التفكير، التفكير الزيادة عن حده، هم الابطال في الموضوع ده. بقى يعني احنا كلنا نفس الموضوع، يعني قصدي اللي هو
0: حاسس كده يعني هم مثلا
1: هي مرحلة عمرية لازم بنفكر زيادة عن اللزوم. يعني
0: لخصوا الحاجات اللي هم بيفكروا فيها زيادة عن اللزوم، قالك احنا بنحلل اللحظات المحرجة، حاجات ما اتقالتش وتمنوا لو اتقالت، لو حد عمل يعني شاف الرسالة وما ردش عليها، التفكير الزيادة في ازاي الناس بتستقبل الرسائل بتاعتهم، ايه المقصود بالردود المختصرة زي تمام اوكي الحاجات دي كلها، فبيبتدوا يفكروا في الماورائيات بتاعة الردود دي. الناس بتفكر ازاي في الحاجات اللي بننشرها على السوشيال ميديا، وبيتصفحوا اكاونت حد على انستجرام واتعمل لايك بالغلط، ورسائل المدير لما يقول فاضي نتكلم والمفروض كام ايموجي ضحك يتحط في الـ في الـ في المراسلة، يعني لو حاجة ما بتضحكش قوي. هما بيفكروا في الحاجات دي. في ساعات كده بتحس ان انت تكتبي مثلا هاها طويله، بعد كده تحسي ان انت افورتي فتقومي مسحه شويه منها،
1: ما تستاهلش الهاهات دي كلها،
0: صح؟
1: هو المبالغه دي. وفي ساعات بتبالغ من كتر ما انت بجد ضحكت، يعني انت ضحكت على
0: لا لما بضحك بجد، يعني انك تضحكي من حاجه انت قريتيها حد بعتها لك، لا لازم توصلي له قد ايه بتضحك،
1: صح؟
0: فاهمة؟
1: صح،
0: لان
1: بتضحك جدا يعني. انت بتعبر بقى هي بتضحك قد ايه.
0: فقولوا لنا ايه الحاجات اللي انتوا عامه بتتسحلوا فيها في تفكير زياده عن اللزوم، مش حاجات نص الليل، مش بنتكلم على
1: الاسئله الوجوديه والمش عارفه لا، انتوا في نص اليوم عادي ممكن دماغكم تتسحل في التفكير في الحاجه دي ايا كانت، ممكن تبقى حاجه تافهه جدا، بالعكس هو احنا عايزين الحاجات دي. يعني اكيد لو موضوع كبير، مشكله كبيره عندك في حياتك، طبعا لازم تتسحل في التفكير فيها وتشوف لها حلول وتشوف هنعمل ايه، ده شيء طبيعي. بس فكره ان هي حاجه ما تستاهلش وانت بتقعد تركز زياده عن اللزوم، زي مثلا ما الدراسه دي بتقول ان جنزي بيركزوا قوي في التكستنج، في الرسائل، لما يجي لهم ايموجي معين طب هم قصدوا ايه بالايموجي ده، طب انا رد اقول ايه عشان يبقى الرد صح، بيجي يبعت الفويس نوت يسمعها كذا مره ممكن يمسحها.
0: في عندك ايموجي معين بالنسبه لك بتبقي حاسه انا عايز اعرف اللي بعت لي ايه المود بتاعه عشان يبعت لي الايموجي ده، يعني في ناس بالنسبه لها الابتسامه
1: هي دي قاتله،
0: ابتسامة كده
1: لا اول ابتسامة اللي هي الابتسامة تحسها ابتسامة صفرة كده، اللي هو مش الابتسامة قوي اللي هو البق مفتوح والسنان باينة وكده، لا ابتسامة
0: بس انا
1: الجيل
0: اللي هو زمان لما كنا بنستخدمها على الام اس ان، لما كنا بنستخدمها اللي هي نقطتين وقوس، فاكراهم
1: وقت البساطة
0: دي، كانت ساعتها كانت ابتسامة
1: حلوة
0: يعني تستلطفيها يعني.
1: بالظبط كده،
0: هو نفس الايموجي ده بس هو اتغير تعريفه، بقت الناس تشوفه ان هو وراه ابتسامه صفراء او وراه كبت من جوان، في حد مبيت لك حاجه،
1: انا مرقد
0: لك بالظبط
1: انا مش مبينه له انا ناويه له على ايه
0: بالظبط،
1: هي دي الابتسامه.
0: بحب الاغنيه دي جدا
1: وانا كمان
0: جدا يعني،
1: وانا كمان
0: تمام،
1: مع ان في ناس يا حرام بتبعتها كنوع من انواع اللطافه اللذيذه المجامله، بس الايموجي ده بالذات اثبت ان ناس كتيره جدا بتقلق منه، اكتر ايموجي ناس بتقلق منه. في برضو
0: لدرجه ان هم عملوا له وش مقلوب، يعني الابتسامه بس بالعكس.
1: بالعكس
0: انا اعتقد ان دي المفروض يبقى المفهوم بتاع اللي الناس بتبص للايموجي اللي احنا بنتكلم عليه ده. يعني لو انا فعلا عايز ابعت لك حاجه وتبقى ضحكتي صفرة وكده، هقوم باعت لك اللي هو الوش المقلوب. لكن انا اعتقد الوش ده احنا مظلوم معانا، بس هو اتحط في الحته دي مؤخرا. يعني زمان ما كانش كده، زمان انت لو كنت بتقول حاجه لطيفه لحد كنت ممكن تستخدم الايموجي ده، يعني كانوا من انواع اللي هو الاستلطاف يعني.
1: بالظبط كده. احمد وجدي بيقول في كمان الايموجي اللي هو ده اللي هو اوكي بتاع اللي هو ما تعمل بايدك كده اوكي،
0: بستخدمه كتير بس ما بيبقاش قصدي بيه حاجه وحشه.
1: لا عادي، بس اقول لك حاجه، لما بتستخدمه كونفرميشن بالتاكيد مثلا اللي هو تمام اوكي هنتقابل الساعه كذا اوكي الموضوع اتلغى اوكي يعني تمام، بس اوقات لما بيبقى بينك وبين حد قريب منك لما بتبعت له ده تبقى قافل شويه
0: بجد.
1: خلينا نبقى واضحين وصراحة مع بعض.
0: انت يا موسى بقى انت مش لازم تطلعي بقى
1: اوكي يعني اللي هو بوش كده مش يلا بينا لا اهو
0: ماشي
1: تمام تمام
0: ماشي يا عم ماشي. في حد بيقول عمر ما الاجيال هتتغير في فكره ان كان نفسي اقول حاجه وما اتقالتش ونتمنى ان هي كانت تتقال في الموقف ده، بس الاجابه دي او الرد ده ما جاش ما حضرش في وقت الموقف نفسه. فدي برضو مشكله ازليه يعني. في حد تاني بيقول التفكير زيادة في ازاي الناس بتستقبل الرسائل بتاعتهم بالجنزي، بيقولك لا انا ابني من جيل الجنزي يعني هو عمره ما بيفكر هو بيبعت ايه، هو بيبعته الخارج.
1: ما هي يا جماعة هو مش بنعمم طبعا يعني، هم عملوا دراسة على عدد معين من الاشخاص من الجيل ده ولقوا ان معظمهم بيهتموا جدا بالتفاصيل دي، وبعدين دي مرحلة عمرية طبيعية.
0: بس انا اختلف في حتة بس حاجة معلش، ان هو الجيل ده انا بحس ان هو مش فكرة انه اكيد في حاجات بيأفور فيها واكيد في حاجات بيضخمها وكل حاجة، بس هو جيل انا بشوف ان ده اكتر جيل عايش في زمن السرعة وهم مجرجرين وراهم يعني، احنا عمالين بكل حاجة جديدة بتطلع مش هم اتولدوا في الجيل ده. فهو بالنسبة يعني بالنسبة للجين زي ده مثلا فيسبوك ده بتاع العواليس مثلا، هم عندهم حاجات تانية بيستخدموها الاستخدام بتاعها أسرع صح. والناس القائمة على الابليكيشنز أو البلاتفورمز أو المنصات دي بيبقى أهم حاجة شغلهم الشاغل إن هو إزاي يسهل ويسرع عملية استخدام الابليكيشن، إن الشباب دي ما عندهاش وقت إن هم فاهمة. إحنا لا عادي، إحنا كنا زمان على ما الحاجة بتلود وبتخش
1: وبتدايل أب كان عندنا صبر رهيب
0: فاهمة. في حين أنت دلوقتي لو دخلتي على فكرة إنك بتدخلي على النت إن دايل أب والحدوتة دي تاني خلاص خلقك مش هيستحمل. بس انا بتكلم ان هم ما لحقوش ده فما عندهمش المساحه بتاعت الانتظار دي، ولا ان يبقى الحاجه بطيئه ولا فهم. فاعتقد ان من كتر ما الحاجات اللي هم بيتعرضوا لها خلال اليوم مش كل حاجه قوي كده بياخدوا بالهم منها، خصوصا ان هم لما بتتعاملي مع حد من الجيل ده بتلاقي ان حس دايما في مشكله في التركيز كده. يا ابني انت سامعني ولا انت
1: كلهم
0: انت كله قاعد مباهي هو باصص بصه انت فاهم
1: انت كده مركز تمام خلاص
0: مش عارفه مين بيشتغل مين، انتوا اللي بتشتغلونا ولا احنا اللي بنحاول نشتغلكم ولا
1: وفكره يا جماعه ان هم فعلا بيقعدوا يعني يمسحوا البوستات بتاعتهم، انت ممكن تشير بوست وتنساه خلاص وانت هترجع تبص على البوست تاني.
0: ده انا سمعت ان في حاجه اسمها فينستا، سمعت عن فينستا؟
1: فينستا
0: ايه اللي هو فيك انستغرام، مش فيك ان هو بتتابعي بيه حد تاني،
1: امال
0: ان انت اكونت تاني بتاع فانا بتنزل بيبقى للناس قريبه قوي قوي بتنزلي يعني لو انا بسمع ايه انا بتصوري الحاجه موجود. زي ما هي من غير ما تتجملي
1: موجود. ما هو في الاكونت ده اللي هو زي ما هو صحابك القريبين
0: بالعبل كده
1: بالظبط، وفي اكونت تاني
0: بالعبط
1: للضيوف للضيوف بقى
0: ماشي.
1: لا ده احنا هنتكلم اكتر في الموضوع ده
0: يلا

0: هو ليه سعر الذهب بيتغير او ليه سعر الذهب بيقل ويزيد؟ الذهب مرتبط بسعر وسوق عالمي، وده بيخليه يتأثر باحداث اقتصادية كتير، سواء بالزيادة او النقص. واطمن، ده بيحصل في اسواق تانية كتير. الافضل دايما في اوقات تغيير السعر انك تلتزم باستراتيجية شراء بميزانية شهرية تسمح لك تركز مع استمرارية الادخار بغض النظر عن التوقيت. المهم في الميزانية انها تبقى بناء على احتياجاتك ومقدرتك واهدافك في الادخار، وبكده تقدر تشتري بمتوسط سعر الذهب سنويا وتستفيد بشكل احسن. دي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات اكتر تابع موقعنا او كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في اي بي وخصم 50% على جميع الافلام وكل الحفلات لفتره محدوده. احجز بسهوله من ابلكيشن ون بريمير او من premiersinemas.com او من شباك التذاكر. نايل سينما في ابراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهره. الرقم الضريبي 204-996-864.
2: في ليله استثنائيه تعود فيها الاناقه كوينز.
3: يا انا وياك
2: ليست مجرد حفلة غنائية، بل رحلة مع أهم فنانات الزمن الجميل الملكات. مع النجمات عبير النعمة، مروة ناجي، وهايدي موسى. ليلة من السحر والفن الراقي، 22 مايو 2026. قصر عابدين. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم فام الراعي الإذاعي الرسمي.
4: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالي نجومة فيلم
5: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 دلوقتي. تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.
1: يا صباح الهنا يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا استاذ.

0: طبعا طبعا في ناس مصدومة من جملتك لما قلت واجهتهم بالحقيقة ان دلوقتي في ناس معتبرة ان فيسبوك بتاع العواجيز.
1: يعني للأسف هو ده اللي بيتقال لنا، يعني احنا لسه بنستخدمه عادي عشان عواجيز.
0: بس ناس جن زي، يعني الاجيال دي بتقتنع ان هي شايفة انه فيسبوك ده بتاع عواجيز يعني. بس في حد بيقول لك يا نهار اسمر الفيسبوك بتاع عواجيز، امال الهاي فايف ايه؟
1: لا لا لا، الكلام ده ما يسمعوش عنه
0: فرعنا.
1: ده الكلام ده ما يسمعوش عنه
0: ده بالنسبه لهم فرعنا. لا خلاص بقى الحاجات دي يعني احنا بينا وبين بعضينا كده بنتكلم عليها، بس ما ينفعش نقول الحاجات دي.
1: لا انا لما البي بي ام ده كانش يعني كانش
0: فيه هات رقمك هات البي بي ام،
1: لا يعني كان بالنسبه لي طفره. يعني انا قاعد في المحاضره قاعد بكتب براسل زمايلي، ايه التسيب ده؟
0: كان تابلت صغير ما شاء الله وزراير لا لا كنا بنتعب.
1: كان في
0: احنا كنا
1: كان ما قبل بقى الواتساب والحدوته دي.
0: كان بي بي ام بس. انت معاك بي بي ام، انت في حته تانية
1: بالظبط. البن
0: والبن. ماشي، في ايه تاني؟ كنا بنسالكم يا جماعه ايه اكتر حاجه بتسحلكوا في التفكير وبتاخد تفكير مفرط على مدار اليوم، مش قبل ما ننام. قبل ما ننام كلنا خلاص اتكلمنا في الموضوع ده وعارفين الاسئله اللي بتجيلنا، جلد الذات، كل الكلام ده. لا نجيب ده على جنب بقى. على مدار اليوم بقى ايه اكتر مواضيع ممكن تسحلكوا في التفكير؟ هل مثلا زي ما بيقولوا يعني جين زي بالنسبه لهم اللي هو انا بيقولوا انهم ممكن يبعتوا رساله يقعدوا اليوم كله يفكروا في الرساله دي، او تجي لهم رساله يا ترى قصده ايه؟ لما بعت لي الايموجي ده كان عايز يقول ايه؟ انا لما بعت الرساله دي يا ترى هتتفهم ازاي؟ يعني هل انتوا في الحته دي ولا ايه اكتر الحاجات اللي ممكن تسحلكوا في التفكير؟ الاوفر ثينكينج بقى اللي هو انت بعد ما بتخلص له ايه المجهود الرهيب اللي انا عملته ده على ولا حاجه، مش مستاهله. يعني مش بنتكلم طبعا على مشاكل او حاجه عندكم في اليوم، طبيعي ان احنا نفكر في المشاكل ونشوف حلول وكل الكلام ده، بس الحاجات اللي ملهاش لازمه التفكير الزياده فيها بيبقى مرهق وفي الاخر على ولا حاجه. هاي شله هتبقى ايه؟ ايه ده؟ لا ده احنا بقى ابتدينا نقول المصطلحات بقى اللي هي ايه اللي عليها تراب دي. هاي شله فعلا، في حد صاحبنا بيخش علينا يقول لنا هاي شله دلوقتي
1: سلم. بس سلم بنحبه، التاني ما بنحبوش. اللي لو قال هاي مش هنرد عليه
0: بالظبط.
1: بس الحمد لله ان احنا ما بنشوفوش
0: ده لو كان فيه اصلا.
1: طيب في ايه تاني؟ ماشي، حد بيقول لنا يا جماعه شوقتونا عايزين نعرف مسافرين فين النهارده. اوكي
0: نقول هنتات كمان وبعدين
1: هنتات كمان. طب هي بلد مشهوره جدا بصناعات ايه تاني؟ عندهم حاجات ايه تاني؟ ها
0: صناعات ايه تاني؟ الشاي، هم مشهورين بالشاي.
1: اوكي ماشي،
0: يعني الشاي اللي احنا بنشربه ده الشاي يعني. خلاص بقى الموضوع بقى سهل قوي قوي. دوشه، بلد دوشه جدا.
1: دوشه
0: دوشه دوشه
1: ده حقيقي،
0: دوشة وفي كده هنحكي لكم اكتر.
1: طيب هقول لكم على حاجة برضو من الحاجات المشهورة جدا، بما ان احنا كنا النهاردة متكلم على السيفن دوجز وافلام هوليوود وكده، هم عندهم صناعة الافلام عامة مصنفة عالميا. يعني هم عندهم
0: طبعا عندهم
1: صناعة
0: السينما بتاعتهم
1: طبعا
0: طبعا مصنفة عالميا،
1: افوارة رهيبة كل حاجة بس هي سينما
0: وبنصدقها ويعني
1: عمري ما شفت فيلم واحد
0: بنبسط واحنا يعني بنتفرج عليها يعني. واللذاذة بقى ان هم لحد دلوقتي التيمة بتاعت افلامهم واحدة برضه، مهما في تطور مهما في اي حاجة لازم يكون في مشاهد كده معينة ما ينفعش تكونش موجودة في الفيلم
1: صح
0: البلد.
1: صح، من اشهر ال الرياضات عندهم رياضة بتتلعب هي شبه البيسبول شوية. بس هي مش بيسبول، هي الارض شوية، بس يعني اعتقد ان احنا كده قربناها جدا جدا. ابعتوا لنا قولوا لنا بتتوقعوا بتخمنوا طائرتنا النهاردة متجهة الى اي بلد، ابعتوا لنا على 015-5952-1006 او على صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6. انت عارف الرياضة اللي انا بتكلم عليها دي ايه ولا لا؟
0: بالكاف
1: بس كده بالسي
0: بالسي؟
1: عشان بس لو حد وقفك ولا
0: عشان لو حد وقفني فعلا. دي عندهم هم بس على فكرة.
1: بجد؟ بس في كذا بلد تانية بتلعبها بس هما أجمد بلد، هما أجمد واحدة فيهم. طب يلا بينا تعال نطلع نسمع حماقي دالولك وبعد كده نرجع بقى على طيارة إن شاء الله. يلا بينا.

0: 20 سنة دبي فون والثقة مستمرة. قسط لحد 18 شهر بدون مقدم، بدون فوائد، بدون مصاريف، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري في كل فروع دبي فون وأونلاين. للمزيد زور dubaifone.net. دبي فون 20 سنة ثقة. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 525-929-886.
1: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك. وعلشان حضنها يدوم العمر كله، في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستاباي، أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
2: بورتوغولف العالمين بتحقق حلم الملايين، وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم FM على حسابها الرسمي على tiktok.com/@NegumFM. انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم FM ونجوم FM.

0: ناس كتير بتبتدي تزعلنا بقى يا جماعه بقى خلصونا يا جماعه بقى مش عارف ايه في حين ان لسه في ناس بتجيب الاجابه غلط بس يلا بينا ماشي
1: طيب قلنا هنس كتيره جدا على البلد قلنا ان المطبخ بتاعهم مشهور عندنا وفي مطاعم كتير بتقدم المطبخ ده وفي ناس بتحبه قوي يا بتحبه قوي يا ما بتحبوش خالص وبيتعب لهم المعده وكل الكلام ده قلنا ان هي بلد الالوان قلنا ان هي بلد الحلي او المجوهرات يعني مش مشهوره بده مش مشهوره بده بس الحلي بتاعهم ليه شكل
0: الحلي
1: ايه رايك
0: دي فنة جديدة
1: ليه شكل معين
0: ماشي
1: في ذوق كده معين وفي ناس كتيرة جدا بتحبه في تفاصيل كده وده نفس شكل المباني عندهم ما تيجي
2: أنتم الآن على متن طائرة عيش صباحك برجاء ربط الأحزمة نتمنى لكم رحلة سعيدة

0: الناس داخل علينا حالا حالا. طيب يا جماعة احنا النهاردة مسافرين رايحين الهند تمام. طائرتنا النهاردة متجهة على الهند. هي بلد مش عادية، بلد يعني هي شبه قارة، يعني هي بلد كبيرة جدا فيها 1.4 مليار حدوتة جمعت بين سحر الشرق وشوية عجايب كده من
1: شوية عجايب كده
0: تمام. فجهزوا بقى نفسكم عشان خطر ايه هنروح على الهند
1: بالظبط. ناخد بالنا يا جماعة عشان الناس اللي ناوية تروح الهند وما راحتش قبل كده، من وانت في المطار بقى عندهم حاجة محظورة اللي هو ما ينفعش، وهي للأسف للناس المدخنين الإي سيجريتس أو الفيب أو الحاجات دي بالنسبة لهم ما ينفعش، يعني ما ينفعش ان انت تخش بيها، ما ينفعش ان انت تستخدمها. فده أول تحذير للناس اللي هي ناوية تروح الهند. طبعا بتخرج بتلاقي كوكتيل رهيب، بلد الكوكتيل عامة، تلاقي فيه المعدي على توك توك على عربية فارهة انت اصلا مش فاهم العربية دي نوعها ايه، على في كوكتيل كده معين والدنيا زحمة. وبس ألذ حاجة ان الناس كلها عايشة في سلام مع بعض، يعني تحس اللي هو هي دي خناقة ولا ايه، لا دي مش خناقة، هم عايشين كده مع بعض، بيتكلموا كده مع بعض، متعايشين مع بعض، وهو دي الروح اللي موجودة في الهند. زي ما يوسف قال ان هي كبيرة جدا جدا جدا جدا، وزي ما قلنا ان هي بتشتهر بالشاي، الشاي اكتر حاجة مشهورة عندهم، الشاي اللي احنا بنشربه ده في الخمسينة والشاي الكشري، الشاي ده من الهند اساسه الهند.
0: طيب بالنسبة لمصر والهند، فكرة الفن زي ما احنا بيتقال علينا هوليوود الشرق، هم كمان عندهم بوليوود، هي صناعة السينما الهندية من السينمات او الصناعات المنتشرة جدا جدا، ويصدروها للعالم كله وفي دول كتير وثقافات مختلفة بتتابع الاعمال الهندية ومرتبطين بالفنانين بتوعهم زي أميتاب باتشان وشاروخان وسلمان خان وغيرهم من فنانين كتار جدا، وفي والافلام كمان بتاعتهم انتشرت في التسعينات هنا، كان في
1: التسعينات كنا الفيلم الهندي ده بنقعد كلنا نتفرج عليه، المشهد الواحد بيقعد 3 ساعات تقريبا، يعني الرقصه طبعا يعني انا ممكن اسيب الفيلم كله واستنى بس فقره الرقصه، يعني بيبقى في رقصات كثيره جدا في الفيلم، زي ما قلنا انه يعني بوليوود عامة محافظة لحد النهاردة على الروح بتاعتها، يعني مهما حصل تطورات، طبعا في تطورات رهيبة حصلت عندهم والسينما عندهم متطورة جدا جدا جدا فوق ما تتخيلوا عامة، بس لسه محافظين على تراث كده معين بتاعهم. الساري الهندي طبعا، اللبس المشهور، القصص الحب المستحيلة اللي لازم تبقى موجودة في الفيلم، الرقصة اللي لازم تحصل بسبب ومن غير سبب، يعني اللي هو زعلانين هنرقص، متضايقين هنغني، فرحانين هنرقص، لازم بيكون في رقصة لأي موقف كده. فدي لذاذة بقى، يعني ان هم محافظين على حاجة كده معينة مش عايزين يغيروها.
0: الجواز في الهند عامة مش مجرد فرح، ده عالم كامل من العادات الغريبة شوية، خلينا نحكي لكم عنها. في ناس هناك لحد دلوقتي بيؤمنوا بالأبراج بشكل كبير، لدرجة ان لو العريس او العروسة برجهم مش مناسب ممكن يعملوا جواز رمزي الاول من شجرة او اناء فخار كده، وبعدها يتجوزوا الشخص الحقيقي، اعتقادا ان ده بيبعد النحس عن الجوازة. وفي ولاية هندية اسمها بيهار كان في أمان ظاهرة غريبة جدا اسمها خطف العريس، بعض العائلات كانت تخطف شاب مناسب للجواز وتجبره يتجوز بنتهم بسبب غلاء المهر وصعوبة إيجاد عريس مناسب ليه. وكمان الحنة في الأفراح الهندية ليها أهمية كبيرة جدا، وفي اعتقاد شعبي بيقول إن كل ما لون الحنة يطلع غامق يبقى العريس بيحب عروسته أكتر. وطبعا الأفراح هناك ممكن تفضل شغالة لمدة أيام، مش ليلة ولا ليلتين، رقص وأكل واحتفالات، لدرجة إن الفرح هناك أحيانا بيبقى أقرب لمهرجان كامل.
1: ده حقيقي، ده حقيقي،
0: ده حقيقي، ده على اساس ان فن تاج محل.
1: انا مواليد تاج محل جاي من هناك على طول. لا فكره طبعا الافراح في عادات غريبه جدا طبعا عندهم، في معتقدات اغرب ومعتقدات بقى اللي هو ما تناقشهمش فيها، ده اللي احنا بنعمله. وهم عندهم حاجات مختلفه، يعني مش مثلا البلد كلها عندها معتقدات معينة، لا انت هتلاقي ده بيقتنع بحاجة تاني عكسه، بس عادي متعايشين مع بعض. في أديان كتيرة جدا في الهند، جدا فوق ما تتخيل، متعايشين مع بعض برضو. فالهند من أغرب الثقافات وألذ الثقافات اللي انت تبقى حابب انك تعرف عنها اكتر. في ايه تاني؟ طبعا تاج محل بما اننا جبنا سيرته اشهر حاجة. اشهر حاجة لو هتروح الهند طبعا ده اول معلم سياحي لازم تروح تتصور عنده وتتفرج عليه، تحفة فنية رهيبة.
0: الهنود كمان بيهتموا جدا بفكرة التأمل واليوجا والحاجات دي. أصل اليوجا كمان بيقولك من الهند. وكمان معروفة بالروحانيات والتأمل.
1: ده حقيقي جدا جدا.
0: الرياضة الأساسية عندهم هناك هي الكريكت، وهم متفوقين فيها وهم مصنفين أعتقد أول عالميا، دي اللي هم برضو هنتأكد منها. الهند كمان من أكبر الدول المشهورة بالتوابل والعطور والأقمشة، تمام، والساري الهندي التقليدي.
1: توابل وعطور وأقمشة، أقمشتهم خطيرة برضو. يعني في ناس بتروح تجيب الأقمشة من الهند مخصوص. لا لا لا خطيرة خطيرة. عامة يا جماعة أكيد في حد زار الهند يعني لسبب لسبب ما، سواء راح يتفسح أو في أي حاجة، فقولوا لنا لكل الناس اللي ممكن تكون زارت الهند قولوا لنا أكتر حاجة عجبتكم إيه، أكتر حاجة لفتت نظركم في الهند إيه. ناس كتيرة جدا من أكتر الحاجات يعني حكولي يعني أكتر الحاجات اللي لفتت نظرهم من دي البلد الوحيدة اللي عندهم البلد عبارة عن طبقتين عكس بعض تماما، مفيش مثلا طبقات اللي هو متدرجة كده، لا البلد كلها يا في غنى فاحش مش طبيعي اللي هو تبقى منبهر، يا إما الدنيا
0: طيب
1: مش أحسن حاجة.
0: في منال بتقول أنا زرت الهند على قد ما هم ممكن يكون في بعض العشوائية في سلوكياتهم وكل حاجة، إلا أن هم بيحترموا الطوابير جدا.
1: سبحان الله،
0: دي كانت بالنسبة لي معلومة خطيرة، فكرة انه ما فيش حد يعدي الطابور. احنا ان شاء الله لو هنقف ايه، فكرة انك تخشي الطابور من الجنب دي، شوفي بيقولك رغم ان هي فيهم حاجات عشوائية كتير
1: عشوائية
0: جدا،
1: عشوائية رهيبة رهيبة
0: تمام
1: في تصرفاتهم وفي كل حاجة، بس الطابور بالذات لا نحترم الطابور.
0: بالظبط. في كمان عندنا حد بيقول الهند من البلاد الحلوة اللي هتبقى بالنسبة لك حلوة لو زرتها بس ببروجرام مفصل. في بعض البلاد كده يعني ببروجرام مفصل، ان انت تبقى رايح حد عامل لك جدول كده انت هتروح فين بالظبط وهتعمل ايه، عشان في بعض البلاد يقول لك ايه لا انا هروح واسيب نفسي للبلد واستكشفها بنفسي، فبعض البلاد بيبقى صعب استكشافها بشكل فردي عشان خاطر ما بتبقاش منظمة بشكل كبير، بيبقى فيها بعض الحاجات العشوائية اللي ممكن تكون بتحصل من سلوكيات من حاجات في الدنيا هناك ايا كان. بس فكرة ان انت لو عايز تتبسط هناك لا لازم تبقى مظبط مع شركة مع حد يبقى
1: يقولك فاهم علشان يقولك هتعمل تروح ايه بالظبط وما تروحش فين عشان ما تزعلش
0: من الاخر يعني. تمام. عندنا ايه تاني؟ في حد بيقول ده اسلام بيقول صباح الخير، الهند مهرجاناتها غريبة شوية زي عندهم مهرجان رمي الطماطم او كسر الاطباق من جلب الحظ، ومهرجان المشي على النار، وده بيعتبر هناك اعتقاد او معتقد ديني.
1: معتقد ديني فعلا. عندنا هنقول لكم برضو على مهرجان اسمه مهرجان هولي، ده من اشهر المهرجانات اللي موجودة في الهند، حابب نقول لهم دلوقتي عليه ولا؟
0: يلا بينا.
1: ماشي. مهرجان هولي أو مهرجان الألوان هو احتفال هندوسي شهير جدا في الهند ونيبال، وبيحتفلوا بيه مع بداية الربيع يعني تقريبا في شهر مارس. المهرجان ده بيستمر يومين، الليلة الأولى اسمها هوليكا دهان، وفيها بيولعوا نار رمزية مرتبطة بأسطورة هندية قديمة عن انتصار الخير على الشر. أما اليوم التاني بقى فهو بيكون الأشهر اللي الناس بتبتدي ترمي فيه ألوان على بعض، ألوان بودرة كده ملونة، بيبقى المنظر خطير خطير، بتبقى لوحة فنية كده لايف بتتفرج عليها، بيرمى على بعض الألوان ومية، والشوارع بتبقى مليانة رقص واحتفالات.
0: طيب خلينا نطلع دلوقتي نسمع أغنية وبعد كده نرجع نكمل رحلتنا للهند النهاردة، بعد ما نقول لحضراتكم على نشرة الذهب والفضة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. خلونا نطلع نسمع بعتيني ليه زياد زوزو وعمرو مصطفى ونرجع نكمل معاكم على طول، يلا بينا.

0: ذهب الفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي، أصل الذهب.
1: طيب، سعر الذهب بعيار 24 ب 7863 جنيه للبيع و 7829 جنيه للشراء، اما سعر جرام الذهب عيار 21 ب 6880 جنيه للبيع و 6850 جنيه للشراء.
2: سعر الجنيه الذهب ب 55640 جنيه، سعر الفضه عيار 999 ب 135 جنيه للبيع و 131 جنيه للشراء.
0: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي، أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15057.
3: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها، وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن، علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستباي، أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
4: أنا مش قلت لك مرة ما تبصيش في الساعة بتاعتي اللي أنا جايبها من دبي فون قست بسعر الكاش؟ قلت ولا ما قلتش؟
5: ما تغيرش الموضوع، وكمان ما غير باسورد موبايلك.
4: عشان موبايلي يا رضوى أعمل فيه اللي أنا عايزه، طالما جايبه بفلوسي من دبي فون قست بسعر الكاش. أنا مش متخانين الخناقة دي من أسبوع، وأنا صالحتك وجبتلك المكنسة دي من
5: دبي فون قست بسعر الكاش.
4: ما أنت عارفة كل حاجة
6: هو يا رضوى، ومفيش حاجة حلوة بتستخبى. وبمناسبة عيد ميلاد دبي فون 20، اشتري وقسط بنفس سعر الكاش بدون مقدم ولا فوايد ولا مصاريف إدارية. دبي فون 20 سنة ثقة. رقم التسجيل الضريبي 525-929-886.
7: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
8: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
9: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.tg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على x.com/نجوم اف ام.
10: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعاده مش

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملين معاكم في طيارة عيش صباحك المتجهة للهند عشان نعرف عنها اكتر، وبنحاول في من خلال فقرة طيارة عيش صباحك كل يوم ثلاثة ان احنا نلف العالم كده ببعض المعلومات عن بلاد مختلفة، عشان لو في حد عنده شغف او عنده فضول ان هو يعرف عن بلد اكتر فلو حابب يروحها في يوم من الايام، وكمان نعرف بقى نستفيد من خبرات الناس اللي زارت البلد دي فيبدلونا كده ويشاركونا بآرائهم. تمام. في ابراهيم كرم بيبعت لنا من سويسرا، صباح الفل عليك كهيمة، بيقول من عادات الزواج في الهند العروسة هي اللي بتدفع المهر، عشان كده ما بيحبوش خلفة البنات عشان بتبقى مكلفة بالنسبة لهم أكتر. تمام.
2: العروسة هي اللي شايلة الليلة. يقول لك بقى البنات كده احنا هتكلفنا
1: بالظبط.
2: انما الرجالة احنا بنشتري ست. احنا هناك في الهند بنشتري ست. شوفوا بقى، يعني ناس كتيرة بعت

0: البرياني ده المفروض ان هو ملك السفرة الهندية، رز بسمتي مطبوخ بالتوابل الهندية، فلفل وحبهان وكل الكلام ده مع فراخ او لحمة. معظم الاكل الهندي عبارة عن رز ومعاه فراخ او لحمة، واللي بيختلف في الاكلات هي التتبيلة نفسها او الصوص اللي بيكون موجود. هم طبعا يعني متخصصين في الموضوع ده. التشيكن مسالة، تشيكن تيكا مسالة برضو من اكتر الحاجات المشهورة عندنا في اماكن كتير، مطاعم كتير بتعملها. هي فراخ مشوية في الفرن التندوري الهندي ومطبوخة في صوص طماطم وكريمة مليانة بقى توابل. في كمان السمبوسك يا جماعة، السمبوسك والسمبوسة هم بقى عندهم اسمها الساموسة. الساموسة دي بتكون محشية بطاطس وبسلة متبلة وبتكون مقرمشة من بره زي السمبوسك بالظبط، هي هي بس ما فيش بقى جبنة ولحمة مفرومة وكده، لا هي محشية بطاطس وبسلة متبلة.
1: في حد بيقولك كمان احنا نسينا فكرة ان شعرهم ناعم جدا، فهم بيعملوا له تريتمنتس معينة او بيعملوا له معالجات معينة عشان يحافظوا على خصلة شعرهم، لان الشعر الهندي عامة يعني مميز قوي يعني.
0: مميز جدا فتلة الشعر الهندي، حتى ما حد يبقى شعره كده شبابهم يقول شعرها هندي خالص، يعني هو مسمينه الشعر الهندي. وهناك في الهند بيهتموا جدا جدا بزيوت الشعر، عندهم زيوت كتيرة جدا طبعا بيحافظوا على شعرهم. انا بحس ان دي في الاول وفي الاخر هي بتكون جينات بلد معينة، هم شعرهم كده بشرتهم كده، يعني بحس ان هي في الاول وفي الاخر جينات، اللي هو اللي يقولك مثلا الزيت ده انا جايبه من الهند عشان يخلي شعرنا، مش حاسة ان الحاجات دي ممكن تنفع، خلاص هم يا جماعة كده هم معمولين كده، فما شاء الله بالنسبة لهم الشعر الطويل ده حاجة أساسية يعني.
1: في حد بيقول لك السينما والموسيقى الهندية عندهم فيها مشاعر زيادة عن أي مكان، أوفر في كل حاجة يخليك تعيط من كتر الصدمة. عندك حق فعلا محمد صلاح،
0: زيادة عن اللزوم في كل حاجة، في الزعل وفي الحب
1: في التوابل في المزيكا في التمثيل في كل حاجة،
0: كل حاجة مقفورين فيها،
1: ده حقيقي.
0: عشيقي محبوبة.
1: في حد بيقول كنت عايش مع هنود، أكتر حاجة لاحظتها في أسلوب حياتهم إن هم بياكلوا شطة حاطين فيها شوية أكل، فهي الشطة عندهم هي الأساس، ومشهورين كمان بالبخور الهندي.
0: البخور الهندي أكيد.
1: في حد آية زاكي آية بتقول أنا عايشة وسط مجتمع هندي عشان أنا عايشة في الخليج، هما بيحطوا حلبة على شعرهم فتخيلوا الريحة بقى. بصوا يا جماعة بلاش ناخد المواضيع من قشو، يعني في أوقات برضو ستيريوتايبس كده أو بيبقى فيه دايما فكرة عامة عن بعض الثقافات المختلفة، ممكن يكون فيها حاجات صح وممكن يكون في حاجات ممكن تبقى مغلوطة بسبب ان احنا بنعمم، فطبيعي ما يبقاش ان مش كل يعني عادي، ممكن للأسف في بعض المؤثرين اللي بيسافروا وبيروحوا وبيجوا بيبقى عندهم تجربة مثلا حصلت مش حلوة فيحطوا فيديو فيبقى بيدي انطباع عن ان كل المصريين بالموضوع ده، فالحكم المطلق على حاجة بيعتقد بيبقى احيانا ظالم لبعض الشعوب، بس في ناس مجتمع على بعض الحاجات الصراحة موجودة هناك في الهند. كاد بيقول انا سمعت ان هم مش بيغسلوا شعرهم اصلا غير مرة كل شهر عشان كده شعرهم حلو، مش عارفة دي معلومة صح ولا غلط، اعتقد يا مروة ان شاء الله تبقى غلط. مش عايزين نعمم التجربة الهندية، يعني فتلة المصرية برضو مش وحش يعني، فاهم قصدي ايه؟
0: زي الفل شعرنا زي الفل الحمد لله،
1: يعني بيبقى دايما عندنا كده شوية حاجات بنحب ان احنا
0: نقلدها
1: نحطها تحت عين الاختبار، لا مش فكرة نقلدها، كلمت في الموضوع ده قبل كده
0: نجربها عادي نشوف هتجيب نتيجة معانا ولا لا، التجربة مش وحشة بس يعني
1: سيغسلوش رسم لمدة شهر،
0: نظافة كويسة
1: يعني
0: نظافة حلوة
1: فاهمة، زي مزيل العرق كده دايما بيبقى مكتوب عليه
0: نظافة حلوة
1: حماية 72 ساعة، مش لازم تجيب اخرهم عادي
0: فاضل لي ساعة في ال
1: في 72 طب احنا فاضل لنا ربع ساعة
0: ويغمى علينا
1: فاهم قصدي ايه،
0: فحضرتك اتصرف
1: فبالظبط كده. تمام. في حد تاني بيقول بينزلوا شعرهم مبلول، لا بيغسلوا شعرهم كل يوم عادي، بينزلوا شعرهم مبلول صيف وشتاء. تدينا بقى نخش بقى مين يعرف صحاب هنديين اكتر وكده،
0: احكوا لنا اكتر
1: فاهمين،
0: احكوا لنا اكتر فعلا.
1: ماشي. في ايه تاني، في حد بيقول القطارات هناك زحمة جدا بشكل غير طبيعي، وبعت لنا صورة للناس، وبرضو زي ما كتبنا بتقول هتلاقي فيه اماكن كده وفي هتلاقي اماكن برضو فيها حاجات منظمة عن الصورة اللي دايما او الانطباع اللي بيبقى
0: هي بلد كل حاجة وعكسها عادة يعني عامة، يعني اللي زار الهند بيقول بلد كل

0: كل حاجة وعكسها بالظبط موجود، متقدمين جدا جدا جدا يا جماعة في الطب. في ناس بتسافر الهند بس عشان تعمل عمليات معينة كده، متقدمين جدا في الطب، في مجال الطب، وطبعا في مجالات كتيرة جدا جدا. وزي ما قلنا السينما، السينما في تطور رهيب، وزي ما قلنا مهما حصل تطور هم محافظين على ال- ال- الثقافة بتاعتهم، بيعتزوا بثقافتهم جدا. ودايما لما تيجي تتفرج على أفلام أو مسلسلات هندي يعني تلاقي اللي هو لازم البنت أو الولد يرجع، اللي هو مثلا سافر ودرس برا وعمل لازم يرجع لأهله، لازم يتجوز من هناك ويحب من هناك وبتاع. بيبقى فيه تاتش كده معين في أفلامهم اللي هو مهما روحنا ومهما جينا الهند.
1: لا وهم كمان بيعتزوا جدا بالزي الهندي. يعني لو انت في المطارات عامة، في المطارات اللي هي الدولية الكبيرة اللي بيبقى فيها ملتقى عشان مثلا ترانزيت أو فيها هتغير طيارة من وجهة لوجهة يعني، فبتشوف كل الجنسيات في فبتبقى عارف الهندي بغض النظر ان هم طبعا شكلهم اكيد مميز وكل حاجة، بس بتبقى عارفه من بعيد من الزي اللي بيبقى لابسه. طبعا مش كل البلد بتلبس نفس الزي برضو، في شباب بيلبس لبس عادي بشكل زي ما العالم كله بيلبس وبيتابعوا الترندز وبيلبسوا كل حاجة، ولكن في فئة كبيرة جدا جدا معتزة جدا بالزي الهندي. في أبو تميم، صباح الفل أبو تميم، ألف سلام عليك، بيقول برضو إن هو يعني بيتعامل مع شريحة كبيرة من الهنود في الدولة اللي هو عايش فيها، فبرضو بيتكلم على نقطة معينة الناس بتتكلم عليها.
0: صباح الفل.
1: في حد بيقول ماشي يا علا نعمل ايه، تمام، انا عندي حساسيه نادره اكتشفتها. سوري انا اسف إيه عشان بس في تايبو في البتاع. انا عندي حساسيه نادره اكتشفتها اكتشفها دكتور هندي. ماشي. عامه الهنود في الشغل دايما يطلق عليهم الناس دي حريقه شغل، يعني ايه ان هم، وهم كمان في ليفلز مختلفه في الشغل، يعني في عماله معينه هنديه، وفي كمان هتلاقي رؤساء مجلس اداره في شركات كبيره جدا ممكن كمان تلاقيه انجليزي اصله هندي، مش عارف ايه أصله هما هندي. في الشغل
0: جامدين جدا يعني، رهاب يعني مش طبيعيين بجد، برافو عليهم يعني.
1: فبرضو دي حاجه من الحاجات اللي هما شاطرين فيها
0: جداً
1: قوي، التكنولوجيا والبرمجه برضو شاطرين فيها جدا،
0: متطورين جدا جدا فيها.
1: العدد بتاعهم
0: يسمح ان
1: هم يعملوا اي حاجه.
0: انتوا كتير قوي يا جماعه، انتوا كتير كتير يعني ايه 1.5 مليار احنا كنا قلنا يعني. لا كتير،
1: مليار ربع،
0: يلا بقى يلا. طيب احنا ايه بنهبط ولا
1: لسه
0: لسه
1: ماشي، يلا بينا
0: لسه يا جماعه مكملين في طياره عيش صباحك اللي موجوده في الهند. لو حد عنده اي معلومات عايز يشاركها معانا يبعت لنا على 015 5952 1006.

0: دلوقتي بما ان احنا هو راحت فين المزيكا الهندي اللي المفروض كنت بحطها؟ ثانية واحدة يا جماعة استنى
1: شوف لنا نوري نوري
0: اتفضل. طيب في سؤال جه في بالي دايما, يعني احنا كمصريين عامة ونفسي اعرف اصل النكتة دي منين او اصل المصطلح ده منين, يعني ان انت لما تيجي تشتغليني ما اعرفش ليه دايما نروح لحتة هو انت فاكراني هندي؟ عايزين نفهم اشمعنى النكته دي احنا بنرفير للهنود فيها.
1: وانت فاكرني هندي يعني ممكن يكون علشان الهندي مثلا بما انه هندي فمش هيفهم الكلام اللي احنا بنتكلم فيه كمصريين مثلا, لو انت فاكرني هندي
0: ولا عشان هم بعاد عندنا جدا في الثقافه مثلا في حاجات فانت فاكرني ان انا من ابعد
1: ممكن. ودايما يقول لك انا راكن الفيل بره ولا ايه ماله الفيل, انت تعرف يبقى عندك فيل؟
0: دايما الفيل عامه
1: تعرف تجيب فيل ولا لا؟
0: وسيله مواصلات في بعض الاماكن عامه فكره الفيل
1: وسيلة مواصلات
0: صح,
1: وفي الهند كمان بيقول لك تلاقي الفيل ماشي وجنبيه العربيه وجنبيه.
0: لا ده انا احكي لك عليه بس بعد الهوا, يعني حد كان هناك في الهند قال لي والله قال لك الشارع معي. كله يقف وهي معديه والله.
1: اوكي
0: احنا خلاص احنا قاعدين
1: احنا قاعدين فعلا.
0: مهم يعني في شنودة من استراليا بيقول كل اصدقاء هنود هنا في استراليا ناس جميله بيحافظوا على عاداتهم وتقاليدهم. تمام صباح الفل
1: صباح الفل. في حد بيقول لنا برضو اتكلموا عن جمال الساري الهندي واللبس الهندي والالوان بتاعته من احلى القمشه الهنديه اللي دايما بنقول احنا القماشه دي هندي, يعني اللي بيسمعوني دلوقتي وفاهمين انا بتكلم في ايه اللي هو تبقى عارف التطريز الهندي عامل ازاي, القماشه الهندي شكلها عامل ازاي, زي ما كنا بنتكلم الاكسسوار وكده عندهم في ذهب هندي وحاجات شغل معين كده في تفاصيل صغيره جدا جدا جدا بس تحس انها لوحه فنيه, يعني الست ماشيه لابسه لوحه فنيه. في كمان من ضمن الاقمشه الهنديه الساري الهندي اللي بيتلبس يعني بيوصل قيمته ان هو في بيبقى متخيط بخيط ذهب, يعني هم عندهم انواع كتيره جدا. في ناس بتبقى لابسه الساري الهندي ده طبعا في الافراح وكده بيبقى الخيط بتاعه ذهب ذهب حقيقي, فلا لا لا لا يعني الموضوع ده حلو قوي عندهم. في حاجه كمان اللي هي النقطه الحمراء اللي بتتحط دي في قصه طويله كان نفسي اجيبها. لا لا لا
0: طيب للاسف هو وقت حلقتنا خلص. طبعا الهند بلد كبيره جدا جدا جدا يتقال عليها, يعني تعمل عليها حلقات كتير بس حاولنا على قد ما نقدر كده نوصل فكره عامه عنها بشكل مختصر. يعني في طيارات عيش صباحك كل يوم تلات بنروح بلد نحاول نلف العالم كله من واحنا في مكاننا. بس في حد بيقول بيعترض بس على فكره لما انا بقول ان عادي في اكيد في شباب مثلا بتغير لبسها مش معتزه باللبس الهندي بس مش زي في جيل معين كده ما بتشوفيه في المطارات بتعرفي ان دول الهنود من بعيد حتى مش لازم لما تشوفي ملامحهم. بيقول لي لا يا جو اللي بيلبس عادي منهم بيبقى لابس مشجر فبتعرف انه برضه هندي.
1: مشجر
0: عندك حق عندك حق. طيب خلاص يا جماعه كده هبطنا وصلنا خلاص القاهره تاني, رجعنا مدينه انتاج الاعلامي استوديوهات نجوم اف ام. دقيق وساره النجار هتكون موجوده معاكم في برنامجها ممنوع الجد, وبكره هنقابلكم ان شاء الله في حلقه يوم الاربعاء من عيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يلا نشوفكم بكره ان شاء الله حلقه يوم الاربعاء وفقره احضرونا. بنقول لكم من دلوقتي فقره احضرونا بكره هنبداها في الساعه الثانيه, وساعات ممكن نبداها من الساعه الاولى لو جات لنا مسجز كتير. قولوا لنا يا جماعه لو في موضوع حصل لكم مشكله ازمه نفسكم ان انتم تلاقوا لها حل مثلا او اي حاجه, يا ريت تبعتوها لنا من بدري بقى بكره علشان نقدر نشوف المسجز ونفلتر ونشوف ايه المشكله اللي هنتكلم فيها. محافظين على خصوصيه الشخص جدا جدا, ما بنقولش اسمه. هو حابب يخش معانا على الهوا برده ممكن ما نقولش اسمه ويشرح لنا المشكله. اللي مر بنفس التجربه بيشاركنا, اللي شاف حد مر بنفس التجربة برضو بيشاركنا, وبنشوف حل كلنا مع بعضينا بكرة إن شاء الله.
0: يلا صباحكم زي الفل.

هو في فرق سعر بين تصميمات بي تي سي؟ بنأكد لك مفيش فرق سعر بين تصميماتنا. تنويع التصميمات في منتجات بي تي سي بيكون عشان يناسب كل المناسبات والأذواق، وكل التصميمات مستوحاة من ثقافتنا الإسلامية، القبطية، المصرية القديمة، وكمان تصميمات خاصة للهدايا زي هدايا المولود والأبراج، وكلها بيتم تصنيعها بنفس الجودة ونفس قيمة المصنعية. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا او كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 6436487.

0: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
1: نجوم اف ام تي في.
3: تابعونا على youtube.com/@nogumfm.
4: يا حبيبتي ذاكري

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: العاشرة صباحا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الخارجية يبحث في لندن تعزيز العلاقات المشتركة وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية.
2: سفير مصر بجنوب إفريقيا يستضيف فعالية ترويجية للفرص الاستثمارية والإمكانات المصرية.
1: قافلة المساعدات الإنسانية 199 تتوجه إلى قطاع غزة.
2: الولايات المتحدة تشدد إجراءاتها الوقائية ضد إيبولا بعد إصابة مواطن أمريكي في الكونغو.
1: مجلس الوزراء يرفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات استعدادا لعيد الأضحى.
2: الاتصالات تؤكد أن كارت الخدمات الحكومية الموحد يعزز الشمول المالي ويضمن وصول الدعم لمستحقيه.
1: وزير الري يوجه بالانتهاء من تطهيرات الترع والمصارف وإدراجها على المنصة الإلكترونية.
2: الصحة تطرح فرصا استثمارية واعدة لإدارة المستشفيات الحكومية.
1: المتحف المصري الكبير ينظم ملتقى علميا دوليا احتفالا باليوم العالمي للمتاحف تحت شعار المتاحف توحد عالما منقسما.
2: اليوم سحب قرعة تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027.
1: منتخب الناشئين يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة المغرب في كأس أمم إفريقيا.
2: طقس اليوم حار إلى شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 35 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جماعاتكم مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ممنوع الجد.
2: يا رب صبحنا وربحنا وبين عبادك ما تفضحنا ارزقنا يا رب.
3: يا صباح الفل لكل الناس اللي بتسمعنا على نجوم اف ام 100.6 او بيشوفونا على نجوم اف ام تي في. يوم جديد وحلقه جديده من ممنوع الجد معاكم ساره النجار، وبكون موجوده معاكم كل يوم من الحد للثلاث من 10 لـ11 الصبح. حلقه يوم الثلاث واخر حلقه في الاسبوع. طمنوني كده اخباركم ايه، وابعتوا لي على 015-59-55-1006 او كلموني على 388-350-22 وصفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6. يوم الثلاث يعني يوم افهات الافلام، اليوم بقى اللي الجيم كلها بتكون على فيلم معين، بيبقى جايبين كده منه مقطع صوتي وبنقعد بقى ايه نشوف ايه اللي بيحصل والافيه ده بتقوله امتى وبتستخدمه امتى وكده. الفيلم معانا النهارده المفروض، وفي الفيلم بتاعه كان يعني المفروض يبقى افيه عميق، يبقى حاجه صعبه، حاجه دراميه جدا، ما كانش المفروض ان هو يبقى افيه بنقوله واحنا بنهزر او احنا بنصبر نفسنا لما نعمل حاجه غلط او الحاجات دي. ويمكن ده بيحصل في افيهات كتيره جدا، انه بتبقى فيه افيهات الصدفه كده، اللي هو اللاين ده في السكريبت ما كانش مكتوب انه هيبقى افيه او انه هيبقى حاجه بتتاخد والناس بتقولها، ولكن اللي بيحصل بقى زي ما وانا مالي يا لمبي مثلا، بلخله بلا ماله، اللي هو ما تفهمش هي طلعت امتى، وتحسها في الفيلم ما كانتش حاجه متنوره قوي، ولكن احنا قادرين والراي العام قادر ان هو ياخد جمله معينه تتحط في موقف معين واحنا نبتدي كلنا عدوى بقى كلنا نقولها. ده اللي حصل حساه مع اللاين ده او الجزء من السكريبت ده اللي موجود معانا النهارده، لانه مش حاسه ان هو يعني افيه قوي، ولكن احنا بنستخدمه بحسه في اوقات مش بتاعته خالص. فتعالوا كده نسمعه الاول.
4: انا عملت كل حاجه غلط ممكن تتخيلها الا حاجه واحده، عمري ما كنت واحد صاحبي.
3: بتتقال طول الوقت لما بتيجي تعمل حاجه غلط ويجي حد اللي هو يقولك يعني طب ما دي حاجة غلط مثلا، او ما كانش المفروض تعمل كده، او بتبقى عايز انت تصبر نفسك اللي هو ايه اللي انا عملته ده مش غلط قوي، او كيف اللي هو انا عملت كل حاجة بس عمري ما خنت واحد صاحبي، اللي هو كل الغلطات اللي انا عملتها دي عادي طالما ما خنتش واحد صاحبي فانا تمام. وطبعا بيتقال بشكل ايه، بيبقى فيه شوية هزار، رغم زي ما كنت بقولكم ان هو في مشهد في فيلم يعني ما فيهوش اي هزار من اي نوع. فطبعا انتوا هتقولوا لي الصوت ده او المقطع الصوتي ده من فيلم ايه، مين اللي كان بيقوله، والجيم كلها هتكون على الفيلم ده. والجمله دي استخدمت اصلا في اعمال كتيره جدا اللي هو بيسفوا عليها بقى، يعني مسلسل العتاوله مثلا، وش تاني، مسلسل سوتس، اللي هم بيبقى فيه كده اللي هو ايه بتستخدمها تاني، اللي هو انا عملت كل حاجة غلط تتخيلها عمري ما خنت واحد صاحبي. وهنتكلم بقى في نفس الوقت على الحاجات الغلط اللي عملتها وندمت عليها سنة، قرار غلط مثلا، كلمة قلتها غلط، حاجة أخرتها مثلا والمفروض كنت تعملها بوقت أسرع من كده فكان حاجة غلط. يعني قولوا لي اكتر حاجه غلط عملتها وندمت عليها ينفع تتقال، يعني مش حاجه جريمه يعني بس ايه احب انوه لحاجه زي كده، حاجه غلط من الغلطات بتاعتنا الحياتيه الطبيعيه ولكن انت لا ندمان عليها، تبقى في شويه حاجات كده انت تبقى تسرعت قلتها او عملتها، او لا بالعكس كنت المفروض تعمل اكتر من كده ولكن ما عملتش، فبتيجي بقى لا ندمان يا ريتني. فقولوا لي على 015-59-55-1006 اسم الفيلم، اكتر حاجه غلط عملتها وندمان عليها.

أورتوغولف العالمين بتحقق حلم الملايين. وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراي الإذاعي الرسمي.

مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: انا عملت كل حاجه غلط ممكن تتخيلها الا حاجه واحده، عمري ما خنت واحد صاحبي.
3: ماشي، ده الافيه اللي معانا النهارده. وزي ما كنت بقول لكم، هو مش المفروض ان هو كان يبقى حاجه تنتشر كده، ولكن احنا بقينا بنستخدمها بشكل كبير جدا. لما تعمل اي حاجه غلط، نوع كده من انواع انك ايه، بتصبر نفسك كده، اللي هو بتريح ضميرك، اللي هو خلاص اي حاجه غلط عملتها مش مشكله، بس طالما ما خنتش واحد صاحبي فانا كده في الامان. فطبعا الفيلم ايه والجيم كلها هتكون على الفيلم ده، وفي نفس الوقت ايه الحاجه الغلط اللي عملتها وندمان عليها، يعني من جواك كده او ممكن تقول بس عمري ما خنت واحد صاحبي، ولكن حاسس انه لا يا ريتني ما عملت كده. معايا احمد.
4: ازيك؟
3: صباح الفل. عامل ايه؟
4: صباح الفل، كله
3: جميل. انت ايه الدوشه دي؟ انت فاتح الازاز؟
4: عشان في الطريق يعني.
3: ماشي، طيب قول لي بقى ايه الحاجه اللي انت عملتها غلط وحاسس انك ندمان عليها.
4: والله لما قعدت فكرت كده لقيت ان انا ما عملتش اي حاجه خالص في حياتي الحمد لله ندمان عليها.
3: ماشي.
4: بس ممكن نقول شويه تفاصيل صغيره كده، يعني مثلا ممكن اكون ايام الطيش وانا صغير كده شويه زعلت مراتي مني شويه، فدي حاجه ممكن اكون ندمان عليها طبعا.
3: حلو،
4: الفرصه بنصالحها.
3: بتصالحها على الهوا ده، يا سلام، دي حاجه حلوه. It's never too late، حاجه حلوه جدا يعني، تحياتنا ليها. وحلو عامه انك تبقى مدرك ده، يعني انا بحب قوي، اصل انت قلت في الاول جمله كنت هتدخلني في نقاش تاني، اللي هو انا ما عملتش حاجه قوي غلط وبتاع، بحس لا احنا كلنا عملنا حاجه.
4: لا ما انا قسمت الموضوع في دماغي، يعني مثلا على مستوى الشغل ممكن اكون عملت حاجات بس انا مش ندمان عليها، لان انا بس اتعلمت منها. فانا طالما اتعلمت منها فانا مش هندم عليها، لان لو ما كنتش عملتها ما كنتش هتعلم.
3: صح،
4: وده على مستوى كل حاجه في الحياه بقى،
3: ده حقيقي. بس بحس الندم ده ساعات بيحسسك بس انه ايه، ما كررهاش تاني، اللي هو انت اتعلمت واللي هو الدرس، بس انه ايه، لا دي حاجه انا ندمت عليها او حسيت احساس وحش قوي بعد ما عملتها.
4: الندم مفهوم مختلف يعني،
3: هو انا
4: يا ريتني ما كنت عملت. لكن انا لا بقول كويس ان ده حصل
3: عشان تتعلم منه.
4: عشان اتعلم منه، فما بحسش ان ده نفس المفهوم بتاع الاحساس.
3: هل في حاجه يعني مثلا لو هنتكلم على نطاق الشغل مثلا اكتر، حاجه عملتها كده لو مش ندمان عليها ولكن قلت كويس ان هي اتعملت حتى لو حاجه وحشه او كده عشان اتعلمت منها؟ درس معين، ايه اكتر حاجه درس كده حسيت ان هو
4: يعني مثلا جالي وقت انا كنت بقى اتخانق مع مثلا، يعني كنت بس عصبيه شويه في الشغل، فكنت مثلا بتخانق مع، ممكن اتخانق مع مديريني مثلا في نقاش في شغل او كده، وبعدين اكتشفت قدام وحصلت لي يعني عاقبه بسبب القصه دي، فاكتشفت وتعلمت بعد كده انه لا، انك مش مفروض تتعامل كده. هو ليه مكانته، وهو ليه طريقته، وهو ليه اسلوبه ايا كان، لان انا كان كبرت في الشغل وبقيت مدير،
3: فعرفت بقى فعرفت ممكن الضغوطات اللي ممكن تبقى انت كموظف تحته مش حاسس بيها او مش شايفها،
4: مش لازم ان انا ابقى ملم بحاجات تحت قوي، فلازم هم يوصلوها بشكل معين من غير ما يتخانقوا معايا ومن غير ما يتضايقوا مني. فلا طبعا اتعلمت طبعا.
3: كلام جميل جدا. طيب ماشي، تعالى بقى نلعب الجيم، وقول لي الافيه من فيلم ايه ومين اللي بيقوله.
4: اللي فيلم تيتو، واللي بيقوله احمد السقا.
3: برافو عليك. هنكمل بقى، وقول لي مين اللي كان بيقول لتيتو انا بابا يلا.
4: خالد صالح.
3: خالد صالح. خالد صالح كان شغال ايه في الفيلم؟
4: كان شغال ضابط، بس ضابط غير شريف يعني.
3: برافو، ماشي. تيتو كان اسمه الاصلي ايه؟
4: اسمه ايه
3: الاصلي، اسمه الحقيقي ايه؟
4: اسمه في الشخصيه يعني
3: اسمه يعني طاهر. برافو. ايه المشروع اللي تيتو كان هيحاول يعمله عشان يتوب عن الجريمه؟
4: معلش،
3: المشروع اللي كان تيتو هيعمله عشان يتوب عن الجريمة؟
4: هنعمل كافيه باين او
3: مطعم. برافو. تيتو كان بيحب مين في الفيلم؟
4: حنان تركي اللي هي نور.
3: هل خالد صالح كان ابو احمد السقا في الفيلم؟
4: كان ايه؟
3: ابو احمد السقا في الفيلم؟
4: لا.
3: لا انت قلت لا؟
4: لا.
3: ماشي. ليه بقى كان بيقول له انا بابا يلا؟ يعني كان عشان يبقى يوصل له ايه؟
4: يعني هو الكبير بتاع ال.
3: حلو، ماشي. مين بقى حاجة برا الفيلم، بس مين الفنانة اللي كانت بتقلش على الإفيه ده في فيلم كوميدي وقالت أنا ماما يلا؟
4: لا صعب،
3: ما تهزرش. الفنانة القديرة في فيلم كوميدي، فيلم الحرب العالمية الثالثة يا سيدي، وجدت تقول له أنا ماما يلا.
4: نعم
3: سلوسة. ماشي خلاص. ده كان سؤال كده برا المنهج، ولكن ماشي. صباح الفل يا احمد ونورتني، شكرا لك. باي باي باي. ماشي، فكرة الندم دي برضو هنتكلم فيها شوية عشان هي ليها شوية تفاصيل، فشوية كده هقول لكم عليها المفروض نندم ما نندمش بنعمل ايه، ولكن في غلطات كتيرة بنعملها بس بيبقى في غلطة كده انت عملتها ولا يعني ضميرك ما بيبقاش مرتاح قوي بأي شكل بقى، يعني ضميرك مش مرتاح انك اتسرعت او اتصرفت غلط او عملتش حاجة كنت المفروض تعملها او عملت حاجة ما كنتش المفروض تعمل، يعني اللي هو ايه بيبقى فيه ميكس كده اللي هو لا يعني نفسي الزمن يتعاد وصلح الموضوع ده. فايه اكتر غلطة انت فاكرها دلوقتي وحاسس انك ندمان عليها شوية؟ محمد، ايوه هو مش إفيه على قد ما هو حالة وطلعت، يعني طلعت لنا كلنا وبقينا بنستخدمها دايما اللي هو إيه، أنا مريح ضميري بقى، أنا إيه أنا هقولها طالما ما خنتش واحد صاحبي فخلاص. مصطفى حسين، صباح الفل عليك، نجاوب عامة كل الإجابات صح إلا عبلة كامل، هي إنعام سلوسة. في برضو حد كان مجاوب صح، مها ماشي بتقولي لما كان حلو، شرحتي المشهد مش عارفة عشان ممكن يبقى معايا كده. نور مش نور الدين، صباح الفل عليك. كان ايه تاني بيقول لي؟ ماشي. في احمد السعدي، برافو. في كمان مين اسماء، صباح الفل عليك، برافو عليكم يا جماعه. ماشي، احنا طبعا معانا فيلم تيتو، فهسالكم سؤال تاني برضو. الرقم السري بتاع الخزنه في الفيلم كان كام؟ صعبه، فيلم تيتو الرقم السري بتاع الخزنة اللي كانت في الفيلم كان كام؟ يعني عشان بس نرجع ايه نكمل الجيم، ابعتولي على 0151 55 1006.

طيب بما ان احنا النهارده يوم الثلاث وبيبقى يوم الافلام, فلازم اقول لكم النهارده برضو على حاجه مهمه جدا وحاجه من الحاجات اللي انا شخصيا متحمسه لها جدا جدا جدا ومنتظراها, هي هتكون ملحمه سينمائيه. يعني اتوقع الفيلم ده هيكون من العلامات الفارقه في تاريخ السينما عامه العربيه والعالميه, وهو فيلم 7 دوجز. الفيلم ده طبعا الجمهور مستنيه بشكل يعني كبير جدا, وخصوصا بعد ما شفنا الاعلان التشويقي للفيلم وشفنا قد ايه في عناصر مبهره كتير جدا, وحسينا انه لا احنا هنشوف فعلا حاجه مختلفه, حاجه عالميه, حاجه تخلينا فخورين ان احنا مشاركين فيها, وان هي فيها ممثلين عرب ومصريين, والحقيقه هي فيها مجموعه من النجوم من كل مكان في العالم, يعني هوليوود وبوليوود ومصريين وسعوديين. ففكره الفيلم نفسه وفكره فيلم 7 دوجز قد ايه لا الجمهور مستنيها بشغف كبير جدا, لان العرض العالمي للفيلم ده هيكون في دور السينما في الشرق الاوسط وحول العالم من 27 مايو 2026. وزي ما قلت لكم في عناصر مبهره كتير جدا. اول حاجه طبعا مجموعه النجوم العالميين, الجانب طبعا ابرز نجوم السينما العربيه وانتاج ضخم جدا. العمل او الفيلم ده هيكون في مين؟ مبدئيا هيكون في مونيكا بيلوتشي النجمة الإيطالية الجميلة, نجم بوليوود سلمان خان, عملاق الشاشة الهندية سانجاي دوت, وخبير الفنون القتالية ماكس هوانغ, إلى جانب النجمتين طارة عماد وساندي بيلا, وطبعا النجم السعودي الجميل ناصر القصبي هيبقى دور اللي هو ناصر, هيبقى بيواجه الجميل المخضرم النجم سيد رجب بدور اللواء صبري. والإعلان التشويقي للفيلم فعلا بين قد ايه في ملحمه سينمائيه زي ما كنت بقول لكم, فيها الميكس بقى ما بين التشويق اللي بيحصل في هوليوود بس بطاقم دولي غير مسبوق في المنطقه. وطبعا ومن الحاجات المميزه جدا ومن الحاجات المهمه جدا ان طبعا الفيلم ده من بطوله برضو نجمان المصريون السوبر ستارز والميجا ستارز كريم عبد العزيز واحمد عز. دي برضو حاجه من الحاجات اللي محمساني جدا, وفكرة كريم عبد العزيز مع احمد عز, فاكيد هنشوف حاجه خطيره. وطبعا الفيلم هيبقى فيه نقله نوعيه في تاريخ السينما في منطقه الشرق الاوسط. الفيلم من اخراج المخرجان العالميين عادل العربي وبلال فلاح, ودول اللي اخرجوا فيلم الاكشن الشهير باد بويز رايد اور داي. الفيلم مأخوذ من قصة أصلية للمستشار تركي الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه وفريق بيج تايم, والسيناريو والحوار كتبه محمد الدباح. فأولى محطات عرض 7 دوجز هتبقى يوم 27 مايو في الوطن العربي في أكتر من 600 صالة سينما في السعودية والإمارات ومصر والكويت والبحرين وعمان, في واحدة من أكبر الانطلاقات الإقليمية لفيلم عربي خلال السنوات الأخيرة. فهو إحنا مش قدام فيلم عادي أو عمل سينمائي عادي, لأ هو فيه عناصر إبهار في كل تفصيلة في الفيلم ده. وبرضو من الحاجات التانية المبهرة في الفيلم ده إنه نجح فيلم 7 دوجز إن هو يدخل موسوعة جينيس بعد تحقيقه رقم قياسي عالمي كأكبر كمية متفجرات في مشهد واحد وأضخم انفجار في السينما على مستوى العالم. فدي كلها حاجات تخلينا متحمسين جدا مبهورين جدا, وهنبقى منتظرين فعلا عمل من الأعمال اللي أكيد هتكون علامة فارقة في تاريخ السينما العربية والعالمية. فكل طبعا التوفيق لصناع العمل, ومستنيين الفيلم فارغ الصبر يوم 27 مايو 2026. طيب احنا كده لسه مكملين معاكم, ولسه بقى الفيلم اللي معانا النهاردة فيلم تيتو, وبنشوف ايه اكتر غلطة انت عملتها ندمان عليها زي الفيلم كده. مش لازم نوصل لجريمة وحاجات, ولكن الحاجات الطبيعية اللي ممكن تبقى حصلت لك في فترة من فترات حياتك وحاسس انه لا انا مش مبسوط مني في الموضوع ده. وكنت سالتكم طبعا سؤال تاني, رقم السري بتاع الخزنه في الفيلم كان كام؟ في كذا حد جاوب صح, فبعتوا لي على 015 59 55 1006 عشان نرجع نكمل الجيم.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: انا عملت كل حاجة غلط ممكن تتخيلها الا حاجة واحدة، عمري ما خنت واحد صاحبي.
2: ماشي، ده المشهد اللي معانا النهارده من فيلم تيتو، واللي كل طبعا الاسئله والجيم هتبقى على الموضوع ده. ولو عارفين طبعا قصه الفيلم وفكره انه ممكن تبقى في غلطه انت عملتها ولكن ندمان عليها، بتحاول طول الوقت انا ممكن اصلحها ازاي، هل عديتوا بحاجه زي كده ولا لا؟ معايا مصطفى. يا مصطفى
3: ازيك؟
2: صباح الفل، ايه الاخبار؟
3: جميل والله، تمام الحمد لله.
2: انت في الشغل؟
3: يعني انت لحقتيني، انا كنت لسه واصل الشغل.
2: اوكي ماشي خلاص، مش هنطول على طول، هنخلص التليفون تطلع تبتدي يومك وان شاء الله يبقى يوم حلو. قول لي بقى، هل في حاجه انت عملتها كده حس انه غلط او قرار غلط ندمان عليه شويه لحد دلوقتي؟
3: يعني هو قرار خد مني وقت كبير شويه، كان ليه علاقه بالشغل شويه يعني.
2: اوكي
3: بس يعني عملت كارير شيفت الحمد لله، بس بعد فتره كبيره تقريبا من حوالي 15 16 سنه يعني.
2: اوكي، فانت كنت حاسس ان ال 15 16 سنه دول اصلا يعني شبه كانوا غلطه، اللي هو كنت المفروض تغير من بدري؟
3: ممكن اغير الكارير من بدري، المفروض يعني. بس
2: أوكي. الموضوع ده برضو يعني مخيف عامه، انك تبقى كمان، وخصوصا كل ما بتزيد السنين في شغلانه معينه او وظيفه معينه بتحس ان هو خلاص بقى الكومفورت زون، ما انا قاعد
3: طبعاً.
2: يعني حاجه احييك عليها، وان شاء الله تبقى فعلا هي دي الخير، حتى لو اتاخرت شويه بس كله بيجي في وقته، فبرافو عليك كده كده. طيب قول لي بقى، الرقم السري بتاع الخزنه في فيلم تيتو كان كام؟
3: انا هقولها لك بالاداء بقى،
2: قول لي.
3: 8000.
2: يا نهار ابيض على الاداء. طيب كمل الجمله دي، يا تيتو انت زي ابني، لو عايز تبقى محترم بجد
3: هتعيش ازاي وسط الناس يا محترم؟
2: بس قال له

0: يعني الاسم بيجي على دماغي المشهد كله اصلا بيجي في دماغي لان الفيلم انا يعني انا حضرته يعني
1: ايوه بس احنا بقالنا كتير ما شفناهوش طيب عشان هي حاساها صعبه بصراحه اسم لا كان اسمه ساحر الصحراء صعب جدا صعب جدا طيب لما احمد السقا كان بيتخانق مع خالد صالح كانوا بيكونوا في ملعب رياضه كده كان ملعب ايه رياضه ايه
0: سكواش
1: برافو حنان تركي كانت بتشتغل ايه في الفيلم
0: تخاطب
1: برافو عليك لا شطرة جدا يا مصطفى نورتني
0: فيلم احمد السقا جدا
1: ايوه وتيتو لا تيتو من العلامات عامه كمان يعني بغض النظر
0: من العلامات
1: فلا برافو عليك ويومك كده حلو ان شاء الله وبدايه لذيذه شكرا ليك قوي باي باي
0: باي باي
1: طيب ماشي احنا لسه مكملين وبنشوف ايه الحاجه اللي انت ندمت عليها ممكن نبقى فعلا زي مصطفى كده تبقى في حاجات انت ندمت عليها ان هي اخرتها كل ده اللي هو قرار لازم تعمله وانت كل شوية طب مش دلوقتي عايز سيب الشغل عايز اعمل كارير شيفت عايز اسافر اللي هو طب استنى طب ما يمكن في امل ما اقعد شوية طب ما اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش بعد كده لما تعملها بقى ساعات بيبقى في الندم كده اللي هو لا ده طلع حاجه حلوه فياريتني كنت عملتها من زمان طيب تعالوا نشوف بقى المسجات بتاعتكم عايز صبح على احمد متولي ومنا ومينا صباح الفل عليكم احمد عيد بيقول لي ندمان ان دخلت كليه تجاره لحد دلوقتي ندم برضو الدراسه ده بحس انه مش دايما بنعرف نصلحه اللي هو خلاص بقى خصوصا بقى في الكليات كمان اللي هي كليه القمه بقى والحاجات دي اللي هو انا خلاص قعدت 7 سنين في الموضوع ده فهسيبه بقى واروح اشتغل حاجه تانية بحس ان هي برضو بتبقى من الحاجات اللي صعبه اكبر غلط عملته وندمان عليه اني اتجوزت محمد مش هخش في تفاصيل يعني بس اوكي وسام صباح الفل عليك في كمان مايكل زكريا صباح الفل عليكم يا جماعه انتوا جبتوا ارقام الخزن دي منين 2408 هي 8000 هي سهله جدا وكذا حد بعت لي 48 برضو حاسه ان هو يعني جبتوا الحاجات دي منين في ده مين محمد فوزي ومعايا طارق صباح الفل عليك انت وطارق وتوصلوا بالسلامه لو انتوا لسه في طريقكم للشغل مجدي برضو ماشي يا مجدي صباح الفل عليك في ده احمد عامه دي اسوأ فتره بتمر عليا في حياتي قدمت ان اتجوزت من 5 سنين والحمد لله ايه مصلحتها من اسبوع يعني ايه مصلحتها من اسبوع وندمت اني سبت الشركه اللي كنت شغال فيها قبل كده والحمد لله ربنا كرمني وعرفت ارجع لها تاني لو انا ذاكرتي تخدمني انا فاكره انك كنت مبسوط انك رحت الشركه دي صح تهيألي لو كنت مغير شغل ورحت شركه تانية حاسه انه كنت انت مبسوط فندمت انك سبت بقى الشركه الاولانيه ورجعت لها ان الحمد لله يعني ان ده حصل وان ده يكون الخير ولكن دي بتبقى فيها حاجات كده ما اعرفش بس هي يعني زي ما كان حد بيقول لي من شويه انه صالحتها ماشي صالحتها صلحتها ماشي يعني ربنا يخليكم لبعض بس هي فكره بقى انه بتبقى فيه شويه قرارات كده انت لما بتعملها بتحس ان هو ايوه هو ده ان انا فين من زمان المفروض كنت عملتها المفروض هتحس ان هي فتحت خير وتحس ان هي انا في انت عايشه في الحياه بعد شويه بتقول لا يا ريتني كنت فضلت عادي زي ما انا الدنيا مش ما طلعتش حلوه في الناحيه الثانيه زي ما انا كنت متخيل بيبقى عندنا دايما التخيلات كده لو انا لو سبت الشركه دي ورحت شركه تانية انا لو سبت مش عارف البلد ورحت حاجه تانية هبقى خطير وهبقى ما حصلتش وهحقق وهروح وهاجي ممكن بيحصل لك ده وبعد كده بترجع تقول لا انا كنت غلط انا كنت فاكر ان الدنيا هتبقى حلوه هناك وما فيش مشاكل بس الدنيا كلها فيها مشاكل والشغل كله فيه مشاكل فكان يا ريتني مع الناس اللي اعرفهم احسن ممكن لا يبقى زي مصطفى كده اللي هو لا يعني ده كويس ده انا اتاخرت ان انا عملت كده فعامه ابعتوا لي على 015 59 55 1006 ايه اكتر حاجة غلط انت عملتها وندمان عليها حاسس كده انه شوية ايه لا انا عايز الزمن يرجع اغيرها إيه مش هعملها تاني اتعلمت منها درس اللي هو لا خلاص ابصم بالعشرة مش هكررها تاني ايه الحاجة دي ابعتولي على الواتساب

ماشي، تعالوا بقى نتكلم على فكرة الندم. في أصلا أسماء بعتالي بتقولي أنا وجهة نظري مختلفة في موضوع الندم ده. أنا شخصيا لما باخد قرار حتى لو غلط بتحمل كل نتائجه، وحشة أو حلوة، سواء شغل جواز أو أي قرار بأي شكل، ممكن أستوعب أنه قرار غلط بحاول أصلحه وأتحمل برضو تكاليف التصليح ده سواء ماديا أو معنويا، فأنا تمام مش هندم، ولو ما غلطناش مش هنتعلم. ماشي، عايز صبح برضو على إيهاب راضي وعلى أيمن من اسكندرية، ومعلش أحمد، معلش. فتصليح الغلطات ده أو فكرة الندم، إمتى بتحس، أو هقول لكم يعني إنه علم النفس المفروض يقول لك إمتى بتحس إنه الندم ده حاجة مفيدة. هو شعور بايخ ساعات بيأفور مننا، ونقعد بقى نأنب ضميرنا ونجلد ذاتنا، وإزاي أنت غبي، كنت شايف كل الناس حذرتك، ازاي تعمل حاجة زي كده، مش عارف ايه، لحظة شيطان، الحاجات دي كلها. ولكن احيانا بيكون الندم مفيد لانه بيشتغل كده زي البوصلة اللي هو بتوجهك انه انت تصرفاتك رايحة فين. انت ندمان وحسيت انه في حاجة وحشة حصلت نتيجة الفعل ده، فبالتالي المفروض الندم يخليك شوية انك ما تعملوش تاني. في دراسات مشهورة في علم النفس بتقول ان الندم بيساعدنا نحلل اللي حصل ونفهم سبب الغلطة فين، لان الشعور ده بيخلي مخك يفكر في سيناريوهات بديلة، فيقول لك ده لو كنت عملت كذا كان حصل احسن، مش عارف ايه. وده تمرين عقلي ممتاز بيخليك تاخد قرارات اذكى واعقل في المستقبل، والمفروض تحميك انك ما تقعش في الغلط اكتر من مرة. ها، مش يعني مش بعد 10 مرة نبتدي نقول لا فعلا بقى، فعلا ده غلط بقى، فعلا دي حاجة مش صح. وتاني فايدة ان الندم بيعتبر محرك قوي للتغيير والتطوير، انك لما تحس بتقصير معين او وتندم عليه، الالم النفسي ده المفروض ان هو يتحول لطاقة يخليك اللي هو لا انا مش عايز احس الاحساس ده تاني، فهصلح من نفسي. والناس اللي بتجرب الندم بشكل صحي بيكون عندهم دفع اكبر ان هم يحسنوا مهاراتهم والحاجات دي كلها، ويفوقك من حالة الكسل او الرضا المزيف عن النفس والحاجات دي، فبالتالي بتحسن حياتك. لو انت غلطت في حد فالمفروض ان هو يبقى في كده حاجة ايجابية ان هو بيقوي علاقتك مع البشر، يعني مش بيبقى في نضج كده معين او ذكاء عاطفي، قدرة على التعاطف، فده بيخليك تبادر بالاعتذار، تحاول تعوض الطرف التاني لو حصل حاجة. فالندم الصحي نوعا ما المفروض ان هو يحسننا، يخلينا ان هو لا احنا مش هنعمل الحاجة دي تاني، احنا حسينا قد ايه ان هي حاجة وحشة. بس فكرة ان احنا بنجلد ذاتنا يا جماعة، وانه انا ازاي اغلط غلطة زي دي، ازاي مش عارف ايه، عادي، ما هو احنا هنتعلم ازاي، ما احنا لازم نغلط نتعلم، نقول لا ده فعلا انت كان معاك حق. انا بحب جدا التعليم اللي بالتجربة ده، اللي هو ما بحبش حد يجي يقول لي لا ما تعمليش ده وخلاص، او ده حاجة وحشة وخلاص، لا هجرب اروح بنفسي اعملها وبعد كده اقول له عندك حق، طلع غلط فعلا. وبعدين بحس برضو ان دي حاجه معظمنا بيقع فيها، فكره العلامات او فكره الحاجات اللي بتبقى باينه لك، ولكن انت ممكن تبقى فاكرها تحديات، اللي هو انت في كذا علامه ظهرت لك انك لازم تغير حاجه معينه او لازم تبطل تعمل حاجه معينه، بتحس ان هو لا ده تحدي، اللي هو لا انا مش هسيب الشغل، هو ده تحديات عشان اختبر قوة صبري قوة تحملي ومش عارف. لا، بيختلط علينا الامر في اوقات كتيرة جدا، والله ما كانتش تحديات ولا حاجة، وكان ربنا بيحاول ينقذك انه ابعد، امشي، غير، مش عارف ايه. فبحس انه لا، الندم ممكن شوية يخلينا ناخد بالنا من الحاجات اللي بعد كده، ولكن لو غلطناها ما نبقاش بنجلد ذاتنا، ما فيش حد معصوم من الخطأ، ما نقعدش ننظر على بعض ونقول لا انا مش هعمل كده، لا هو كان عقله فين وهو بيعمل مش عارف ايه لا كلنا بنغلط، وكلنا بنبقى في غلطات كمان اللي هو ازاي ده انا الأسطورة انا اغلط الغلطة دي، ايه اللي بيحصل؟ ولكن احنا كده بنتعلم، ومثل معلم ولا يتعلم زي ما بيقولوا. احمد بيقول لي علامة يا رب على رأي اكرم حسني، يعني علامة، وان احنا نفهمها، ومش بس علامة، علامة ان احنا نفهمها وربنا يرشدنا للطريق الصح، ده قصة كبيرة. فيعني غلطه عادي، نندم ندم صحي، نتعلم، مفيش اي حاجة متأخرة على اي تغيير او اي تصليح في اي حاجة في شخصيتنا او في الحاجات او في الظروف اللي حوالينا اللي نقدر ان احنا نغيرها. قبل ما هسيبكم برضو، عشان ايه، انا خلاص اخر يوم في الاسبوع،
فبرضو ايه اقول لكم الويكند ممكن تعملوا ايه، وممكن تبقى حاجه لذيذه وحاجه مختلفه، خصوصا لكل المستمعين بقى اللي عندهم اطفال، ممكن تخلوا ولادكم يجربوا تجربه مختلفه جدا في كيدزانيا، في مكان بيعلم كل الشغلانات اللي موجوده بره حقيقي جدا، وبيخلوا الاطفال يشتغلوها ويجربوها، مصممه للاطفال بس عشان يجربوا ويطلعوا الطاقه اللي عندهم، بغض النظر ابنك عايز يطلع ايه او مهتم بايه، دكتور، ممثل، رجل اعمال، مذيع، ايا كان، كل الشغلانات موجوده، اكتر من 80 شغلانه يقدر الاطفال ان هم يجربوها، بتبقى تجربه لذيذه جدا مع اطفالك، تشوفهم هم مهتمين بايه، حبوا ايه اكتر، تكتشف عنهم اكتر. المكان ده طبعا كيدزانيا القاهره اللي موجود في كايرو فيستيفال، وحاسبكم بقى دلوقتي مع الاغنيه المعموله بصوت اطفال من كيدزانيا القاهره، واشوفكم الأسبوع اللي جاي في حلقة جديدة من ممنوع الجد. كان معاكم سارة النجار، سلام.

عندك الدنيا القاهرة وشغلانات مش مجرد أحلام، لأن الأطفال بيعيشوها والأحلام هي السكين. تعالوا نحققها سوا. كاتزينيا كايرو، ناشن أوف كريمز.

0: هي تعود فيها الأناقة كل يوم.
1: يا أنا يا أنا أنا وياك يا حبيبي.
0: ليست مجرد حفلة غنائية بل رحلة مع أهم فنانات الزمن الجميل الملكات.
2: ولا شانو
0: مع النجمات عبير نعمة، مروة ناجي وهايدي موسى. ليلة من السحر والفن الراقي. 22 مايو 2026 قصر عابدين. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم فام الراعي الإذاعي الرسمي.
3: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
4: لا ما أعرف.
3: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
5: زي ما قالها من سنين.
3: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
6: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
3: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء. بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
7: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف.
8: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
9: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيف.
10: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
11: يا صباح الهنا.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الحادية عشر صباحا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الخارجية يبحث في لندن تعزيز العلاقات المشتركة وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية.
2: سفير مصر بجنوب إفريقيا يستضيف فعالية ترويجية للفرص الاستثمارية والإمكانات المصرية.
1: قافلة المساعدة الإنسانية 199 تتوجه إلى قطاع غزة.
2: الولايات المتحدة تشدد إجراءاتها الوقائية ضد مرض إيبولا بعد إصابة مواطن أمريكي في الكونغو.
1: مجلس الوزراء يرفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات استعداداً لعيد الأضحى.
2: الاتصالات تؤكد أن كارت الخدمات الحكومية الموحد يعزز الشمول المالي ويضمن وصول الدعم لمستحقيه.
1: وزير الري يوجه بالانتهاء من تطهيرات الترع والمصارف وإدراجها على المنصة الإلكترونية.
2: الصحة تطرح فرصاً استثمارية واعدة لإدارة المستشفيات الحكومية.
1: المتحف المصري الكبير ينظم ملتقاً علمياً دولياً احتفالاً باليوم العالمي للمتاحف تحت شعار المتاحف توحد عالماً منقسماً.
2: اليوم سحب قرعة تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027.
1: مانشستر سيتي يواجه بورنموث لمطاردة أرسنال بالدوري الإنجليزي.
2: منتخب الناشئين يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة المغرب في كأس أمم إفريقيا.
1: طقس اليوم حار إلى شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 35 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجومفم.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جيمعاتكم مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل، صباح الجمال والسعادة على كل الناس اللي بتسمع نجومة في أم أو بتشوفنا على نجومة في أم تي في. حلقة جديدة وساعة حظ جديدة كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 الصبح للساعة 12 الظهر. فظبطوا ساعاتكم يا جماعة وتعالوا واسمعونا. أنا ندى فليفل وبكون معاكم عشان كده سليكوا شوية وأقول لكم شوية كده حاجات لذيذة في بداية يومكم. تتوقع لكم مش تتوقع بصراحة، مش بنتوقع أي حاجة، ولكن ممكن تبقى أي حاجة كده طالعة في حظك النهاردة، تلمس في حاجة في حياتك في الفترة دي، تقول لك حاجة لذيذة بتحصل في حياتك في الفترة دي فتساعدك تبص كده عليها من منظور تاني، يمكن يعني يمكن كده حاجة تفكرك بحاجة. هفكركم بأرقامنا 015-595-5006 رقم الواتساب اللي تقدروا ان انتوا تبعتوا لنا عليه، وتبعتوا لي بقى النهاردة بحرف، لا برقم، النهاردة برقم تكونوا بتتحمسوا بيه، حاسين ان الرقم ده حاجة حلوة كده في حظكم، يمكن يجيب لكم حظ لذيذ. بعتولي وقولولي الرقم ده حابين تعرفوا بيه حظكم هيكون رقم ايه النهاردة. المسجز بتاعتكم بتفرق جدا كل مرة، فحابة ان انا اقول لكم ده، حابة اقول لكم شكرا لكل حد بيبعت مسجز كل مرة، شكرا لكل حد بيقعد يبعت لنا في مسجز ويبقى عايز يعمل مداخلات في التليفون. بحاول اقرا كل المسجز لانه طبعا البرنامج من غيركم هو برنامج بيكو يعني، فحابة بس اقول لكم كده برضو على الصبح عشان تبقوا عارفين ده بوست انرجي كده لذيذ. يلا بينا. الحاجة التانية كمان انه كنت عايز اقول لكم ايه يا جماعة، هنبتدي بقى التليفونات، فقرة التليفونات والالعاب والحركات هتبقى من 11:30 فمن اللينك التالت في الحلقة لكل الناس اللي متابعين. طيب زي ما احنا متعودين انا ببدأ بكون الضحية الاولى، ولكن حاسة انا ممكن اطلع بريك سمعكم أغنية وبعدين أرجع أكون الضحية الأولى، إيه رأيكم؟ تمام، ونبتدي كده نصبح النهاردة بأحمد مكي منطقتي. صباحكم زي الفل.

0: كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك.
2: صوت مطور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتيرة، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

طيب احنا لسه بنبتدي، يعتبر حلقتنا في ساعة الحظ النهاردة على نجومة اف ام ونجومة اف ام تي في. زي ما انتم متعودين بقى انا بكون الضحية الاولى معاكم هنا علشان تتشجعوا كده وتبقوا عايزين تعرفوا حظكم النهاردة يا ترى بيقول ايه. الناس بدأت تبعت مسجز، انتم صحيين، دي حاجة سعيدة جدا، ولكن لازم اشوف حظي انا الاول كمان معاكم علشان زي ما احنا متعودين. فانا اختار رقم 6، معرفش ليه، بس هو اول حاجة جت على بالي. وانا ساعات كده بحب العب لعبة يا جماعة مع نفسي، اللي هو اسمح لخيالي ان هو يقول لي حاجات كده مش متفكر فيها، اللي هو يعني عارف لما تقول لنفسك اول رقم، يعني انا بعد ما جه 6 على بالي جه 5 مثلا، حسيت اللي هو لا الرقم اللي انا عايزاه فعلا 5، بعدين حسيت طب ما اشوف رقم 6 اللي هو اول حاجه خطرت على بالي دي، من غير تفكير، من غير اي انحياز، من غير حاجه، تشوفي الرقم اللي انت عايزاه ده ويمكن يجيب لنا حاجه لذيذه يعني. فتعالوا نشوف رقم 6 لما نحطه في عجله الحظ هيقول لنا. ماشي ماشي، حاجه للزعيم عادل امام. يعني يا رب يكون صحته بخير وكل اموره تمام، لانه طبعا مفتقدينه جدا جدا. من فيلم الانسان يعيش مره واحده، بيقول ايه بقى؟ الانسان بيعيش مره واحده بس، عشان كده لازم يعيشها كذبان على طول. ايوه يعني انا اعمل ايه؟ طيب خليني احاول افكر معاكم بصوت عالي. ماشي، الانسان بيعيش مره واحده بس، عشان كده لازم يعيشها كذبان على طول. انا حاسه من في تفكيري انا او بالتجارب بتاعتي انا، اللي انا ممكن اقول ليها اللي ليه علاقه في حياتي بالمقوله دي، يعني انه ممكن يكون بالعكس ما بقاش بفكر. على فكره بالعكس صح، ممكن ما بقاش بفكر كتير قوي قبل ما اعمل الحاجه. ممكن انا كشخص كنت زمان مثلا اقعد احسبها جدا جدا واشوف الحاجات دي هتبقى خسائرها ايه والمكسب بتاعها ايه وكل الحاجات اللي هي pros and cons واشوف الصح والغلط بعدين تحس اللي هو ايه ده، لا هو انت اصلا المكسب يمكن بالنسبه لي انا كندا يعني انه اجرب ومن غير ما افكر واجرب، فبالتالي احساس ان انا عايشه ده يبقى حاجه موجوده وحاجه بسطوني. لان انا عارفين لما تبقوا اللي هو اشخاص كده اللي هو ايه على على على حافه الكوبري، انتوا جاهزين تنطوا، انتوا جاهزين تعملوا اي حاجه، ده بيجيب نوع من انواع السعاده ليا. انا مش بقول للناس كلها تعمل كده، بس انا مثلا بحط المقوله دي على حياتي انا. فبالنسبه لناس تانية ممكن يكون بالنسبه لها انك تعيش كسبان طول الوقت هو ان انت تبقى بتكسب في كل المراحل، بس ده انا في رايي مثلا متعب جدا. ليه؟ لانه الخساره ورده، مش ورده ده هي هتيجي، ده فيه دايما هيبقى فيه خساره. عشان اي حاجه تنجح لازم تعدي بمراحل فشل كتيره، علشان النجاح اصلا يبقى نجاح دائم ومستقر وفيه نوع من انواع الاستراتيجيه، ما هوش نجاح بالصدفه كده وخلاص. الحاجه اللي بتنجح بسرعه او الحاجه اللي بتحصل بسرعه انا بشوف انها بتروح بسرعه وبتزول بسرعه او بتفشل بسرعه برضو، علشان في بيبقى معايير للنجاح، علشان النجاح ده يستمر في معايير من مذاكره، من استراتيجيه معينه، من انت حاططها، فحاطط خطه طويله المدى. لكن الحاجه اللي هي كده بالصدفه حصلت بتحتاج برضو نوع من انواع البلاننج بعدها كتير جدا جدا علشان تفضل مستمره. لو ده ما حصلش هتفشل بسرعه جدا. فبرضو كل واحد على حسب يعني، بس انا هاخدها من الحته دي. طيب تعالوا نقول بس خبر مهم جدا جدا جدا، وبعدين ابتدي بقى اخد الارقام بتاعتكم والمسجز بتاعتكم. وهو ملحمه سينمائيه منتظره جدا جدا جدا، الناس كلها منتظرينها والجمهور على موعد الحقيقه مع العرض العالمي لفيلم 7 Dogs. فيلم 7 Dogs الجمهور مستنيه بحماس كبير جدا جدا. ليه؟ لأنه العرض العالمي للفيلم ده المنتظر لـ7 Dogs واللي مقرر إن هو ينزل في دور العرض بالشرق الأوسط كلها وحوالين العالم بداية من 27 مايو 2026. الفيلم عالمي
لأنه بيضم مجموعة ضخمة جدا جدا من النجوم العرب والنجوم العالميين، فده يعتبر حدث وإنتاج من أضخم الإنتاجات اللي حصلت السينمائية المنتظرة الفترة دي. عشان كده في عيون كتير جدا جدا على الفيلم ده، وناس كتيرة جدا قاعدة مستنية تتفرج على حاجة فيوجن كده لذيذ جدا وضخم جدا ما بين نجوم عرب وما بين إنتاج ضخم وما بين مخرجين عملوا عمل عالمي قبل كده، وهم المخرجين اللي عملوا Bad Boys Ride or Die، وهم ثنائي عادل العربي وبلال فلاح، والاتنين دول يعني عملوا Bad Boys قبل كده Ride or Die، فالناس قاعدة مستنية تشوف لما يبقى كمان فيلم مازج ما بين عامل مزيج كده لذيذ جدا ما بين نجوم عالميين ونجوم عرب تقال جدا. هيحصل ايه؟ هيطلع ايه؟ خليني اقول لكم العمل ده بيجمع بين كوكبة من النجوم زي مين؟ منهم النجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي، ويعني مين ما بيحبش مونيكا بيلوتشي، نجم بوليوود سلمان خان، والنجم الهندي سانجاي دوت، والخبير خبير الفنون القتالية ماكس هوانغ، وطبعا ده بجانب النجمتين العرب طار عماد وساندي بيلا اللي بيقدموا دور اثنين ضباط في الانتربول. كمان بقى اللي بيشارك في الفيلم ده برضو من نجوم سعوديين، ناصر القصبي في دور اللواء ناصر، قدام الفنان سيد رجب في دور اللواء صبري، وفي مواجهة قوية جدا جدا بيكشف عنها طبعا الإعلان التشويقي أو التيزر اللي احنا بنبقى بنشوفه للفيلم. وخليني برضو أقول لكم إن من أبرز المفاجآت في الفيلم ده هو مشاركة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، اللي برضو الناس حاسة إنه احنا محتاجين نشوف حاجة بالضخامة دي، يبقى لازم هنشوف فيهم وبالأكشن، ضخامة وأكشن الاثنين في نفس الوقت، يبقى أكيد هنشوف فيهم أحمد عز وكريم عبد العزيز برضو. فده هيبقى يعني متوقع إن هو يكون حقيقي حقيقي نقلة كبيرة جدا جدا للسينما في الشرق الأوسط. طيب خليني أقول لكم برضو إنه من المقرر عرض 7 Dogs انطلاقا من 27 مايو في الوطن العربي بخلال أكتر من 600 دار عرض حوالين الوطن العربي. فين بقى؟ السعودية، الإمارات، مصر، الكويت، البحرين، سلطنة عمان، وواحدة يعني من أضخم الانطلاقات الإقليمية لفيلم عربي خلال السنوات الأخيرة، فعشان كده الناس منتظراه جدا جدا جدا. كمان عايز أقول حاجة، قدر فيلم 7 Dogs يدخل موسوعة Guinness World Records بعد تحقيقه رقم قياسي عالمي جديد كأكبر كمية متفجرات مستخدمة في مشهد واحد وأضخم انفجار سينمائي على مستوى العالم. كمان حاجة مهمة جدا إن احنا برضو نذكرها، القصة الأصلية المستشار تركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالتعاون مع فريق بيك تايم، بينما كتب السيناريو والحوار محمد الدباح.

طيب عايزة أفكركم إن بداية من اللينك اللي جاي بعد البريك اللي جاي ده على طول هنبتدي بقى ناخد تليفونات ونلعب ونبين المواهب كلها. فاللي عايز يشارك يبعت لنا على 015-595-5006. طيب عشان أنا وعدتك فعلا صباح الفل يا ندوشة وعدتيني الحلقة اللي فاتت فممكن تقولي لي حظي برقم 30 النهاردة. أيوة يا صباح الفل عليكي والجمال عشان أنا وعدتك فعلا. فنبتدي برقم 30 لأيوة على طول. نحط رقم 30 في عجلة الحظ ونشوف هيطلع لك ايه. حكمة جميلة لدكتور مصطفى محمود. لا تحزن عند الصدمات فلولاها لبقينا مخدوعين لمدة طويلة. هي قاسية لكنها صادقة. حقيقي جدا جدا على فكرة. بجد بعتقد ان كل الناس بتقول الجمل دي او بتقول الحكم اللي هي بتبقى شبه بعضها في حتة ان التجارب مهمة او ان الحاجات اللي بتعدي فيها علشان تنضج او تنضج مهمة جدا جدا. بس كل واحد بيقولها بالاختيار بتاعه للكلمات مختلف او الطريقة اللي بيقولها بيها مختلفة. لكن انا بحس ان ده شبه العامة الحياة اليوم والشكل الحياتي بتاعنا ان كلنا بنقول نفس الحاجات او حاجات مشابهة لبعض في مواقف شبه بعض بس بنقولها بطرق مختلفة. لا تحزن عند الصدمات فلولاها لبقينا مخدوعين لمدة طويلة. هي قاسية لكنها صادقة. ودي حقيقة لانه فعلا وقت الصدمة في حد في بعد الشر فقدت حد عزيز عليك سواء كان انه عايش بس خسرته ولا بعد شر توفى في خسارة شغل في خسارة حاجة عامة. الصدمات دي في وقتها بتبقى مزعجة جدا جدا وبتبقى حاجة قاسية جدا ان انت بتعدي فيها. بس سبحان الله بعد ما بتتكسر سنة صغيرة كده بتلاقي حاجة كده. عارفين صور الزرع اللي هي بتبقى طالعة من وسط الأرض أو وسط صخر أو وسط عمارة ومبنية بطوب مثلا أحمر وتلاقي زرعة كده طالعة في وسطها مثلا أو فرعين ثلاثة زرعة طالعين في وسطهم. تحسوا إنه لو في حتة مسموح فيها ومفروض فيها ربنا كاتب إن الحتة دي هيطلع منها نور وهيطلع منها حاجة لذيذة وهيبقى فيها حاجة تعلمتها بطريقة حلوة هتحصل. هتطلع ولو من وسط الصخور. فبحس ان بالعكس ده هي الحاجة الصادقة دي جدا جدا اللي بتوديك للحتة اللي انت ما كنتش هتبقى شايفها لو ما كانتش الحاجات عدت في مرحلة صعبة. فبس خلي عندك يقين بده. حبيبة قلبي والله قاسية جدا وواقعية جدا جدا. أتمنى ان هي يعني تكون لها اي علاقة بأي حاجة بتحصل في حياتك دلوقتي. ولو ابعتي وقولي لنا ايه اللي بيحصل في حياتك ليه علاقة بيها. 015-595-5006. لازم نطلع بريك سريع وبعد كده هنرجع بقى ناخد تليفونات ونلعب نعمل حاجات لذيذة.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نجوم FM.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام ساعات.

0: تابعونا على x.com/nugumfm. انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يلا نشوف حظوظ الناس عاملة ايه بأرقام يكونوا حابينها. صباح الحظ، صباحك حظ، صباحك فل. النهاردة اجازة من الكلية، النهاردة هختار رقم، ده كنفاني، صباح الفل عليك يا كنفاني. اختار رقم 12، يلا نشوف رقم 12 هيجيب ايه يا ترى. السعادة قناعة، فلا الذهب ولا العظمة يجعلاننا سعداء. لا مش فاهمة، أنا بقرأ معاكم على فكرة لأول مرة، بسم الله كده. طب ماشي يا جماعة، تاني. السعادة قناعة، ماشي، فلا الذهب ولا العظمة هيخلونا سعداء. آه صح جدا. مين اللي قال كده بقى؟ جان دو لا فونتين. لا ده غلط، جان دي لا فونتين، عشان ده اسم فرنش. مين ده بقى؟ هو شاعر وكاتب فرنسي شهير جدا، عايش في القرن ال17. طيب ممكن نقولها تاني، السعادة قناعة ولا الذهب ولا العظمة هيخلوك سعيد. لو عندك نيل الدنيا كله وانت مش عايز تبقى سعيد او انت مش عايز تبقى راضي، انا بحس انه هي هنا، هي في مخك قوي. الناس اللي سايقه العربيه هنا دي اللي هو في مخك، هي في مخك قوي. انت لو مش عايز تبقى

وبين ان مفيش رضا او مفيش سعاده ورضا باي حاجه موجوده. خلي يبقى فيه ده بس نفس الوقت جنبه فيه انه انا راضي باللي عندي بس انا عندي طموح لاكبر من كده, او عندي طموح ان انا اشتغل لاكبر من كده. بس في فرق كبير قوي ان انت يبقى عندك حاجات كتير قوي وانت مش عايز تشوفها خالص علشان حاسس انه انا لو شفتها ما انا مش هوصل لحاجات احسن. لا هتوصل, بس ده فرق ما بين القناعه وما بين عدم الرضا, ما بين ان انت مش راضي, فرق كبير جدا جدا. فبرضو يعني ايه, هو شعره ما بين الاثنين عند كل الناس على فكره. صباح الورد والياسمين عليكي حمدي احمد جابين. حمدي انت كاتب اسمك كله, ربنا يخليك والله, صباح الفل عليك. وهو في الرياض. صباح الجمال يا حمدي يا احمد يا جابين يا فرسيس, فرانسيس ولا فرسيس, انا مش عارفه انا بقرا صح ولا غلط. طيب رقم 25 رقم الحظ او 11؟ اختار لك, انا اختار لك رقم 11. حلو 11, يلا بينا. لا تندم ابدا, فلو كان الماضي جيدا فهذا رائع, ولو كان سيئا فهذه خبرة. فيكتوريا هولت. مين فيكتوريا هولت؟ هي كاتبة وروائية بريطانية واتشهرت بروايات الغموض والرومانسية التاريخية. طيب هقولها تاني, لا تندم أبدا فلو كان الماضي جيدا فهذا رائع, دي حاجة جميلة جدا لو الماضي كان حاجة لذيذة يعني. ولو انه مش بيبقى كده عند معظم الناس يعني, دايما لما بتسأل حد يقول لك هندم على ايه, ويفكر بقى ويلاقي حاجات يندم عليها, او مثلا ان انا عديت في التجربة دي, او ان انا اديت للشخص ده الامان ده قوي, او ان انا معرفش ايه. بعدين تحس انه هو على فكرة انت لو ما كنتش عديت في الحاجات دي ما كنتش هتخون بعد كده, او ما كنتش هتبقى حريص بعد كده, مش بتخون الناس كلها بس ما كنتش تبقى واخد بالك, ما كنتش هتبقى فاهم ان انت مش محتاج تعمل ده تاني, اتلسع من الشوربة فانت هتنفخ علشان تبقى بس ايه محرص. دي من الحاجات اللي انا بعتقد انها مهمة جدا. ولو كان سيئا الماضي, لو كان سيء فدي خبرة, هي قالتها دي صح. طيب تعالوا نطلع نسمع اغنية وبعدين نرجع ناخد بقى ايه تليفونات كده لذيذة تكونوا صحصحتوا وفوقتوا معايا. صباحكم زي الفل, لسه مكملين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ارقامنا هي 015-5955-1006. تبقى نسمع اغنية جديدة, انا مش عارفة ايه بدونك. طب خلينا نسمع خدي هنا, تعالوا نجرب.

طيب يا جماعة، احنا لسه مكملين ولسه في ساعة الحظ، ولسه الحقيقة ان احنا كان معانا ياسر، وياسر اعتقد ان الخط قطع معاه، ولكن هنحاول نرجع ان احنا نكلمه تاني. طيب تعالوا. صباح الخير. مين بقى؟ صباح الخير يا ندى، عاملة ايه؟ ممكن تقولي لي حظي؟ انا بحب جدا رقم 15، ده من هدير. صباح الفل عليك يا هدير، تعالي نشوف رقم 15 يا ترى هيجيب لنا ايه. يلا نحطه في عجلة الحظ ونشوف. وانا اعتقد ان رقم 15 احنا عملناه قبل كده، تفتكروا؟ والله يا جماعة لا اتذكر. استنوا، اعتقد ان احنا عملناه قبل كده. ايوه، لا ما منهوش. بعدين بقى محتاج حد يقعد يراجع معايا الارقام، يفتكر معايا الارقام وانا بعمل. طب ماشي، لا ما منهوش. ماشي 15.

0: ماشي، مثل مصري،
1: حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط.
0: حبي الأمثلة المصرية جدا عامة. ماشي، حبيبك يبلع لك الزلط، حصل حبيبك هيبلع لك اي حاجة لحد معين بس عشان هو هيجيب اخره في فترة من فترات، بس عشان نبقى ايه واضحين مع بعض. وعدوك يتمنى لك الغلط ليه بقى؟ عشان طبيعي عدوك هيتمنى لك الغلط. فركز كويس جدا جدا مين بيتمنى لك الغلط ومين اللي هيبلع لك الزلط ومين اللي هيبقى معاك على الحلوة وعلى المرة وعلى اي حاجة. كان نفسي الاقي حاجة تبقى على وزن زلط وغلط. يا ترى يا ترى يا ترى ايه ومين؟ طيب عايزة اصبح كمان على مهموها، يا صاحبة كاتبة بقى فيا شعر. يا جماعة ممكن اقرأ لكم الشعر اللي مهموها بتكتبه فيا؟ لان انا بحس بسعادة والله. يا صاحبة السعادة، يا خبر، لا ده لقب الاستاذة اس، تزعل كده مننا. صباح الخير، انا عندي دور برد شديد، سلامتك والدواء بيخليني فعلا موازي، وحشتيني يا كاريزما كل سنة وانتي واسرتك وأسر وكل اسرة سعيدة، اسرة ساعة الحظ بألف خير. ممكن حرف ستة ده من مهموها من مصر. مهموها الف سلامة عليكي، يا رب تتحسني وتبقي كويسة. تعالي نشوف لك حرف رقم قصدي ستة بيقول ايه. ما هو عارفة تلعب في حظك أغنية إيه؟ أغنية صباح ساعات ساعات أحب عمري وأعشق الحياة. ودي لازم حاجة عامة نقولها قبل ما نطلع البريك، وبعدين أرجع أقول لكم إيه الحاجة اللي حصلت بالصدفة في حلقة النهاردة. للأسف شكلها حلقة النهاردة ما فيهاش تليفونات، ولكن كل الحلقات اللي باقية بعد كده طبعا فيها تليفونات معانا. تامر حسني ونرجع نكمل.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: يا جماعة حلقة النهاردة عدت بسرعة جدا، بس قبل ما تخلص عايزة أقول لكم آخر حاجة تاخدوها كده وتكملوا بيها يومكم علشان كنوع من أنواع الوحي التحفيز، شوفوا بقى سموها زي ما أنتوا عايزين تسموها. حاجة من الحاجات اللي تعتبر اللي هي مبهرة جدا جدا، وهي فكرة الحاجات اللي بتيجي بالصدفة، إن إحنا ساعات بن أندر استيميت أو بن بتبقى مش واخد بال أو بت أندر استيميت. يعني إيه؟ يعني مش حاسس إن أنت يجي منك يعني الشخص اللي هو تعمل حاجة اختراع عظيم ولا تعمل معرفش ايه، لا عادي يطلع منك حاجة خطيرة كمان، بس انت تحس ان انت يطلع منك وتسيب نفسك للمفاجآت وتسيب نفسك لان انت تجرب في حاجات جديدة مختلفة وتمشي مع الحاجات اللي هي طلعت دي وتشوف يعني ما يمكن تطلع احلى من اللي انت كنت مقرره. البوبسيكلز او الاصابع المثلجه اللي هي اللي بتبقى حاجه كده متلجه وبتيجي تروح الاصابع متلجه وفيها طعم، الناس بتقعد كده ايه تاكلها في الحر في الصيف، من اكتر الحلويات المشهوره يعني او بالذات الاطفال بيحبوها جدا. تخيل ان دي اتعملت بالصدفه ومش من مخترع عبقري ولا شخص كبير ولا عارف بيعمل ايه ولا شيف مشهور ولا اي حاجة من الحاجات دي، اتعملت بالصدفة من طفل عنده 11 سنة. الحكاية بدأت في 1905 في أمريكا وتحديدا في مدينة سان فرانسيسكو في يوم حر جدا. الطفل ده كان قاعد برا حران فحاسس ان هو طيب انا عامل ايه، بيجرب يعمل مشروب صودا اصلا، فخلط بودرة العصير بمية وكان بيقلبهم بمعلقة كده خشب فساب المعلقة فيهم، حصل حاجات لا لا لا، مهم ساب بقية البتاع ده في برا اليوم كله، وصحي تاني يوم بالليل الدنيا بتبقى برد يعني الحاجات بقى التغيرات اللي ليها علاقة بالأجواء والجو وكده هناك الموضوع بيبقى مختلف تماما. طبعا بالليل الدنيا كانت برد جدا جدا، صحي تاني يوم لقى الشيء اللي هو البودرة اللي في المية دي بالعصاية مسكين في بعض عاملين زي الآيس كريم كده لما بتمسكوه، ومن هنا طلعت فكرة البوبسيكلز. دقها هو لقاها ان طعمها حلو جدا، ليه؟ لانها حاجة مسكرة لذيذة جميلة محطوطة على عصاية خلاص شكرا، متلجة حلوة جدا. ايه اللي حصل بقى؟ تاني يوم الصبح خرج لقى المشروب وهو متجمد بالمنظر ده وضايقه وعجبه، فقرر ان هو بدل ما يعتبرها غلطة يعتبرها ان هي حاجة ايجابية حاجة حلوة، فراح في الجنينة قريبة منهم بدأ يحاول يدي لأطفال حواليه من الناس الصغيرة اللي بتلعب، لأن الموضوع جايب همه اللي هو ايه ده الناس عجباهم. فمن هنا بدأ ان هو يعمل من الايس بوبس دول، هم سماهم الاول ايس بوبس قبل ما يغير الاسم لبوبسيكلز، وبدأ ان هو يبيع من الحلويات دي لحد فترة طويلة بعدها اللي هي تحديدا سنة 1923. قرر ان هو يسجل الفكرة رسميا كبراءة اختراع. ف مسج صريحة انك عمرك ما تعتبر خالص ان انت صعب عليك او بعيد عليك ان انت تخترع حاجة ولا تبدأ حاجة ولا تكون القائد في حاجة، ده مش بعيد عنك تماما. دي بس كده ايه تذكرة لأي حد نفسه في اي جملة تزقه النهاردة تساعده كده، اهي بتفضل. يعني ده انت قلتي المسج بتاعتي ولفيتي الكورة بس ما قلتيش حظي، قلت حظك ازاي؟ اكيد قلت حظك رقم 15، قلت حظك، لا قلت حظك، بس انا مفيش وقت ان انا اقول ده دلوقتي تاني. طيب صباح الفل عليكي، وصباح الفل على مينا رفعت، صباح الفل، صباح الشياكة على الليدي ندى هانم، ايه الاطلالة، ايه شابولة اناقتك حقيقي، شكرا جدا والله على اللذاذة. مهموها كمان كتبت وقالت والله الاغنية جاية في وقتها، فدي حاجة بصاصتني. كمان مجدي صبح عليا وقال لي ان انا ابطل اقول ان انا الضحية الاولى. حاضر يا مجدي، بس اقترح عليا بشرط انك تقترح عليا تقولي اقول ايه بدلها. شكرا لكل حد بعت لي النهاردة وشكرا لكل حد بيتيونن وبيسمع في كل حلقة. اشوفكم يوم الحد اللي جاي وهنلعب اكتر، بروميس ده وعد، واسيبكم مع مصطفى حجاج، كنت معاكم ندى فليفل على نجومة في ام ونجومة في ام تي في. باي باي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثانية عشر ظهرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: خلال زيارته للندن، وزير الخارجية يؤكد أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم الاستثمارات البريطانية في مصر.
2: وزير الاستثمار يبحث مع البنك الإفريقي للتصدير والاسترهاد تعزيز التكامل التجاري والاستثماري مع إفريقيا.
1: الرئيس السيسي يوقع تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية.
2: التنمية المحلية والوكالة الإسبانية للتعاون يبحثان تنفيذ مشروعات بمصانع سكر قوس بمحافظة قنا.
1: بقرار من رئيس مجلس الوزراء، إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى من الثلاثاء 26 من مايو حتى 31 من مايو.
2: وزير النقل يطمئن على سير العمل بالمرحلة الأولى لمونوريل شرق النيل.
1: انتظام امتحانات صفوف النقل لليوم الرابع على التوالي بجميع المحافظات.
2: وزير الري يوجه بالانتهاء من تطهيرات الترع والمصارف وإدراجها على المنصة الإلكترونية.
1: المتحف المصري الكبير ينظم ملتقى علميا دوليا احتفالا باليوم العالمي للمتاحف تحت شعار المتاحف توحد عالما منقسما.
2: وزيرة الثقافة تتابع تنفيذ منحة جايكا اليابانية لتحديث المسرح الكبير بدار الأوبرا.
1: اليوم سحب قرعة تصفية كأس الأمم الإفريقية 2027.
2: منتخب الناشئين يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة المغرب في كأس أمم إفريقيا.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول إيه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجومة في ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة في ام ونجومة في ام تي في. نجومة في ام على كيفك. نجومة في ام على التليفون.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا مع نجوم الكاسيت.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV.

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: الرئيس السيسي يبحث مع محافظ البنك المركزي جهود زيادة التدفقات الدولارية.
2: الرئيس السيسي يوجه بتحسين هيكل المديونية وموارد أكبر للقطاعات الخدمية.
1: محافظ البنك المركزي يؤكد تغطية احتياجات الاستيراد لمدة 6 أشهر.
2: رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتشغيل عدة مشروعات بالعاصمة الإدارية.
1: وزير الاستثمار يبحث مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد تعزيز التكامل التجاري والاستثماري مع أفريقيا.
2: خلال زيارته للندن، وزير الخارجية يؤكد أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم الاستثمارات البريطانية بمصر.
1: الرئيس السيسي يوقع تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية.
2: التنمية المحلية والوكالة الإسبانية للتعاون يبحثان تنفيذ مشروعات بمصانع سكر قوس بمحافظة قنا.
1: وزير النقل يطمئن على سير العمل بالمرحلة الأولى لمونوريل شرق النيل.
2: وزيرة الثقافة تتابع تنفيذ منحة جايكا اليابانية لتحديث المسرح الكبير بدار الأوبرا.
1: رئيس بعثة الحج يعلن وصول 22,700 من حجاج القرعة للأراضي المقدسة.
2: بقرار من رئيس مجلس الوزراء، إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى من الثلاثاء 26 من مايو حتى 31 من مايو.
1: وزارة التموين تطرح الخراف الحية للأضاحي بسعر 225 جنيه للكيلو القائم.
2: انتهى موجز الأخبار، وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

Zafer

الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012 2000

تابعونا على facebook.com/nogumaf. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرص، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرص والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على youtube.com/@nobumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثانية على نجوم اف ام،
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: الرئيس السيسي يبحث مع محافظ البنك المركزي جهود زيادة التدفقات الدولارية.
2: الرئيس السيسي يوجه بتحسين هيكل المديونية وموارد أكبر للقطاعات الخدمية.
1: محافظ البنك المركزي يؤكد تغطية احتياجات الاستيراد لمدة أكثر من 6 أشهر.
2: رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتشغيل عدة مشروعات بالعاصمة الجديدة.
1: مدبولي يوجه بضرورة المتابعة الدورية والدقيقة لأعمال صيانة كوبري السادس من أكتوبر وشبكات الطرق المحلية بالمحافظات.
2: وزير الاستثمار يبحث مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد تعزيز التكامل التجاري والاستثماري مع إفريقيا.
1: التنمية المحلية والوكالة الأسبانية للتعاون يبحثان تنفيذ مشروعات بمصانع سكر قوس بمحافظة قنا.
2: وزير النقل يطمئن على سير العمل بالمرحلة الأولى لمونوريل شرق النيل.
1: وزيرة الثقافة تتابع تنفيذ منحة جايكا اليابانية لتحديث المسرح الكبير بدار الأوبرا.
2: السكة الحديد تقرر تخفيض سرعات القطارات على بعض الخطوط بسبب ارتفاع الحرارة.
1: التضامن تعلن وصول 11 ألف حاج من حجاج الجمعيات الأهلية لمكة المكرمة والمدينة المنورة.
2: بقرار من رئيس مجلس الوزراء إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى من الثلاثاء 26 مايو حتى الأحد 31 مايو.
1: وزارة التموين تطرح الخراف الحية للأضاحي بسعر 225 جنيه للكيلو القائم.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012

0: كأهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: بتنظيم مجلة دارين وبرعاية موسم الرياض، استنوا تغطية خاصة للحدث التاريخي العالمي جلوري انجيزا تحت سفح الأهرامات يوم السبت 23 مايو، وتغطية إذاعية حصريا على نجوم اف ام مع أقوى النزالات بين بطل العالم الأوكراني أوليكساندر أوسيك وأسطورة الكيك بوكسينج الهولندي ريكو فيرهوفن، ومنافسة على لقبي The Ring و WBC للوزن الثقيل لأول مرة تحت سفح الأهرامات. استعدوا لتغطية خاصة للحدث التاريخي العالمي جلوري إنجيزا بتنظيم مجلة The Ring وبرعاية موسم الرياض يوم السبت 23 مايو الساعة 10 مساء، وتغطية إذاعية حصريا على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثالثة على نجوم اف ام،
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يبحث مع محافظ البنك المركزي جهود زيادة التدفقات الدولارية.
2: الرئيس السيسي يوجه بتحسين هيكل المديونية وموارد أكبر للقطاعات الخدمية.
1: محافظ البنك المركزي يؤكد تغطية احتياجات الاستيراد لمدة تزيد عن 6 أشهر.
2: رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتشغيل عدة مشروعات بالعاصمة الجديدة.
1: مدبولي يوجه بضرورة المتابعة الدورية والدقيقة لأعمال صيانة كوبري السادس من أكتوبر وشبكات الطرق المحلية بالمحافظات.
2: وزير الخارجية ووزيرة الدولة البريطانية للتنمية الدولية وإفريقيا يبحثان تعزيز التعاون بإفريقيا ودعم الاستقرار والتنمية.
1: التنمية المحلية والوكالة الإسبانية للتعاون يبحثان تنفيذ مشروعات بمصانع سكر قوس بمحافظة قنا.
2: غرفة القاهرة تبحث تعاونا مصريا تركيا جديدا وتعزيز فرص الاستثمار في قطاع المحاجر.
1: وزير التعليم يبحث مع وزيرة المعايير المدرسية بالمملكة المتحدة تعزيز التعاون في معايير التعليم وجودة المدارس.
2: وزيرة الثقافة تتابع تنفيذ منحة جايكا اليابانية لتحديث المسرح الكبير بدار الأوبرا.
1: السكة الحديد تقرر تخفيض سرعات القطارات على بعض الخطوط بسبب ارتفاع الحرارة.
2: التضامن تعلن وصول 11,000 حاج من حجاج الجمعيات الأهلية لمكة المكرمة والمدينة المنورة.
1: بقرار من رئيس مجلس الوزراء إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى من الثلاثاء 26 من مايو حتى الأحد 31 من مايو.
2: انتهى موجز الأخبار، وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالين جمعة فيلم
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.

0: السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900
1: يا حبيبتي ذاكري

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات، رارارا
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM على كيفك.

0: برعاية الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض. استنوا تغطية خاصة لحفل إطلاق العرض العالمي الأول لفيلم Seven Dogs.
1: There was a vote last year to have me killed.
2: واضح إن حبايبة كتير قوي.
0: يوم الجمعة الساعة 10 مساء وتغطية إذاعية حصريا على نجوم FM من العرض الخاص للحدث السينمائي الأضخم على الإطلاق فيلم Seven Dogs.
1: غلبوا داود إنتربول أوفيسر.
0: إخراج الثنائي العالمي عادل وبلال صنع فيلم Bad Boys. تصميم وتنفيذ المعارك فريق AT711 صنع فيلم جون ويك.
3: احنا فرح مش جنازة، ونضرب واحد 20 طلقة في الهواء احسن.
4: احنا نمنع المخدر ده من دخول المجتمع.
0: استنوا تغطية خاصة للحدث السينمائي الأضخم على الإطلاق وحفل إطلاق العرض العالمي الأول لفيلم Seven Dogs.
1: احنا كده قدمناش حل واحد.
0: برعاية الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض. يوم الجمعة الساعة 10 مساء وتغطية إذاعية حصريا على نجوم FM.
4: عندنا معلومات جديدة.
5: And what is it that you do?
6: I'm a fortune teller.
0: نجوم FM على كيفك.
7: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
8: نخش في الموضوع على طول.
7: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
9: شكلك فاهم يا نصة.
7: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
8: عرفت فاهم؟
7: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وأنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث كروت.
10: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسب، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزة

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الرابع عصرا على نجوم فم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يواجه بتحسين هيكل المديونية وموارد أكبر للقطاعات الخدمية.
2: محافظ البنك المركزي يؤكد تغطية احتياجات الاستيراد لمدة تزيد عن 6 أشهر.
1: رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتشغيل عدة مشروعات بالعاصمة الجديدة.
2: مدبولي يوجه بضرورة المتابعة الدورية والدقيقة لأعمال صيانة كوبري 6 أكتوبر وشبكات الطرق المحلية بالمحافظات.
1: وزير الخارجية ووزيرة الدولة البريطانية للتنمية الدولية وأفريقيا يبحثان تعزيز التعاون بأفريقيا ودعم الاستقرار والتنمية.
2: التنمية المحلية والوكالة الإسبانية للتعاون يبحثان تنفيذ مشروعات بمصانع سكر قوس بمحافظة قنا.
1: غرفة القاهرة تبحث تعاونا مصريا تركيا جديدا وتعزيز فرص الاستثمار في قطاع المحاجر.
2: وزير التعليم يبحث مع وزيرة المعايير المدرسية بالمملكة المتحدة تعزيز التعاون في معايير التعليم وجودة المدارس.
1: وزيرة الثقافة تتابع تنفيذ منحة جاك اليابانية لتحديث المسرح الكبير بدار الأوبرا.
2: السكة الحديد تقرر تخفيض سرعات القطارات على بعض الخطوط بسبب ارتفاع الحرارة.
1: التضامن تعلن وصول 11,000 حاجة من حجاج الجامعات الأهلية لمكة المكرمة والمدينة المنورة.
2: بقرار من رئيس مجلس الوزراء إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى من الثلاثاء 26 مايو حتى 31 مايو.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زور موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

بوي انا لسه مش عارف حكايات قصص كتير لسه بألف

0: تتابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش

0: انت سامع ان انا سامع حاجه كمان؟
1: انا سامع صوت.
0: لا انا سامع حاجه.
2: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
3: اسمعها في كل حته.
4: نجومه فام على كيفك.

بتنظيم مجلة ديرينج وبرعاية موسم الرياض. استنوا تغطية خاصة للحدث التاريخي العالمي جلوري إنجيزة تحت سفح الأهرامات يوم السبت 23 مايو، وتغطية إذاعية حصريا على نجوم اف ام مع أقوى النزالات بين بطل العالم الأوكراني أوليكساندر أوسيك وأسطورة الكيك بوكسينج الهولندي ريكو فيرهوفن، ومنافسة على لقبي The Ring و WBC للوزن الثقيل لأول مرة تحت سفح الأهرامات. استعدوا لتغطية خاصة للحدث التاريخي العالمي جلوري إنجيزة بتنظيم مجلة The Ring وبرعاية موسم الرياض يوم السبت 23 مايو الساعة 10 مساء، وتغطية إذاعية حصريا على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: ام اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي.
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: يا حبيبتي ذاكري
2: اتعبي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الخامسة مساء على نجوم فم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: إصابة عدد من الفلسطينيين بنيران مسيرة إسرائيلية جنوب مدينة غزة.
2: الهلال الأحمر المصري يستقبل الدفعة الثانية 40 من المصابين الفلسطينيين.
1: وزير الخارجية ووزيرة الدولة البريطانية للتنمية الدولية وأفريقيا يبحثان تعزيز التعاون بأفريقيا ودعم الاستقرار والتنمية.
2: مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الأمن والأمان البيولوجي.
1: رئيس الوزراء يوجه بضرورة متابعة دورية لأعمال صيانة كوبري السادس من أكتوبر وشبكات الطرق المحلية بالمحافظات.
2: غرفة القاهرة تبحث تعاونا مصريا تركيا جديدا وتعزيز فرص الاستثمار في قطاع المحاجر.
1: وزير التعليم يبحث مع وزيرة المعايير المدرسية بالمملكة المتحدة تعزيز التعاون في معايير التعليم وجودة المدارس.
2: وزيرة الثقافة تتابع تنفيذ منحة جايكا اليابانية لتحديث المسرح الكبير بدار الأوبرا.
1: السكة الحديد تقرر تخفيض سرعات القطارات على بعض الخطوط بسبب ارتفاع الحرارة.
2: التضامن تعلن وصول 11,000 حاج من حجاج الجمعيات الأهلية لمكة المكرمة والمدينة المنورة.
1: السياحة تشارك في ورشة عمل نظام البنك الأوروبي للإعمار والتنمية حول تشكيل مستقبل المهارات السياحية في مصر.
2: مصر في المجموعة الثانية مع أنغولا وملاوي وجنوب السودان بتصفيات كأس الأمم الإفريقية المقامة في تنزانيا وأوغندا وكينيا 2027.
1: ومن السبب بطولة كأس العالم، المجلس الأعلى للإعلام يمد البث المباشر للبرامج الرياضية على مدار 24 ساعة اعتبارا من أول يوليو.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فهم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك
3: يا حبيبتي. ذكري

مساء الفل على كل مستمعي نجوم في ام كلام في الزحمه من الحد للخميس من 5 ل 7 من الحد للثلاث انا اسف مش الخميس من الحد للثلاث من 5 ل 7 يارا جدي ومروان ادري معاكم ويارا اجازه زي ما قلنا في اول يوم وهتبقى موجوده بعد العيد ان شاء الله. للاسف حظي العسر ميدو معايا 3 ايام زميلي وصديقي العزيز على الميكسر مساء الفل عليك يا ميدو. عندنا اخبار لطيفه النهارده بكره طبعا اليوم الفاصل والحاسم في بطوله الدوري العام المصري 3 مباريات غايه في الاهميه هيتحدد على اساسه مين هو بطل الدوري. هندردش اكتر 0-15-595-5006 3-8 ده رقم الواتساب و3-8-3-5-0-22 ده رقمنا الارضي.

0: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك. وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن، علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستاباي، أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
1: بورتوغول في العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarchet.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي لإذاعة الرسمي.
1: نجوم FM على التلفزيون.

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: نسلم على الناس سريعا. حمادة المصري مساء الفل. في كمان نبيل حماد مساء الفل. في الرقم اللي اخره 3020 K8 مش عارف ايه ماشي بيقول يا مروان يا ريت نقول للناس انها تحط ميه للحيوانات في الجو الحر ده. يا ريت طبعا, يعني اللي يقدر يعمل ده طبعا يعمل كده. الرقم اللي اخره 388. مش قلت لك يا مروان خلي بالك من الاستوديو يارا غايبه, فين كرسي يارا؟ لا مش هقول يعني, ماشي مش هقول الاسم ماشي. لا كرسي يارا مش بتاعها, كرسي يارا قاعد عليه ميدو, وميدو اهم بكتير من يارا, بس يعني بغض النظر عن توجهاته بس ماشي. عبد الهادي من الرياض مساء الفل عليك عبد الهادي, مساء الجمال, بيقول راحه نفسيه وانت لوحدك. طبعا مش عايز اقول لك يعني. في السلام عليكم, عايز اسمع اغنيه لبيسان اسماعيل انا بحبها جدا. ده الرقم لاخره دي شهد عزت, ده رقم لاخره 637. طيب عايزين نسلم عليكم وعايزين نقول لكم كمان سريعا كده ايه درجات الحراره النهارده عشان نبقى عارفين ماذا يحدث. النهارده درجات الحراره يعني تنتشر توقعات لتحسن نسبي في الاحوال الجويه بدايه من اليوم على شمال البلاد. من المتوقع ان يطرا مزيد من التحسن في الاحوال الجويه بكره الاربعاء, هتنشط ريح شماليه غربيه دي هتلطف الاجواء شويه وهتخلي تنزل او تخفض الاحساس بارتفاع الحراره. هتسود اجواء معتدله نسبيا على السواحل الشماليه, حاره مائله الحراره على جنوب الوجه البحري والقاهره وشمال الصعيد. درجات الحراره القاهره العظمى 29 الصغرى 19, اسكندريه 22 21, بورسعيد 24 19, الاسماعيليه 31 17, وشرم الشيخ 37 23, اسيوط 36 20, واخيرا سوهاج 38 22. دي درجات الحراره. هنرجع لكم على طول, عندنا حاجه لطيفه عايزين نقول لكم عليها وايه ونسلم عليكم. بعتوا لنا على 015 595 5006.

بمسي عليك يا مروان يا محترم، وتحياتي للجميع واجازه سعيده. عايز اعرف بس اجازه سعيده ليا. ده ايهاب رادي، مساء الفل عليك يا ايهاب. عايز اقول لعصام اني بحبه جدا وبموت فيه وهو بيسمعكوا دلوقتي. ده من امريكا. دي هايدي، مساء الفل عليك يا هايدي. ان شاء الله دي هايدي عوف، ان شاء الله يكون عصام بيسمعنا دلوقتي. في كمان الدنيا اهدى كتير من امبارح، مساء الفل عليك يا مروان. ده رقم الاخر 887. ده ميشيل. في كمان مين تاني، في كذا حد بعت. عمرو ربيع، مساء الفل، بيقول من كردستان العراق. عمرو ربيع، مساء الفل. مساء الفل يا عمرو، حلوه يعني اول مره حد يبعت لنا من كردستان، يعني ابعت لنا ارجوك كل يوم نطمن عليك يا عمرو. اسلام بيقول مساء الخير يا مروان وخد راحتك على الاخر. يارا مش موجوده. والله انا واخد راحتي، هي يارا يعني انا بتعامل معاها معامله الضيفه، هي هنا في المكان، هي مجرد ضيفه مش صاحبه مكان يعني. هسمحك ايه، هسامحك في حاله واحده، تعمل مداخله تليفونيه. ده احمد ربيع، تعمل مداخله مع تليفونيه مع مديرتنا نسمع صوتها، مش مطمن انت عملت فيها ايه. استر يا رب، انا مش هسكت واروح اعمل محضر. لا روح يا احمد، روح اعمل محضر، لان اكيد مش هكلم يارا يعني، هي واخده اجازه، فانا اكيد مش عايز اسمع صوتها وهي واخده اجازه يعني. صوتها بالنسبه لنا كل الناس هنا بتشتكي منها، فخلاص خليها في اجازتها. سمير من برايتون، يا استاذ سمير، هلو هلو هلو، اين انت مختفي، فين يا سمير؟ انا شيماء ابو شوشه، مصممه ماشي. اوكي، مساء الفل عليك يا شيماء والف مبروك الشغل بتاعك، مساء الفل. بس كده. طيب خلينا، عندنا لسه اخبار، ابعتوا لنا على 015 595 1006 او كلمونا على 3835022.

أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستاباي أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555 33 44 57.

شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس. خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور.

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: حسن مساء الفل. رقم اخره 606 بيقول مساء الخير يا مارو, انا حسن من مصر, عايز ابعت لحبيبتي ريم في الرياض اغنيه بحبك وحشتيني. ماشي حسن, نشوف لو موجوده هنخلي ميدو يشغلها على طول. حماد المصري, ماشي حماد تمام. في الرقم الاخر 632 عايز اقول مبروك على مبروك علي ودنيا ومسيلي على يارا جدا يا مروان. ماشي الف مبروك. ده مروان صلاح الدين. ايه ده اسمك مروان؟ ماشي يا ميروان. طيب خلينا نقول خبر مهم جدا. الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بيقول, او عاملين تصريح يعني بيقولوا لا قطع للانترنت خلال امتحانات الثانوية العامة. اكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات انه مفيش قطع او يعني فصل لخدمة الانترنت خلال فترة انعقاد امتحانات الثانوية العامة, وشدد على التزام الدولة المصرية بالقوانين والمواثيق الدولية المنظمة لحرية الاتصالات واستخدام شبكة الانترنت, وأكد كمان على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان سير امتحانات الثانوية العامة في أجواء من الانضباط الكامل, مما يحقق تكافؤ الفرص بين كل الطلاب, بين جميع الطلاب. رئيس الجهاز كمان نفى قطع الانترنت بمحيط لجان الامتحانات, وأكد أن مصر بتحرص على استقرار خدمات الاتصالات وعدم اللجوء إلى إجراءات استثنائية. وشدد رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على ان انتظام الخدمات على ان انتظام خدمات الانترنت بيمثل اولويه خاصه في ظل الاعتماد المتزايد على الخدمات الرقميه, واكد ان تعطيل الخدمه قد يؤثر على مصالح المواطنين والمؤسسات. هو طبعا انا يعني الخبر واضح انه مبني على خلفيه ان في حد او في جهه او في شخص او في ناس كانوا بيقولوا يعني ان هو عشان منعا للغش يعني فيقطعوا الانترنت. طبعا كلام مش منطقي. يعني ايه امتحانات بتنعقد؟ هي طبعا عنق الزجاجة للأسرة المصرية عموما, سواء طلبة تمتحن ثانوية عامة او الـ الـ الـ الاب والام الاهالي يعني, لكن ما فيش حاجة تقول ان احنا نقطع انترنت عن محيط مدرسة معينة عشان ما يحصلش حالات غش او حد يغش بـ بـ بـ بشكل او باخر. فيعني اعتقد ان التصريح ده مبني على كده, وكان كلام رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات واضح وصريح. مساء الفل يا مروان ومسي لي على يارا, وعايز اسمع اغنيه على ذوقك. ده احمد فتحي. ماشي يا ابو حميد. في كمان مساء الخير, انتوا ليه البرنامج بقى فيه حد غيركم في ايام انا بشغل الراديو عشانكم؟ مساء الفل. ده رقم الاخر 99. ده مصطفى خليل. بص يا درش, انا ويارا كنا من الحد الخميس, وبعدين مع بدايه 26 بقينا من الحد للثلاث, وبقى في دينا ومنير من الاربع للسبت. اربع خميس سبت دينا ومنير. يعني ارشح لك بشده تسمعهم, اتنين لطاف جدا ودمهم خفيف وظراف جدا, فهتنشكح جدا معاهم يعني, بسط جدا. مساء النور والسرور. دي علياء التميمي. يا علياء مساء الفل عليك. طيب احنا لسه معاكم, ابعتوا لنا على 015-595-1006 او كلمونا على 388-350-22.

طيب نقول ايه خبر تاني، خبر مهم جدا. منتخب مصر مع انجولا وملاوي وجنوب السودان في تصفيات امم افريقيا 2027. القرعه اتسحبت النهارده الظهر. قرعه تصفيات بطوله امم افريقيا واللي جرت النهارده أسفرت عن وقوع منتخبنا الوطني بقيادة حسام حسن في المجموعة الثانية مع منتخبات أنجولا وملاوي وجنوب السودان. مراسم سحب القرعة أقيمت بمقر الاتحاد المصري بمركز المنتخبات الوطنية في 6 أكتوبر في إطار التعاون المستمر بين الاتحاد المصري برئاسة المهندس هاني أبو ريدة والاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف. بيشارك 48 منتخب إفريقي في التصفيات من بينها 3 دول المنظمة أوغندا تنزانيا وكينيا، واللي ضمنت تأهلها المباشر للنهائيات مهما كانت نتائجها في التصفيات. هيتم توزيع المنتخبات على 12 مجموعة، كل مجموعة بتضم 4 منتخبات على أن يتأهل أصحاب المركزين الأول والتاني من كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات، مع اعتماد نظام خاص للمجموعات اللي بتضم أحد البلدان المستضيفة، بحيث هيتأهل منتخب إضافي واحد فقط إلى جانب المنتخب إلى جانب البلد المنظم. تجرى المباراة الافتتاحية البطولة يوم 19 يونيو 2027 وتقام المباراة النهائية يوم السبت 17 يوليو 2027. القرعة أقيمت بحضور 4 من أساطير كرة القدم الإفريقية، وهم عصام الحضري أحد أساطير الكرة المصرية، ماكس جرادل من كوت ديفوار، وويليام تشوست إيكونغ من نيجيريا، وتريزور رومبوتو من الكونغو الديمقراطية. فتاني مجموعتنا في تصفيات أمم أفريقيا 2027 هنبقى مصر أنجولا ملاوي وجنوب السودان. مصر أنجولا ملاوي وجنوب السودان. خليكم معنا، ابعتوا لنا على 015-595-1006 أو كلمونا على 383-5022.

0: إمتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الأفضل من تحديد الوقت المناسب إنك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصاً إن حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم إنك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. أما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا إنك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الأقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: احتفل مع دبي فون وادفع بفاليو براحتك لحد 12 شهر من غير مقدم، من غير فوائد، من غير مصاريف، أو لحد 24 شهر بدون مقدم وبدون فوائد. ما تفوتش الفرصة، اختار اللي يناسبك واشتري دلوقتي. ادخل على dubaifone.net أو كلمنا على 15254. دبي فون 20 سنة نفس الثقة. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 525-929-886.
2: في ليلة استثنائية تعود فيها الأناقة كوينز.
3: يا أنا يا أنا أنا وياك حبيب.
2: ليست مجرد حفلة غنائية بل رحلة مع أهم فنانات الزمن الجميل الملكات مع النجمات عبير نعمة، مروة ناجي وهايدي موسى. ليلة من السحر والفن الراقي 22 مايو 2026. أسرع بدين. للحجز زوروا ticketsmarché.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم فام الراعي الإذاعي الرسمي
4: برعاية الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض. استنوا تغطية خاصة لحفل إطلاق العرض العالمي الأول لفيلم Seven Dogs.
5: There was a vote last year to have me killed. ده حاجة حبايبة كتير قوي.
4: يوم الجمعة الساعة 10 مساء وتغطية إذاعية حصريا على نجوم اف ام من العرض الخاص للحدث السينمائي الأضخم على الإطلاق فيلم Seven Dogs.
6: يلا ابو داود انتربول اوفيسر.
4: إخراج الثنائي العالمي عادل وبلال صنع فيلم Bad Boys. تصميم وتنفيذ المعارك فريق AT711 صنع فيلم جون ويك.
7: احنا فرح مش جنازة ونضرب واحد 20 طلقة في الهواء احسن.
8: احنا نمنع المخدر ده من دخول المنجم.
4: استنوا تغطية خاصة للحدث السينمائي الأضخم على الإطلاق وحفل إطلاق العرض العالمي الأول لفيلم Seven Dogs.
9: احنا كده مقدمناش حل واحد.
4: برعاية الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض. يوم الجمعة الساعة 10 مساء وتغطية إذاعية حصريا على نجوم اف ام.
10: عندنا معلومات جديدة.
11: And what is it that you do?
12: I'm a portion teller.
4: نجوم اف ام على كيفك.
13: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
14: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: السادسة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: إصابة عدد من الفلسطينيين بنيران مسيرة إسرائيلية جنوب مدينة غزة.
2: الهلال الأحمر المصري يستقبل الدفعة 42 من المصابين الفلسطينيين.
1: وزير الخارجية ووزيرة الدولة البريطانية للتنمية الدولية وأفريقيا يبحثان تعزيز التعاون بأفريقيا ودعم الاستقرار والتنمية.
2: مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الأمن والأمان البيولوجي.
1: رئيس الوزراء يوجه بضرورة المتابعة الدورية لأعمال صيانة كوبري السادس من أكتوبر وشبكات الطرق المحلية بالمحافظات.
2: غرفة القاهرة تبحث تعاونا مصريا تركيا جديدا وتعزيز فرص الاستثمار في قطاع المحاجر.
1: وزير التعليم يبحث مع وزيرة المعايير المدرسية بالمملكة المتحدة تعزيز التعاون في معايير التعليم وجودة المدارس.
2: وزيرة الثقافة تتابع تنفيذ منحة جايكا اليابانية لتحديث المسرح الكبير بدار الأوبرا.
1: السكة الحديد تقرر تخفيض سرعات القطارات على بعض الخطوط بسبب ارتفاع الحرارة.
2: التضامن تعلن وصول 11 ألف حاج من حجاج الجمعيات الأهلية لمكة المكرمة والمدينة المنورة.
1: السياحة تشارك في ورشة عمل نظمها البنك الأوروبي للأعمار والتنمية حول تشكيل مستقبل المهارات السياحية في مصر.
2: مصر في المجموعة الثانية مع أنغولا وملاوي وجنوب السودان بتصفيات كأس الأمم الإفريقية المقامة في تنزانيا وأوغندا وكينيا 2027.
1: بمناسبة بطولة كأس العالم، المجلس الأعلى للإعلام يمد البث المباشر للبرامج الرياضية على مدار 24 ساعة اعتبارا من الأول من يونيو.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: ولمزيد من الأخبار زور موقعنا الإلكتروني نجوم FM دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: احنا بدأنا معاكم الساعة الثانية من كلام في الزحمة، معاكم مروان أدري ويارا جندي، وزي ما قلنا يارا أجازة وهتبقى معانا إن شاء الله بعد أجازة العيد. طيب شهدت السيدة انتصار السيسي احتفالية فرحة مصر في استاد القاهرة، واللي شهدت زفاف 1000 عريس وعروسة من شباب مصر ضمن مبادرة هدفها دعم المقبلين على الزواج من الفئات الأولى بالرعاية وتوفير احتياجات أساسية تساعدهم أن يبدأوا حياتهم بشكل مستقر. عبرت قرينة الرئيس عن سعادتها بالمشاركة في الاحتفالية، وقالت أن فرحتها بالعرائس تشبه فرحة الأم ببنتها بابنتها يوم فرحها، متمنية لهم حياة سعيدة ومستقرة. المبادرة تستهدف مستفيدي تكافل وكرامة وخريجي دور الرعاية والأسر البديلة وذوي الإعاقة القادرين على تكوين أسرة، مع تقديم دعم عيني وتأهيل نفسي واجتماعي من خلال برنامج مودة عشان يساعدوهم انهم يبدأوا حياة أسرية مستقرة. خلينا نرجع نتواصل معاكم، احنا لسه معاكم، ابعتولنا على 015-5955-1006 ده رقم الواتساب، و38350-022 ده رقمنا الارضي.

0: 20 سنة دبي فون والثقة مستمرة. قسط لحد 18 شهر بدون مقدم، بدون فوائد، بدون مصاريف، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري في كل فروع دبي فون وأونلاين. للمزيد زور دبي فون دوت نت. دبي فون 20 سنة ثقة. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 525-929-886.
1: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن، علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستاباي، أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفة.
2: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
5: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
6: ديجافي مع آية عبدالعاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nujumafm.

0: أحمى مع مروان أدري ويارا الجندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب احنا لسه معاكم كلام في الزحمة، وخلينا نروح لخبر سريع. محمد صلاح بيحدد موعد اعلان وجهته المقبله والاتحاد السعودي يترقب. تقارير صحفيه سعوديه قالت عن تطورات مهمه بشان مستقبل محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول بعد ما قرر مغادره قلعه انفيلد بنهايه الموسم. صحيفه اليوم السعوديه بتقول ان صلاح حدد بالفعل موعد مبدئي للاعلان عن نادي جديد، وده بعد اتخاذ قراره النهائي بشان خطواته المقبله عقب نهايه الموسم، خصوصا في ظل اقتراب انتهاء مشواره مع ليفربول بشكل رسمي. تقارير قالت ان النجم المصري مش بيمانع فكره الانتقال للدوري السعودي للمحترفين خلال الموسم اللي جاي، وان خيار اللعبه في الدوري السعودي لسه مطروح بقوه على طاوله اللاعب. واضافت الصحيفه ان صلاح بيفضل تاجيل حسم وجهته النهائيه لبعد مشاركته مع منتخب مصر في بطوله كاس العالم عشان يقيم كافه العروض والخيارات المتاحه والمتاحه قبل اتخاذ قراره. نادي الاتحاد السعودي واحد من ابرز الانديه المهتمه بضم صلاح، وبيسعى مسؤولو للتعاقد معه كصفقه كبرى خلال الفتره المقبله لتدعيم صفوف الفريق وتعزيز قواته الهجوميه. طيب خلينا نسال سؤال كده، عشان احنا النهارده عندنا يعني حاجه لطيفه الحقيقه انا شايفها ظريفه. في دراسه بتقول ان اهميه الصديق المقرب في الشغل. الموظف او بقى فيه واضح جدا دلوقتي وجود صاحب مقرب في الشغل ده ما بقاش رفاهيه، ما بقاش حاجه يعني كده ايه، لو موجوده تمام لو مش موجوده مش هتفرق. ده بقى عامل اساسي بيخلي ناس كتير، بيخلي الموظفين يبقوا مرتاحين في اشغالهم، انتاجه او انتاجيته بتزيد في شغله ايا كان بيشتغل ايه، وخصوصا بعد فتره الكورونا والشغل من البيت. دراسة اتعملت بتقول انه اهمية وجود صديق مقرب في الشغل زادت بشكل كبير بعد جائحة كورونا وبعد انتشار الشغل اللي هو من البيت، يعني working from home والزوم ميتينجز وكل الحاجات دي. هل الموضوع ده فعلا فارق معانا؟ هل وجود صديق مقرب ليك في الشغل دي حاجة مهمة؟ يعني في صديق اكيد مقرب ليك في الحياة، زميل مدرسة، زميل جامعة، عشرة العمر، جارك اللي متربيين مع بعض، ده مفهوم. لكن في الشغل دايما بتبقى العملية صعبة شوية، يعني يبقى واحد يعني لو انت قاعد في المكان اصلا عدد كبير من السنين وهو قاعد في نفس المكان عدد كبير من السنين، فالموضوع بيبقى فيه قرب شديد وصداقة شديدة. فهل ده حاصل؟ هل ده متحقق معاك؟ ابعتولنا على 015-595-5006.

طيب الرقم الاخره 271 مش باين مين مش باين الاسم ان هي مش كاتبه اسم او هو بيقول مساء الخير او هي بتقول مساء الخير اخباركم ايه امال فين رنا رنا مين مين رنا مش عارف ما عندناش حد اسمه رنا مفيش حد في الاذاعه اسمه رنا يعني في المذيعين والمذيعات مذيعات يعني طبعا تحديدا ما عندناش رنا خالص ايوه طبعا عندي واحده صاحبتي في الشغل ورايحين ناكل سوشي اهو مع بعض ده الرقم الاخره 988 دي نيسو احنا بنسال هل ليك انتيم في الشغل ليك صاحب مقرب قوي في الشغل فبنشوف الردود ايه مروان عايزين نطمن على الاستاذ عاطف بقاله فتره مش باين والله يا حماده حماده المصري حماده احنا عملنا كده فعلا كذا مره نحاول نبعت لو حد يعرف الاستاذ عاطف يخليه يبعت لنا نطمن عليه هو بقاله فتره كبيره جدا بقاله شهور تقريبا كتير ما بيبعتش وما نعرفش حاجه وما نعرفش فين يا رب يكون بخير الرقم اللي اخره ده من السعوديه 966 احلى مارو مس عليك ده مين ده اي جي مش عارفين اي جي قول لنا ابو تميم ابو تميم مساء الفل في كمان رقم راوية ربيع رقم 249 مساء الفل عليكي بتقول زيك السلام عليكم مروان انا راوية من السودان بحب اسمعكم وعايزه اسمع اغنيه عين في بحر الغدر الاغنيه دي عندنا ميدو عين في بحر الغدر مش عارف هنشوفها لك ادينا بديل برضو عشان لو ما لقيناهاش في كمان احمد السعد يا ابو حميد مساء الجمال عليك بيسلم علينا وعلى فريق عمل نجوم في ام ونجوم في ام تي في ونعرف في ام طبعا بيقول مش عارف بصراحه يارا معاك النهارده لا لا يا ابو حميد يارا اجازه الاسبوع ده كله والاسبوع الجاي كمان فهتبقى ان شاء الله معانا بعد العيد طيب ما زال سؤالنا قائم هل ليك صاحب مقرب جدا في الشغل صديق انتيم في الشغل يعني لينا زمايل ولينا اصحاب في الشغل في حد قريب منك القرب بتاع صاحب المدرسه القرب بتاع صاحب الجامعه القرب بتاع جارك اللي انت متربي معاه فهل ده موجود في شغلك ولا لا ابعتوا لنا قولوا لنا على 0155955000

0: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستباي أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
1: عاملة ايه ما بتجيش ليه؟ انت جبت التليفون الجديد ده بيقوله بتمن عربية.
2: اصل انا جبته قسط من دبي فون.
3: قسط يعني اغلى من سعر الكاش.
1: ما انت بتلاقي الفلوس في الارض.
2: في دبي فون مفيش ولا فايدة ولا مقدم، والقسط بنفس سعر الكاش.
1: يعني بنفس سعر الكاش ومن غير مقدم ومن غير فوايد.
2: مش واكل.
4: ومفيش حاجة حلوة بتستخبى، وبمناسبة عيد ميلاد دبي فون العشرين اشتري وقسط بنفس سعر الكاش بدون مقدم ولا فوايد ولا مصاريف إدارية. دبي فون 20 سنة ثقة. رقم التسجيل الضريبي 525-929-886.
5: سيداتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
6: الخطر البعيد حلوة أبوكم.

وخطر

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: بتنظيم مجلة ديرينج وبرعاية موسم الرياض، استنوا تغطية خاصة للحدث التاريخي العالمي غلوري انجيزة تحت سفح الأهرامات يوم السبت 23 مايو، وتغطية إذاعية حصرياً على نجوم اف ام مع أقوى النزالات بين بطل العالم الأوكراني أوليكساندر أوسيك وأسطورة الكيك بوكسنج الهولندي ريكو فيرهوفن، ومنافسة على لقبي ذا رينج ودابليو بي سي للوزن الثقيل لأول مرة تحت سفح الأهرامات. استعدوا لتغطية خاصة للحدث التاريخي العالمي غلوري إنجيزة بتنظيم مجلة ذا رينج وبرعاية موسم الرياض يوم السبت 23 مايو الساعة 10 مساء، وتغطية إذاعية حصريا على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.

0: مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب احنا كنا بنسأل هل بنلاقي اصدقاء مقربين جدا جدا في الشغل، ليك صديق انتيم في الشغل؟ فارس من امريكا بعد بيقول مروان ما فيش صداقة في الشغل، ولو موجودة يبقى الشغل باظ، واعتقد اكبر دليل البرنامج بتاعك انت ويارا ناجح عشان بتتخانق معها على طول. لا والله لا لا ده خناق الاصدقاء ده. في حد الرقم دي راوية ربيع تسلم علينا بتقول لو عايزة، انا راوية من السودان، بتقول لو ما فيش دي اللي كطالبة عايم في بحر الغدر، بتقول لو ما فيش ممكن اسمع احمد سعد اختياراتي، مش هنشوفها لك يا راوية. حاضر. حمادة المصري بيقول عندي اصحاب مقربين في شغلي السابق، اوقات بخرج معاهم وطلعت كذا مرة معاهم رحلات. كويس، بس وقت ما كنت في شغلك بقى اللي فات ده حمادة كنتوا قريبين جدا من بعض كان الموضوع، ولا الموضوع بقى اقرب لما انت سبت او هم سابوا؟ مساء الخير يا مروان، انا عندي صديقة بحبها بس اهلها ما بيحبونيش، محسسني ان انا سلعوة هتاكلها. دي علياء. عملت ايه علياء؟ يعني عملت ايه يا علياء؟ ايه اللي خلاكي، ايه اللي خلى اهل صديقتك في الشغل ياخدوا الانطباع عنك؟ ابو تميم بيقول احلى مسا عليك، لازم طبعا يكون لك صديق في الشغل عشان تفك الضغط وتفش غلك. والسؤال بقى مين صديقك في المحطة؟ كلهم أصدقائي. أبو تميم، أيوة أبو تميم، أنت جاي معقولة عايزني أقع هذه الوقعة؟ لا كلهم أصحابي طبعا، احنا 10 سنين كتير يعني هنا في نجومة في أم. في كمان مساء الجمال عليكم يا رفين. تاني يارا أجازة من أول الأسبوع ده والحد أسبوع العيد، فيارا هتبقى معانا على الهواء بعد

في من شغل تاني او بدافع او بصلة الجيرة او الصداقة في المدرسة او الجامعة، او انتوا في المكان ده في الشغل من زمان جدا مع بعض فانتوا واصلين لمرحلة الصداقة وان انتوا قريبين جدا من بعض وسركم مع بعض. في الحالتين هي حاجة مهمة جدا. الشغل في اي مكان اي مكان ايا كان تخصصك او المجال اللي انت بتشتغل فيه محتاج ان انت في لحظات بتبقى مضغوط، بتبقى متضايق، عايز تفك مع حد بكلمتين، فمش اي حد تقدر تعمل معاه ده. بس لما بيبقى ليك صديقك الانتيم المقرب جدا ليك في الشغل دي بتبقى لقطه اعتقد انها بتبقى مفيده الى حد كبير. يعني عموما احنا وقتنا انتهى، ان شاء الله هنبقى معاكم بكره، او بكره هيبقى معاكم بقى دينا ومنير معاك في السكه، وهيبقى معاكم بكره والخميس والسبت، وهنرجع لكم تاني يوم الاحد والاثنين الجايين في كلام في الزحمه. زميلي وصديقي العزيز ميدو كمان على الميكسر، تسلم يا ميدو، ميرسي يا استاذ ميدو، وان شاء الله يعني نبقى معاكم يوم الاحد او الاثنين دقايق، وتبقى معاكم جيهان عبد الله وحلقه جديده من اجمد سبعه. يوم جميل عليكم ان شاء الله.

ليه سعر الفضة بيزيد ويقل؟ تغير السعر طبيعي في أي أصل، خصوصا في المعادن، طبيعي جدا، وده عشان العرض والطلب وتغيرات السعر العالمي. وعشان كده بنفكرك، الفضة أصل ادخاري على المدى الطويل، ووجودها في محفظتك بيدي توازن للأصول، خصوصا

0: 10% ل 15%، وحافظ عليها من 3 ل 4 سنين على الأقل لنتائج ادخارية أفضل. دي كانت معلومة من فضة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر تابع موقعنا أو كلمنا على 15057. رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: بورتوغول في العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM و نايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
1: خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السابعة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الخارجية يلتقي في لندن رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
2: وزير الخارجية يعقد لقاء موسعا مع عدد من المسؤولين البريطانيين لبحث التعاون المشترك.
1: وزير الخارجية يشارك في جلسة نقاشية بمؤتمر الشراكات.
2: الصحة العالمية تعلن إصابة 500 شخص و130 وفاة مع تفشي إحدى سلالات فيروس إيبولا.
1: اجتماع لجنة إدارة الأزمات برئاسة رئيس الوزراء لاستعراض مستجدات تداعيات الأزمة الراهنة وانعكاساتها الاقتصادية.
2: وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4.
1: إصابة عدد من الفلسطينيين بنيران مسيرة إسرائيلية جنوب مدينة غزة.
2: الهلال الأحمر المصري يستقبل الدفعة 42 من المصابين الفلسطينيين.
1: قبرص تستهدف تصدير أول شحنة غاز إلى أوروبا عبر مصر بحلول العام 2028.
2: مجلس النواب يوافق نهائياً على مشروع قانون الأمن والأمان البيولوجي.
1: التضامن طال وصول 11 فحاج من حجاج الجمعية الأهلية لمكان مكرمة والمدينة المنورة.
2: هيئة التأمينات الاجتماعية تقرر تبكير صرف معاشات يونيو لتبدأ من الأحد 24 من مايو.
1: مصر في المجموعة الثانية مع أنغولا وملاوي وجنوب السودان بتصفية كأس الأمم الإفريقية المقامة في تنزانيا وأوغندا وكينيا 2027.
2: بمناسبة بطولة كأس العالم، المجلس الأعلى للإعلام يمد البث المباشر للبرامج الرياضية على مدار 24 ساعة من أول يونيو.
1: غدا انخفاض تدريجي في درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 31 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار، وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فهم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك.

0: ياتي جمعاتكم مع اجمد 7 الساعة 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حلقة جديدة من أجمد 7 الساعة 7 على نجوم أفام ونجوم أفام تي في. تحياتي لكم وكل مشاهدينا ومستمعينا في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وكل حاجة حلوة وزي الفل، وكل حاجة كده ليها علاقة بالمزيكا هيكون ده موضوعنا في حلقتنا كل يوم على الهواء لحد الساعة 8. مشاركاتكم بنحب نطمن على أخباركم، كلمونا عن نفسكم النهاردة، إيه الأغنية اللي انتوا حابينها، إيه المناسبة اللي عندكم، إيه المود اللي انتوا بتتابعونا وبتابعوا نجوم أفام وانتوا فيه دلوقتي، تسمعونا منين ورايحين فين وجايين منين، يا شويه اسئله كده بسيطه بس يعني حاجات خفيفه كده بنحب نعرفها عنكم، مش عشان حاجه، عشان نقعد ندردش مع بعض طول الحلقه وان شاء الله ننبسط مع بعض واحنا مع بعضينا في الصحبه دي ساعه على الهواء على راديو والتلفزيون على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. حابين ندردش في اي موضوع، حابين نتكلم في حاجه مهمه، حاجه عاطفيه، حاجه موسيقيه، حاجه رومانسيه، حاجه اجتماعيه، زي ما تحبوا شاركوا وابعتوا برده من خلال الواتساب على 015 59 551 006. هنبدا باولى اغنيات الحلقه، عاده بتكون اغنيه المركز السابع، وتراجع النهارده اللي انت صح ليه جنات، نسمعها وهي ركعين.

بنكمل حلقتنا النهارده من اجمل 7 الساعه 7 على نجومه فام ونجومه في ام تي في. ممكن تشغلي عمرو دياب اكيد, ممكن يشارك معانا عمرو دياب في فقره 3 الواحد. احمد ازيك يا احمد, عامل ايه؟ تحياتي ليك, بشكرك. اختار معانا اغنيه حابب تبعت لها اي اهداء. ياسمين عايزه فقره 3 الواحد لتامر, بتابعك من الكويت. حسام هاي حسام, بسمعك وانا رايح الجيم. انا فرحي بعد شهر, ربنا يتمم لك على خير يا رب, والف الف مبروك. وعايزه اسمع اغنيه كل حياتي اللي هضبه عمرو دياب. بس كده يا عريس يعني, بس كده كل حياتي وفرحك بعد شهر ومن الكويت ومش مش هتسمع الاغنيه؟ معقوله؟ اكيد كل حياتي يا جماعه. اول اغنيه عمرو دياب هو نجم فقرة 3 الواحد عشان خاطر عريسنا الجميل حسام, ربنا يتمم لك على خير. ابعت لنا بقى اسم العروسة نسمع. طمني كارول سماحة انضمت لينا امبارح لأول مرة في مركز السابع, والنهاردة تقدمت معنا مركز واحد.

0: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستاباي أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
1: بورتوغول العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

ميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة التنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بنكمل حلقتنا من أجمد سبعة الساعة سبعة لنجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. اسم العروسة إسراء. يا جماعة باركوا لإسراء وحسام، ألف مبروك يا إسراء، ألف مبروك يا عروسة ويا حسام، ربنا يتمم لكم بخير ويتمم لكل الناس اللي فرحهم قريب ونفرح ببقية الناس، أمين يا رب. أغنية بابا لعمرو دياب وخطفوني، طيب ما هم دول يعني احنا عارفين عارفين، بس هل عايزين تسمعوهم هم عايزين تسمعوا بابا وخطفوني وخلاص التالتة كل حياتي كده التلاتة خلصوا، ولا عايزين أي تغيير؟ فكروا لسه فيه شوية وقت. ألاء بامتحنه ويا رب ويا ريت يوم ثلاثة في تغيير اهو من ألاء، ربنا يوفقك يا ألاء وممكن يوم ثلاثة تشارك معنا. في كل حياتي معاك قلبي، مبروك لإسراء وحسام، محمد بيقول لكم مبروك يا إسراء وحسام وانت الحظ مطلوبة مننا. في أحمد عزت وعلي سمارة عايم في بحر الغدر، طيب أول مرة بسمعكم، رايح بالشغل مين توصل بألف سلامة أو توصلي بألف سلامة، مش عارفين مين اللي صاحب الرسالة. بنكمل، طيب نوصل لأغنية خدي هنا لبسيوني وزيد خالد في المركز الخامس معنا النهاردة. لسه في فرصة تبعتوا فوت لأغنية تشاركوا وتختاروا معنا النجم الفقر 3-1، هو على يعني على الأغلب إن هو الهضبة عمرو دياب النهاردة. أي أغنية لعمرو دياب حابينها شاركوا، بعتوا لنا اسم الأغنية ولو في أي إهداء برضو من خلال الواتساب.

سامية بقى بتقول عايزة أغنية راجع لعمرو دياب في فقرة تلاتة الواحدة، قديمة شوية بس بحبها. تحياتي ليكي يا سامية. في بمناسبة إن بكرة ماتشات حاسمة الدوري، أغنية إهداء لأخويا الزملكاوي. أوكي، موضوع الماتشات بقى ممكن نبقى ندردش فيه بكرة. مساء الخير أحمد عجمي ومسيح محمد صلاح أحمد الشيخ، ولو ممكن حاجة لعمرو دياب قديم وهيشارك معانا الهضبة في فقرة تلاتة الواحد يا عمرنا مثلا. طيب احنا كده في بقى فريق مع الأغنيات القديمة وفريق أغنيات جديدة. في مساء الخير، كل سنة وانتي طيبة، شكرا، معك قلبي، مطلوبة مننا الهضبة في فقرة تلاتة الواحد. فوت لأغنية تباع تباع لشيرين، هي مشاركة معانا في السباق. أنا عمرو بسمعكم من 2005، قبل كده كمان كنت حابة أسأل سؤال، لو في أغنية محمد رمضان هتشارك معانا النهاردة أنهي أغنية بالتحديد؟ يا ريت لو تبعت تقول لنا أنهي أغنية. بنكمل وبنوصل لأغنية المركز الرابع، هي مش قادرة لأنغام معانا النهاردة، نسمعها وراجعين. فاضل معانا دقيقتين وتبدأ فقرة تلاتة الواحد. اختاروا معانا آخر كلام أغنيات، تلات أغنيات عايزين نسمعهم لهضبة عمرو دياب. بعتوا لنا أسماء الأغنيات دي على الواتساب على 0155 95 101 007.

هنبدا فقره 3 لواحد الهضبه عمرو دياب. واول اغنيه معانا هي كل حياتي، اهداء لحسام واسراء العرايس، عرايسنا اللي موجودين معانا النهارده. ربنا يفرح قلبكم ويتمم لكم على خير. اختاروا معانا باقي اغنيتين لهضبه عمرو دياب، ما بين بقى اختيارات ما بين معاك قلبي، خطفوني، رايقه، بابا، دول الاسماء المقترحه وياه، ويا عمرنا. فلسه في كمان وقت، وانت الحظ مطلوبه اكيد. اتنين من دول هما اللي هيشاركوا معانا، او لسه في اختيارات تانية ممكن تبعتوها دلوقتي. ابعتوا شاركوا على 015 595 1006.

0: نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في اي بي وخصم 50% على جميع الافلام وكل الحفلات لفتره محدوده. احجز بسهوله من ابلكيشن ون بريمير او من premiersinemas.com او من شباك التذاكر. نايل سينما في ابراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهره. الرقم الضريبي 204-996-864.
1: اي ام ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقه، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، علشان حضنها يدوم العمر كله. في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستباي أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
2: الفنانة نوران ماجد سيربرايز. تعيش صباحك مع ظن إمام ويوسف التهامي.
3: إيه رأيك في المفاجأة الحلوة دي؟
2: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
3: المقابلة دي أنا جاي أودعك، أنا قررت أرجع للبنان وأريحك مني.
4: لا مش هتفضل، أنا هروح أنا وإنت نتعشى سوا وبعد كده هرجع للبنان.
3: هو في إيه؟ أنا عاصي وحشني قوي، فين عاصي بتاع زمان؟
4: هو أنت إمتى هتحس إن أنا بحبك بجد؟
2: الفنانة نوران ماجد. تعيش صباحك مع يوسف التهامي وظن إمام على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: تابعونا على youtube.com/@nogumfm.
5: انتوا لسه مع اجمد 7 الساعة 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
6: نكمل فقرة 3-1 لهضبة عمرو دياب، وعلشان يعني نرضي جميع الأطراف هنسمع دلوقتي معاك قلبي لأنها طلبت كذا مرة، والأكتر أغنيات طلبت في الفقرة النهاردة، وباقي أغنية تالتة يا ترى هتكون بقى خطفوني ولا بابا ولا رايقة ولا أنهي أغنية ولا يوم تلات من الأغنيات اللي أنتوا طلبتوها لعمرو دياب. نهلة من القاهرة، ممكن أغنية عمرو دياب ماشي وفي حالي، يا ريت يوم تلات بحبها جدا، معاك قلبي حالا هنسمعها. وفي انتظار لسه مشاركاتكم، شاركوا وبعتوا علشان تحددوا آخر أغنية في الفقرة معانا النهاردة للهضبة عمرو دياب.

بابا ذا بونس تراك لكل الناس اختاروا معانا الاغنيه دي فقره 3 الواحد الهضبه عمرو دياب. والاغنيه دي هديه مننا لكل عشاق عمرو دياب علشان ما تزعلوش مننا. بنرجع تاني للسباق وبعد اربع اغنيات فاضل معانا رقم 3 و2 و1. شاركوا معانا مشاركاتكم الاخيره من خلال واتساب على 0155955106. بنسمع رقم 3 دلوقتي اغنيه غزاله لحوده بندق وعمرو جابر. نسمعها ويرجعنا.

نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في اي بي وخصم 50% على جميع الافلام وكل الحفلات لفتره محدوده. احجز بسهوله من ابلكيشن ون بريمير او من premiersinemas.com او من شباك التذاكر. نايل سينما في ابراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهره. الرقم الضريبي 204-996.

0: Worldwide Partners. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: برعاية الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض، استنوا تغطية خاصة لحفل إطلاق العرض العالمي الأول لفيلم Seven Dogs.
2: There was a vote last year to have me killed.
3: واضح إن حبايبك كتير قوي.
1: يوم الجمعة الساعة 10 مساءً، وتغطية إذاعية حصرياً على نجوم FM من العرض الخاص للحدث السينمائي الأضخم على الإطلاق فيلم Seven Dogs.
2: غلبوا داود إنتربول أوفيسر.
1: إخراج الثنائي العالمي عادل وبلال، صنع فيلم Bad Boys، تصميم وتنفيذ المعارك فريق AT711، صنع فيلم جون ويك.
4: احنا فرح مش جنازة، ونضرب واحد 20 طلقة في الهواء احسن.
5: احنا نمنع المخدر ده من دخول المنتجع.
1: استنوا تغطية خاصة للحدث السينمائي الأضخم على الإطلاق وحفل إطلاق العرض العالمي الأول لفيلم Seven Dogs.
6: احنا كده قدمناش من حل واحد.
1: برعاية الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض، يوم الجمعة الساعة 10 مساءً، وتغطية إذاعية حصرياً على نجوم FM.
7: عندنا معلومات جديدة.
8: And what is it that you do?
9: I'm a portion teller.
1: نجوم FM على كيفك.
10: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
11: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
12: وحتى نسمع ايه؟
11: نجوم FM TV. تابعونا على x.com/نجوم FM. أجمد سبعة الساعة 7 مع جيهان عبد الله على نجوم FM ونجوم FM TV.
13: من بداية الحلقة النهاردة كان معايا رقم 7 جنات. انت صح،
14: انت صح. لما قلت ان بعدك مش هعيش، انت صح، انت ما بتتنسي.
13: 6 كارول سماحة، طمني. بسيوني وزيد خالد، خدي هنا.
15: وانا كل ما غمض عيني اجوا اسرح وافكر فيك لتاني يوم،
16: تاني يوم، تاني يوم.
13: 4 انغام، مش قادره.

0: بندق وعمرو جابر غزالة.
1: رأيك يا غزالة شاردة عين عليك برد، انت في الجن وهم في العرض، خمسة عليكي خمسة من العين حاسدة واللي شاردة.
0: اتنين شيرين تباعا تباعا.

0: مع جيهان عبد الله على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: دقيق هيكون موجود معاكم احمد مراد وحلقه جديده من التوليفه، تابعوه من الساعه 8 لحد الساعه 10. بشكركم على متابعتكم لحلقتنا النهارده من اجمد 7. اشوفكم بكره ان شاء الله على خير في نفس الميعاد 7 على الهواء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. كنت معاكم جيهان عبد الله، اسيبكم مع بدونك لادم رقم 1.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثامنة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الخارجية يلتقي في لندن رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
2: وزير الخارجية يعقد لقاء موسعا مع عدد من المسؤولين البريطانيين لبحث التعاون المشترك.
1: الصحة العالمية تعلن إصابة 500 شخص و130 حالة وفاة مع تفشي إحدى سلالات فيروس إيبولا.
2: اجتماع لجنة إدارة الأزمات برئاسة رئيس الوزراء لاستعراض مستجدات تداعيات الأزمة الراهنة وانعكاساتها الاقتصادية.
1: وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4.
2: إصابة عدد من الفلسطينيين بنيران مسيرة إسرائيلية جنوب مدينة غزة.
1: الهلال الأحمر المصري يستقبل الدفعة 42 من المصابين الفلسطينيين.
2: قبرص تستهدف تصدير أول شحنة غاز إلى أوروبا عبر مصر بحلول عام 2028.
1: مجلس النواب يوافق نهائياً على مشروع قانون الأمن والأمان البيولوجي.
2: التضامن تعلن وصول 11 ألف حاج من حجاج الجمعيات الأهلية لمكة المكرمة والمدينة المنورة.
1: بمناسبة بطولة كأس العالم، المجلس الأعلى للإعلام يمد البث المباشر للبرامج الرياضية على مدار 24 ساعة اعتبارا من الأول من يونيو.
2: غدا انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 31 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nugumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: يقدمكم التوليفة مع أحمد مراد برعاية عيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الفل، وحشتوني جدا جدا والله يا جماعة. أنا اكتشفت أن أنا بقى عندي خاصية كده غريبة قوي، أن أنا لما في حاجة مش عاجباني بفضل دايما أتكلم فيها، يعني مش شكوى ولكن بيبقى في شيء كده لازم يوصل للناس، وأنا بتعب قوي لما بحس أن أنا سكت أو أنه الناس قدامي وأنا بتفرج عليهم وهم غطسانين في غرفة مليانة ضوضاء وزيطة ومحدش واخد باله خالص من اللي بيحصل حوالينا، وإحنا للأسف ماشيين كده إيه يعني كل يوم بيومه وعلى الله يعني. فبصراحة أنا دايما بحس إن في حرب إحنا مش واخدين بالنا منها طول الوقت، والحرب دي دايرة علينا وإحنا مطنشين خالص. أنا مش بتكلم على الحروب الإقليمية ولا الدول ولا السياسة أصلا، أنا بتكلم حاجة أكبر من كده. بتكلم على هقول لكم بقى قصة، يعني أنا عندي النهاردة ناس بتعامل معها كتير في ورش وشغل وحاجات وبتاع وهكذا، بلاحظ شيء غريب قوي، التركيز يا جماعة قل بشكل مش طبيعي، يعني السؤال يتسأل تحس إن اللي قاعد قدامك مش فاهمه خالص. فأنا قلت يمكن الناس بتيجي من شغلها تعبانة، الناس بتبقى مرهقة، وبعدين لقيته في تراج كبير جدا من الناس على جميع المستويات، على الكبير والمتوسط والصغير، يعني حتى السن 20 و 18 التركيز مش موجود، طيب الكبير برضو كذلك. فلقيت ان في حاجة كده ايه مش منطقية، وبعدين بجد انه مثلا ايه اكلم بنت صغيرة كده فاكلمها مثلا اسألها على حاجة خاصة بنزل نعمل سيرفين نسأل الناس على حاجة معينة على الافلام على بتاع، الاقي صمت رهيب مع صوت عصافير او صراصير الغيط شغال ورا. بس لو اتكلمت مثلا في حاجه خاصه بفلانه اتطلقت وفلانه اتجوزت والفنانه والبتاع عليهم عارفين كل حاجه. فاكتشفت ان في حاجه انا مكتشفها، عملت عنها حلقات بكذا طريقه، بس كان لازم الموضوع يروح ناحيه ان انا ادور على كتاب. يلا بينا ندور على الفورمولا. انا دايما لما بهنج بعمل ايه؟ بروح ادور على افضل كتاب بيساعدني. كمان النهارده مثلا شات جي بي تي ان انا بقوم ساله اقول له كده ايه رايك يا باشا في انه انا عايز اعرف اهم 9 كتب بتتكلم عن الموضوع الفلاني، المياه الجوفيه في الارض المصريه، اي حاجه بساله عليها عشان بس يديني جايد ان هو يقربني شويه. ده استخدام امن ولذيذ على فكره للذكاء الاصطناعي. فالاي اي بيقول لي مثلا ان في الخمس كتب دول هم اهم كتب اتكلموا في الموضوع ده والاشهر والاكثر مبيعا و و و، فابتدي ان انا اطلع اول 2 ابص عليهم، وغالبا واحد منهم بيبقى هو اللي انا عايز اعمله. ادي استخدام، انا مش ضد الاي اي ولكن انا بقول ازاي نقدر نستخدمه بدون ما هو يستخدمنا. اللعبه اللي دايما بقولها انه واضح ان الازمه الاساسيه هي ان الاي اي ده عامل زي العربيه اللي فيها حصان، يعني اقصد عربيه الحصان بتاعها عالي جدا فيها 250 حصان قوه، بس اللي بيركبها يمكن ما يكونش سواق، يعني ممكن يجري بيها بسرعه جدا جدا وممكن يتقلب بسرعه جدا لانه ولا فاهم الطرق ولا فاهم اي بتاع، يعني لازم نكون فاهمين احنا بنعمل ايه. فرق كبير ما بين اللي اتعلم سواقه مانيوال وبعدين بقى اوتوماتيك واللي اتعلم اوتوماتيك بس. دايما اللي عنده اصل واوريجن في الحاجه واللي اتعلم يدوي واللي اتعلم على ايد الحياه مختلف جدا عن الشخص اللي طلع لقى اي اي موجود حواليه. وده اللي انا هتكلم فيه النهارده من خلال كتاب مهم جدا بدعوكم ان انتوا تقروه. والكتاب ده طبعا احنا يعني التوليفه مع اي ريد بنحاول ان احنا كل اسبوع نقدم لكم ترشيح ما تقدروا تشوفوه فتحسوا انه في نوع من القراءه المستمره دايما، ان انا حجتك ايه مش عارف اشتري اتفضل يا سيدي كتاب اهو، يعني دي ده الهدف من الموضوع. كتابنا النهارده اسمه لايك وور، يعني حرب اللايكات. اللايكات اللي هي الثمب اللي احنا بنشوفه بنعمله لايك ده طالع ان في حرب شغاله جامده جدا، زي اوبنايزيشن اوف سوشيال ميديا، تسليح السوشيال ميديا. ازاي؟ ان اللايك ده اصبح سلاح من اسلحه السوشيال ميديا، وده من ابرز الكتب اللي تناولت الموضوع بشكل كبير وقدرت ان هي تدي فيو عام. الكتاب ده صدر من 2018 بس هو طبعا وجد اهتمام سياسي واعلامي واكاديمي كبير قوي، لان المؤلف نفسه اسمه بي دبليو سينجر. الراجل ده باحث متخصص في قضايا الامن والحروب الحديثه والتكنولوجيا العسكريه، يعني هو مش جاي من جهه راجل سوشيال ميديا فبيتكلم على السوشيال ميديا من جوه، ده بيتكلم على ازاي الموضوع اصبح سلاح بشكل كبير. ومعه كمان كاتب اسمه هامرسون تي بروكينج، الراجل ده باحث في الاعلام الرقمي وحروب المعلومات، وما أدراكم ما حروب المعلومات اللي هي احنا لو اتكلمنا عنها مثلا في حرب أكتوبر نجد ان احنا عملنا أسطورة من أساطير حرب المعلومات على الجانب الآخر، وقدرنا ان احنا نفوز بالحرب في الأسلحة، ولكن على الصعيد التاني في حرب استراتيجية من المعلومات كانت شغالة أعنف بكتير من الحرب على الجبهة. تخيلوا ده بدون سوشيال ميديا، بدون حاجة، ما بالكم دلوقتي. الكتاب ده طبعا فكرته الرئيسية الأساس بتاعها إنه وسائل التواصل الاجتماعي ما بقتش أدوات، يعني مش مجرد أدوات تواصل عشان نتواصل، بالعكس دي صنعت صراعات حقيقية رهيبة على دماغنا. والمؤلف بيقول إن الحروب الحديثة النهاردة مش أسلحة تقليدية وجيوش واحتلالات ودرونات وصواريخ، كل ده موجود، ولكن الأصل في الموضوع هو السيطرة على الانتباه. يعني تعالى نقول الحرب الأخيرة دي النهاردة إحنا شايفين صواريخ كتير وبتاع، وبعد شوية الناس بتزهق، وبعد شوية تحس إن الصواريخ ما بتأديش غير إنها تكسر بنية تحتية، لكن لو العزيمة موجودة بتاعت الشعب صعب جدا إن حد يقدر يكسرها. بس الأساس في الحرب اللي تقدر النهاردة تشرخ اليقين اللي جوه كل بني آدم هو وجود سيطرة على الانتباه، تلاعب بالمشاعر، في نشر معلومات مضللة بشكل كبير، وحملات رقمية منظمة على حاجة واحدة ممكن تدمرها بدون ما تلمسها، وإدارة الغضب. إدارة الغضب، وانا هقف كتير قوي عند الكلمة دي، وقفت عندها في الكتاب، ازاي نقدر ندير الغضب. كان في راجل كده في وسط دي سي من الابطال بتوع دي سي، اللي هو الراجل اللي هو لابس نظارة دايما على عينيه، واول ما بيقلع النظارة اوتوماتيك في شعاع احمر بيطلع يحرق كل حاجة حواليه، ما يقدرش يتحكم فيه، ليزر احمر كده هو عينيه بتطلع هذه الدموع الاشعاعية الرهيبة اللي بتدمر كل حاجة. لازم يلبس نظارة، وتخيلوا لو في النهاردة البني ادم ده منه ملايين الناس قاعدة ورا الأجهزة عندهم قدرة أن كل شوية يقلع النظارة يعمل مصيبة ويعمل اشتباك غير طبيعي. تاريخ طبعا الانترنت هو بيبدأ بيه وبيتكلم بطريقة أنا بصراحة شايفها سهلة وسلسة، وهقول لكم كده تباية صغيرة لازم نفكر فيها 100 مرة. هو الحروب اللي على الانترنت النهاردة ما بين الناس العادية، مش ما بين الخلايا، الذباب الكتروني منظم مدفوع له عشان يعمل اي حاجة. الناس دي النهاردة اللي قاعدة على الانترنت وانا قاعد كده فلقيت مثلا اي حاجة طالعة، فقوم داخل عامل كومنت، يوم واحد مشتبك معايا ضربني، او انا ضارب فيه، او انا عامل حملة، وقوم عامل هاشتاج، وقوم منشنه، وقوم شتمه وشتمني، ونفضل نطحن في بعض كده 3 ايام، بعد كده كل واحد يروح ياكل بامية بالليمون والنام وبتاع. هي الحرب دي تؤدي الى ايه؟ انا افهم ان كلمة حرب تؤدي الى نتيجة، يعني هناخد كاس في الاخر. فانا بحارب اللي قدامي في التنس، في المعركة، في السباحة، في اي بتاع، علشان في الاخر في حد فينا سيكسب شيء، او احنا الاتنين نخرج كل واحد عنده المكاسب بتاعته. لكن لو في حرب لا تحمل اي تروفي، ما فيهاش نوع من انواع الجائزة او الكأس اللي في الاخر، دي تبقى عاملة ازاي؟ فكروا كده لغاية ما نرجع تاني نقلب الكوباية ونشوف احنا بقى بنتكلم في ايه، وجهزوا لانه بجد احنا لازم نغير البيهيفير بتاعنا، السلوك، قبل السنة دي ما تخلص، لان الموضوع فعلا اصبح بجد بيأثر على المخ كخلايا بشكل مش طبيعي. يلا بينا ناخد اغنية ونرجع تاني.

بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين. وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع التوليفة مع احمد مراد برعاية عيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ايه الموضوع بقى؟ يعني بنتكلم النهاردة على حاجة كده لازم نركز فيها، هو قصة خاصة بالحرب اللايكات. هو الانترنت في حرب، اللايكات دي بينها حرب. الكتاب لذيذ قوي لانه بيبدأ بيجيب لك من البداية خالص، تعال نوريك التطور الطبيعي اللي حصل وامتى الحدث محرك ده. بلغة السينمائيين يقول لك ان كل فيلم يحتوي على حدث محرك.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم

0: مع الاف ام. اتصل على 012-2005-1006 او ابعت ايميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: بدعم الفولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا لسه مع التوليفة مع احمد مراد برعاية ايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: انا ضد كلمة المؤامرة جدا يا جماعة. حتة النهاردة ان في مؤامرة كبرى وحتة انه دايما في نظرية كده ان دايما احنا في البشرية كلها بتتآمر علينا، لا، هي البشرية بكل بني ادم فينا جوه صراع. احنا جوه كرة ارضية، والكرة الارضية دي فيها بشر كتير جدا وحيوانات وهكذا. احنا خرجنا الحيوانات برا الصراع لان هم اضعف مننا بكتير، في كل واحد في بيئته قوي طبعا، ولكن احنا قدرنا ان احنا المجتمعات بتاعتنا نشيل منها كل الحيوانات اللي في الدنيا، وسيبنا بس اللي يدوبك شوية كلب شوية بقرة شوية فرخة وهكذا. بس بنحارب كل الناس تانية ونطلعهم برا، بس الحرب الحقيقية في البقاء قائمة بين البشر، وفي تعارض للمصالح. يعني كل واحد فينا عايز يروح يمين، اوتوماتيك التاني عايز يركن في نفس المكان، فلازم هنتخانق مع بعض. فاذا الصراع ده جزء من الحياة. يعني يبقى غريب قوي ان في بني ادم يقولك هو كل حاجة صراع كده. اه حضرتك، هو احنا مولودين هنصارع، والانسان في كبد دايما هيفضل في حالة نوع من انواع الايه، الصراع الدائم. طيب الأزمة عندنا النهاردة أن الإنترنت لما عمل تواصل زي ما حكينا في اللينك اللي فات، هو عمل نوع من أنواع التحزب. يعني كلنا اتلمينا كده في كتل في أركان، وبدأنا النهاردة في الأركان دي نرمي على بعض طوب، فحدث حروب كاملة. وزي ما بدأت الحلقة بقول لكم أن في بعض الحروب بتقوم على ولا حاجة خالص. يعني أنا بضرب في اتجاه معين فكري عشان مش عاجبني الفكر بتاعه، وهو بيضربني في اتجاه بتاعي، وفي الاخر الاثنين موجودين، والاثنين ممكن يكونوا صح او الاثنين غلط حمير اصلا، بس في الاخر الموضوع ما فيهوش اي نوع من انواع الجائزه الاخيره. ففي هدر للوقت غير طبيعي انتوا بداتوا تشعروا بيه بعض الوقت شويه، ان انتوا النهارده البني ادم لما يجي يقيس كده طفل لغايه حد كبير انه بيهبد 4 ساعات النهارده ولا 3 ساعات على الانترنت كل يوم، قاعد كده بالليل عمال بصباعه بيلعب حديد في صباعه عشان يبراوز، يعرف انه في حاجه غلط على طول. احنا لازم ننتبه لده يا جماعه، والله ده مش تحذير اخوي بسيط، ده الارم بينور احمر بيقول لكم ان في حريقه موجوده جوه دماغنا، بس ما حدش لسه مستغلها او قادر يفهم التحذير ده ازاي نقدر نخرج منه. طيب اولا الناس مش قادره تستوعب ان في انتباه انا بحاول كشركات اشتغل عليه. انا حاول ابقى دايما يعني زي كده سلطان في العيال كبرت، اقول لكم الحقيقه المره يا جماعه، في شركات اهم حاجه بالنسبه لها هي بقائنا على الانترنت، بقائنا على البراوزنج. لذلك حصل ان البراوزنج اتشال منه الخاصية بتاعت انتهاء البراوزنج اليومي. انت بتفضل تعمل براوز كده لغاية ما يجيب لك حاجات من 8 اسابيع حضرتك، ما هو ده معناه ان انت الاخبار حتى اللي فاتتك او اللي ما فاتتكش هتشوفها تاني او بطريقة تانية، وفي مليارات المنشورات اليومية. فطبعا في حاجة مهمة انك لازم تفضل قاعد. عارفين في صلاة القمر بيعملوا ايه؟ بيعملوا ان هم بيحيدوا الاضاءة تماما، يخلوا الإضاءة دايما في حالة ليل والدنيا منورة وشايفين كل حاجة طول الوقت، ما فيش أبدا ستاير مفتوحة، ما ينفعش نشوف الشمس طلعت عشان نفضل سهرانين شغالين في روايح حلوة، الحاجة لطيفة، بنات بتعدي بيبقى حاجات، فيشات قمار، يراقبوا الناس يشوفوهم كده عايزين يشفطوا منهم فلوس كلها قبل ما الراجل يقولك ما تسيبش الراجل يفلس، ما تسيبش اللي قاعد على الترابيزة ده يخلص آخر ما عنده، لأنه مش هيجي تاني، هيتعب وهيتضايق وهيتنرفز، قبل ما يخلص خالص تقوم مكسبه حاجة فيرجع تاني يكمل بيها ويقعد. هو الهدف الأساسي انه يفضل قاعد شغال، ولو مش على فيشات القمار بيبقى قاعد بياخد كاس ورا كاس ورا كاس، ايدينا بنستفيد من البار اللي شغال. طيب مش ملاحظين ان ده شبه البراوزين بالظبط اللي احنا بنعمله كل يوم، قاعد بتعمل زوم على كل الحاجات وتمشي، فتلاقي عمالة تتكرر، والجزمة اللي عجبتني بتتكرر، والساعة اللي عجبتني بتتكرر، والبنت اللي عجبتني الرقصة بتاعتها بتتكرر. احنا طول الوقت في حالة استنزاف لنفسنا، لان هو مش سايبك لوحدك. يبقى انا بشتري ايه او باخد منك ايه؟ الانتباه. ليه انا باخد الانتباه ده؟ اجره، اروح بقى لشركة كذا بتبيع الكذا ده، الكذا ده والله انت عايز تنشره اديني فلوس، وانا في وسط الانتباه بتاع الراجل ده والست هم قاعدين وبيدوروا، انا هقولك بقى البيانات بتاعتهم. بص يا باشا، الراجل ده بيدور على ساعة، والست دي عايزه تتجوز بتدور على عريس، والراجل ده بتحب يتفرج على الرقاصه، والست دي بتحب تتفرج على الدرس الديني، عندك ايه منتجات من الموضوع ده؟ الراجل عايز حاجات دينيه خد، الراجل عايز حاجات ستات خد، عايز جزمه تشتري، عايز ساعه تشتري، عايز تسافر المالديف اتفضل يا باشا. اذا هو مكان معمول عشان حضرتك تبقى السلعه وحضرتك تبقى الزبون الاساسي للموضوع. فلازم بس نفهم الموضوع ده وعرفوا ان الانترنت بالذات الانستجرام مبني جدا على قدرة النساء على التواجد الدائم، عشان كده هو شكله مليان بالموضة والحاجات الجميلة اكتر من اي حاجة تانية. الفيسبوك بيميل اكتر لفكرة الجدال والضرب بالكلام، طبعا اكثرهم مشاكل تويتر لانه كل ما الكلام قل كل ما الاسلحة اصبحت بتتعرض لناس لكميات كبيرة من الخربيش. طيب بناء على النموذج ده الخوارزميات والذكاء الاصطناعي كمان لما دخل بدأ يفهم بالظبط بيهيفير كل واحد، وكل ما يلاقيه النهاردة البراوز بتاعه بيقل بيهدى يبتدي يديله النوتيفيكيشن يرجعه تاني. إذن البيعة هي بقائك جوه المحل بتاع الأمار، انك تفضل قاعد متمتع عشان تفضل تنزف. يا باشا دور على ايه اللي انت بتنزفه، اهم عملة اعلى من الدولار والاسترليني وقتك. الوقت يساوي حياتك، ده من اول ما بتتولد بيبتدي يقل، كاونت داون بيبتدي ينزل ينزل، فده يجي يوم هبش منه 3 ساعات وانت قاعد يا جميل زي الكرسي كده مش واخد بالك خالص انت ايه اللي بيحصل لك. طبعا هم اكتشفوا كمان انه في حاجه اسمها سلاح الغضب. سلاح الغضب ده يعني قدره الانترنت على ترويج الغضب، اكتشفوا عبر الذكاء الاصطناعي وعبر الخوارزميات وما قبل الاي اي كمان انه الانسان لا يعبأ ابدا بالاخبار العاديه. يعني وانت ماشي كده تلاقي شاب جميل، شفته الراجل القمر الشاب اللي خد دكتورات ودراسات وعمل حاجات وبتاع، ولا حد خد باله، شويه ناس سيلبرتيز محترمين عملوا له شير ولايك وبتاع وخلاص على كده خلص الموضوع. تعال بقى على فنانه اتطلقت، يا نهار ابيض، كان بنت خالتك سوسن اتطلقت، كانها يعني الدنيا راحت في 60 دقيقه. واحد اتجوز، يا نهار بصوا الفرح، بصوا الفنان عمل ايه على البتاع، شفتوا فلان بص الفلانه ازاي في البتاع، ونجري ورا ده وتلاقينا بنجري زي الجنون. احنا بنعشق الغضب والمشاكل لانها اكتشفوا ان الانسان بيجري عليها بجنون. طب ده مش مشكلة على فكرة، عادي، كلنا بنحب نشوف الحوادث والاشياء المخيفة، جميل، بس الجريمة هنا هو ان احنا نبتدي نبيعها اكتر من اي حاجة تانية. يعني مثلا انت حضرتك في الطبيعة في سكر خلاص، فانت بتروح تاكل تفاحية مزايا بتاع ممكن كوباية شاي بمعلقة سكر اوكي، لكن لما تجد النهاردة ان انت بتاكل كل انواع الحلويات المعلبة يبقى في حاجة غلط على طول، في شيء بدأ يخرج عن نطاقه الطبيعي. الغضب اللي بيتباع على الانترنت بيساعدك جدا تفضل قاعد بتتابع المشكلة وتتابع فلان قال ايه وفلان صرح ازاي وفلان ينهر ابيض يقصد ايه، ونقول غلط فالموضوع يحلو وندخل ندوس بنزين ليه، لانه على فكرة انا لا اسمح ابدا اخلاقي ان انا مش عارف ايه، والتاني يقول له اخلاقك ايه دي اللي انت فاكر نفسك، انت فاكر نفسك في يوتوبيا يا ابن المشاء، فمدخلين في بعض شمال اوتوماتيك ونقعد نتفرج. احنا عايزين نشوف خناقة، المشكلة في اللي بينفخ النار، الخناقة العادية بتخلص بعد دقائق، احنا بنشوف خناقات بتقعد بالشهرين، ده معناه ان في ناس بتستفيد وبتقتات بتاكل على قفا الناس بالكراهية والخوف وبث نوع من انواع الكونتنت اللي هو دايما اهم حاجه. يا جماعه بيوصل لايه؟ انا عندي قاعده، وقتك هيروح فين؟ هيوصلك لايه؟ يعني بعد ما قعدت 3 ساعات دول انا كسبت ايه؟ زي ما بندخل مشروع تجاري دخلناه دفعنا فلوس وقفنا في المحل بعنا، اخر السنه كسبنا ايه؟ اخر القعده اخر ال 24 ساعه انا كسبت ايه من براوزنج؟ لو ما كسبتش حاجه قوم على طول اوتوماتيك، يعرفوا ان احنا بنت باع حرفيا. يلا ناخد اغنيه وبريك صغير ونرجع تاني نكمل رحلتنا مع حرب اللايكات.

بتنظيم مجلة ديرينج وبرعاية موسم الرياض. استنوا تغطية خاصة للحدث التاريخي العالمي جلوري إنجيزة تحت سفح الأهرامات يوم السبت 23 مايو، وتغطية إذاعية حصرياً على نجوم اف ام مع أقوى النزالات بين بطل العالم الأوكراني أوليكساندر أوسيك وأسطورة الكيك بوكسنج الهولندي ريكو فيرهوفن، ومنافسة على لقبي The Ring و WBC للوزن الثقيل لأول مرة تحت سفح الأهرامات. استعدوا لتغطية خاصة للحدث التاريخي العالمي جلوري إنجيزة بتنظيم مجلة The Ring وبرعاية موسم الرياض يوم السبت 23 مايو الساعة 10 مساءً، وتغطية إذاعية حصرياً على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل اللي هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: التاسعة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: نائب رئيس الوزراء يؤكد أنه لن يتم رفع أسعار الطاقة في العام الحالي وأن الحكومة تأمل عدم زيادتها مستقبلا.
2: وزير الخارجية يلتقي في لندن رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
1: وزير الخارجية يعقد لقاء موسع مع عدد من المسؤولين البريطانيين لبحث التعاون المشترك.
2: وزير الخارجية يشارك في جلسة نقاشية بمؤتمر الشراكات.
1: الصحة العالمية تعلن إصابة 500 شخص و130 حالة وفاة مع تفشي إحدى سلالات فيروس إيبولا.
2: اجتماع لجنة إدارة الأزمات برئاسة رئيس الوزراء لاستعراض مستجدات تداعيات الأزمة الراهنة وانعكاساتها الاقتصادية.
1: وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4.
2: إصابة عدد من الفلسطينيين بنيران مسيرة إسرائيلية جنوب مدينة غزة.
1: الهلال الأحمر المصري يستقبل الدفعة 42 من المصابين الفلسطينيين.
2: قبرص تستهدف تصدير أول شحنة غاز إلى أوروبا عبر مصر بحلول عام 2028.
1: مجلس النواب يوافق نهائياً على مشروع قانون الأمن والأمان البيولوجي.
2: التضامن تعلن وصول 11 ألف حاج من حجاج الجمعيات الأهلية لمكة المكرمة والمدينة المنورة.
1: هيئة التأمينات الاجتماعية تقرر تبكير صرف معاشات يونيو لتبدأ من الأحد 24 مايو.
2: بمناسبة بطولة كأس العالم، المجلس الأعلى للإعلام يمد البث المباشر للبرامج الرياضية على مدار 24 ساعة بداية من يونيو.
1: غدا انخفاض تدريجي في درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 31 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار، وغدا في 10 صباحا موجز جديد.
1: للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: للساعة مع التوليفة مع أحمد مراد برعاية عايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بنتكلم النهاردة على كتاب لايك وور، وقلنا حرب اللايكات دي كتاب بيتكلم عن ايه يا جماعة؟ اهم حاجة بيتكلم انه في الانترنت اللي احنا بنقعد عليه طول الوقت، والانترنت مش معناه الشبكة كلها، معناه فكرة البراوزنج على السوشيال ميديا سواء اي نوع من انواع البرامج للبراوزنج. فهو قلنا قبل كده ان في سلاح الغضب او المشاعر، ده شيء احنا دايما لازم ننتبه ليه ان هو بيتم توجيهه مننا البعض، بس في حد بيزكي هذه النار ليه؟ بيفتح لها. يعني النهاردة بيقول انه لو في فيديو وفي نوع من انواع الجدل هو بيفتح له مجال اكبر بكتير، بدليل انتشاره الشديد versus فيديو تاني بارد بالنسبة له أو هادي المحتوى بتاعه، فبيطفيه أكتر خالص لأنه هو عايز الناس قاعدة على طول. ده معناه أنه أنت عايز زعيق وخناقات، وزي ما أنت تبعت في قهوة كده التلفزيون شغال عالي، الناس بتعمل رهانات على الدمرة، الراجل بينزل الشيشة، الناس بتصرخ بالضحك عالي جدا، فأنت مبسوط بالجو، دخان كتير، فأنت تمام. مش كل الناس تقدر تتحمل فكرة ان انا ادخل اقعد في مكان هادي، فهو عايز دايما دا يفضل موجود. ودي مشكلة ان احنا نبقى بالانتباه الشديد والشدة دي. احنا جماعة دايما بنقول الوقت ما بقاش زي الاول، اليوم عفرت، كان في بركة في الوقت. يا جماعة الوقت هو الوقت، والله مفيش اي فرق على فكرة، هما ال 24 ساعة، احنا بس احنا اللي اختلفنا فمش قادرين نفهم. عرفتها برضو اكتر لما النهاردة بدأت اغير نظامي الغذائي تماما، وبدأت اقلل خالص خالص لغاية ما انتهى السكر الابيض من حياتي. فبقيت كنت الاول بحط معلقتين في القهوة مثلا، وبعدين بقت معلقة، بعد كده نص معلقة، ربع معلقة، لغاية ما اختفت تماما. عشت فترة كده حاسس ان انا ايه مش متزن قوي، يعني كم يوم اسبوعين واتيفر. بعد كده بدأت استطعم جدا الفاكهة، بدأ يحصل عندي ان الفاكهة العادية بدأت تبقى ليها معنى كبير جدا جدا اكتر ما كنت انا ما بحسش بطعمها خالص. كان النهاردة كنت الواحد يمسك الموزة يحطها في السكر شوية أو الفراولة عشان يحس إنها مسكرة، النهاردة أنا باكل موزة بحس إن أنا أكلت تورتة كاملة مليانة بالسكر. فإذن هي اللعبة إن إحنا طول ما إحنا على الجريل، طول ما إحنا على الشواية، فإحنا أوتوماتيك مش هنشعر بأي شيء غير بإن لازم نطلع نجري ونلحق نتفرج بسرعة، والفومو نخاف إن في شيء، fear of missing out، الخوف من فقدان أي شيء في الدنيا، ما نحضروش الحفلة، ما حضرناهاش، ما رحناش الجونة، لا ما رحناش الخروجة الفلانية، يبقى دايما أكيد في حاجة فاتتنا. ده لازم نتخلص منه وبالتدريج والراحة، عشان زي بالظبط الدواء النفسي كده ما بنقلله واحدة واحدة. طيب ده غسيل دماغ ممنهج. الكتاب بيقول إنه دي صناعة فخ الانحياز الكامل لينا، ده بيخلينا النهاردة بنوصل لمرحلة من التطرف. وإحنا كنا قبل كده بنتخانق الخناقات دي، الدارك الجامد اللي بدأ يبقى موجود جوه الانترنت خلانا النهاردة نشد على بعض ونصنع خناقات فكرية ولا تصل إلى شيء. بفكركم لا تصل إلى شيء، إيه الجايزة اللي حضرتك هتاخدها بعد ما تدخل تدب على كومنتات على صورة واحد حاططها؟ مش عارف هتفرق إيه معك، حياتك هتتغير إزاي؟ محدش عارف. ده توجيه نفسي ونوع من أنواع غسيل الدماغ، والإنسان بيدور دايما على الشخص اللي يوافق رأيه، أو الفكرة النهاردة أنه لازم يشيطن الآخر، ودي أخطر حاجة، أن أنت تحاول تخلي الآخر شيطان بأي شكل، وتحاول تتحزب لحزبك وتاخد حزب تاني قصادك عدو وتضرب فيه. هو اللعبة كلها أن لازم حتى لو النهاردة انتماء الإنسان لأي نوع من أنواع الطيارات الفكرية، لازم بعد شوية الإنسان ده يبقى فاهم إن في اتجاه آخر ممكن يكون سليم، ممكن أتعلم منه حاجة. ده كان التواصل اللي هم كانوا فاكرينه لغاية ما دخلت إيه؟ دخلت اللعبة الاقتصادية. إحنا بناكل عيش، فأكل العيش يستوجب إن الصالة ما تنامش، حط الرقاصة وراها الطبال وراها ما تخليش الناس قاعدة على حيلها تماما. الفرق ما بين ده وده إن الناس كلها بتبقى قاعدة بتنبسط في الصالة، لكن في الإنترنت الناس بتعيش في خناقات وضرب وطحن وطول الوقت في مشاكل كبيرة قوي. طيب ازاي الموضوع تحول لساحة حرب النهاردة؟ الفكرة بتقول ان الانترنت بيأثر على الناس جامد، مش بيأثر بس عليهم بالطريقة العادية ان هم بيتواصلوا، لا النهاردة البيئة نفسها والمجتمع والسياسة بتدلي على دماغهم طول الوقت. يعني البني ادم مخه متصنع ان هو يقدر يستوعب عدد معين من المعلومات، العدد ده ما ينفعش يكبر وإلا في الاخر يدلدق، لان الانسان قدرته على الاستيعاب صعبة. وسط بقى الأخبار اللي انت بتاخدها في بالظبط 10% حاجات حقيقية، 20% حاجات حقيقية، في 80% يا مبالغات في حاجات حقيقية يا إما حاجة مضللة كاذبة جدا. مع الوقت بتبتدي تحس ان كل حاجة أصبحت كاذبة، أو ان أنا ما بقتش قادر أعرف الحقيقة. لما يجي حد يسألك رأيك في اتجاه معين، أو حضرتك تتسألي في حاجة معينة سياسية بقى في الموضة في أي عفريت، أوتوماتيك بيحصل الإنسان يضل، بيشوف اللي هو بيشوفه ويقوم طرشه بالظبط الكلمه كده ما ينفعش يقول حتى يقول، هو بيشوف الموضوع رايح على فين وبيتحرك في الموضوع على اساس اللي سمعه واللي شافه، لان هو اصبح واقف في مكان زحمه جدا. تخيلوا طفل صغير واقف في اوضه مليانه ستات بتلبس وفساتين ورايحين فرح، وفي ناس بتعمل لابسه بدل وبيجهزوا نفسهم، وفي ناس طبالين بيعملوا الطبله عشان يدخلوا زفه العروسه، وفي عيال صغيره بتوزع حاجات وعيال تانية بتخطف طراطير. الواد ده النهارده لما تيجي تقول له ما هو الفرح او انت حاسين بانبساط، هو عينيها بتايه وسط الحصل. بحس ان احنا بنعمليه زي الطفل ده بالظبط وسط كل اللي بنشوفه كل يوم. اذا الانسان ما بقاش يستخدم المنصه، المنصه بقت هي اللي بتستخدمه، بل بالعكس هو عايش جواها. هو ما بيخرجش، عايز سياسة افتح صفحة السياسة، عايز نجوم الكرة موجودة، عايز النجوم بتوع السينما موجودين، عايز تسافر اتفضل، عايز الانفلونسر اتفضل، عايز تدلع نفسك بأي نوع من أنواع الدلع اللي انت شايفه صح، أكل شرب عفريت اوتوماتيك هتلاقي كل شيء موجود جوه. طب تخرج بره ليه؟ عمل عزلة، رغم التواصل الرهيب عمل عزلة شديدة جدا. واحنا في ناس ما بيتقابلش بعض لأن هم بيسلموا على بعض على الفيسبوك ويبعتوا لبعض ريلز، وان انا بعت له ريلز ده معناه اني فاكره بس مش لازم انزل اقابله. عمرنا ما شفنا ابدا اي وسيله تواصل موجوده في اي برنامج بتدعو الى الدعوه الى عوده الاصدقاء القدامى بتوع المدرسه، انزلوا تقابلوا. ايه رايكم في الموضوع ده؟ عمركم شفتوا حاجه بتدعو الناس انها تنزل او تسيب التليفون؟ لو سمحت بعد اذنك اقعد لك 3 ساعات كده وتعالى لي. طبعا في خدعه كبيره جدا بتحصل، يقول لك والله في زرار اهو موجود، والزرار ده ايه يا باشا؟ بيقول لك انه ممكن تطفي البرنامج ده بعد 10 دقايق او تلت ساعه او نص ساعه، يطفي لوحده وبتاع، او يحذرك يقول لك يعني انت بقى لك كذا. اهو انا بسيبك، لو عايز تمشي امشي، ذكر امشي، عايز تبقى بالرجاله قوي وتوريني انا هفضل ادلع فيك لغايه ما يعني تروح مننا في داهيه. فاذا ده منظومه يا جماعه، ما ينفعش نجري كده ونكمل واحنا مش دارين احنا بنعمل ايه. الأمور تحولت لحرب، هو شايف أن الموضوع اللايك وورد حقيقي فعلا، والنهاردة أن احنا نبقى كل الوقت ده معناه أن أنا عايز الحرب تفضل موجودة لا تنطفئ طول الوقت. المنصات النهاردة ما فيش محتوى بس بيتباع على المنصات، الموضوع في صناعة الخوف. يلا نخوفك من حاجة، يلا نعمل نوع من أنواع الرعب، أو أعمل عليك حرب، أخلي أوجهك من اتجاه لاتجاه تاني. إزاي؟ في الحرب التقليدية في سيطرة على الأرض، يعني لازم تنزل بسلاح بجندي بتاع بتقوم واقف على الأرض عامل حرب. في الحرب الناحية التانية أنت بتسيطر على انتباهي، يعني خليك واقف في مكانك ما بتعملش أي حاجة بنفس كل اللي عندك، أنا خليك باصص لي بس زي النداهة، مش هينفع تسيب اللي في إيدك وترجع لي. قاعدين واحد يبقى قاعد مع حد مهم كده وهيموت يبص على اللايكات أو الكم رياكشن أو كم حد شاف الستوري وهكذا. القصف في الحرب بيعملوا قصف مدافع بيموتوا ناس، الناحية التانية إغراق بالمحتوى، تعال غرقك بمحتوى تفضل قاعد متنح. في دعاية الناحية التانية بتاعت الحرب، الناحية الأخرى بتاعت الانترنت فيها ترندات وميمز، برضو دي دعاية كاملة. حرب نفسية بتبقى موجودة في الحرب العادية، في تخويف واستفزاز موجودين، أخوفك من حاجة تشتري منتج، أخوفك من حاجة أنزلك تعمل حاجة. إذن أنا حتى لو هنزلك تروح تشتري منتج بتاع الشركة اللي دفع فلوس على الإنترنت عشان تنزل تجيب المنتج ده، موجود وممكن أعمله لك أونلاين وخليك قاعد يا باشا برضو مكانك، الهدف تدفع فلوسك. في تجنيد للجنود في الحرب العادية، في تجنيد متابعين، ما هو المتابعين دول الفولورز دول جنود للناس، أنا هنزل بكرة يا جماعة أنا غضبان تعالوا لي في الميدان، فبينزلوا على طول يعني إملى المعرض يلا بينا نشتغل. نشر شائعات في الحرب العادية، في أخبار كاذبة كتيرة جدا في الحرب الإلكترونية اللي احنا عايشين فيها كل يوم، وهنعرف كمان ان الترندات هي سلاح ضخم جدا لتوجيه الناس ناحية حاجة معينة سواء بالسلب او الإيجاب، علشان النهاردة تظهر قوة الجيوش الإلكترونية وحملات التضليل في اللحظة دي بصنع ترند يلا نجري وراه، وناحية تانية ممكن نعمل حاجة تانية نهزر بقى في قصة تانية، نمرر شيء كده معين الناس ما تاخدش بالها منه، نحط حاجة. ده بيستخدم على جميع المستويات اللي في الدنيا، على فكرة في حروب رهيبة في الفن ما بين الناس وبعضها، وفي الضرب في الأفلام، وأنا حصل لي حرب زي دي في فيلم الست النهاردة، تعرضت لإطلاق نار مكثف ما شافوش بني آدم قبل كده، لمجرد أن احنا عملنا فيلم بيتكلم عن الحقيقة وبيبرز الست بطريقة عادية خالص مش بدون تأليه، يعني حصل ضرب نار غير منطقي. فأنا اللي أنا بتكلم فيه ده شفته، وكان الحل النهاردة ان انا احاول ادرسه واذكره علشان اعرف ده جاي منين، وبصراحة ده خلاني اتعلم حاجات كتيرة جدا جدا، لانه فعلا الموضوع تحول لحاجة اكبر من حجمنا بكتير. يلا نقعد اغنية ونرجع تاني نكمل.

بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين. واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

ميجاستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز

0: برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: يا حبيبتي ذاكري
2: اتعبي.

0: لسه مع التوليفة مع أحمد مراد برعاية عيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: أكتر حاجة ممكن نتخيلها يا جماعة هي فكرة استخدام الإنترنت بطريقة بتبدو عادية بس هي تقلب بحرب. تعال ناخد كده مثلا تنظيم زي داعش مثلا النهاردة لما جه بيعمل القوة بتاعته وقدر يقوم ويزرع التطرف والإرهاب بالنسبة للناس عمل إيه؟ هو عمل فيديوهات احترافية، حاجات سينمائية جدا، مؤثرات صوتية وكاميرات خاصة، وعمل لقطات بطولية فيها أولا حاجتين: رقم واحد إحنا جامدين قوي، رقم اتنين خاف. فإذا هو استخدم سلاح الخوف عشان يولع في نفوس الآخرين قبل ما يوصل أصلا خالص. وصول أولا جوه الخوارزميات شافت فيديوهات تؤدي إلى نتيجة من التفاعل فنفخت النار فانتشرت الفيديوهات. ففي أمم موجودة شافت ناس بتولع في ناس وناس بتغرق ناس. أولا فضول الإنسان عايز يتفرج على إنسان بيموت بيذبح مثلا، ده حاجة طبعا صعبة جدا. الحاجة التانية أنه الفيديو ده لما بيجي لغاية عندي أنا بترعب من داعش قبل ما يقربوا من مدينتي تماما، عشان أنا من الآخر أنا مش محتاج أن أنا أواجه ده، فأنا أوتوماتيك هستسلم يا هجري يا هبتدي أمجد. والأسوأ من ده كله شير، كأني بقول للآخرين خافوا أنتوا كمان. طيب ده هنا حول الإرهاب لمحتوى فيروسي، هنا بدأ ينتشر زي الكوفيد، جري خلى فيه صناعة كاملة لناس قايمة على نشر الموضوع بعيدا عن السلاح اللي كان موجود. وده طبعا النشر التلقائي ده من أكبر الجرائم اللي ممكن تتخيلوا يا جماعة. خلوا بالكم 100 مرة انتوا بتعملوا شير لإيه، حرفيا احنا مش عارفين بتعمل شير ده ممكن يأثر على شخص ما عنده مشكلة ما نفسية انه يتفرج على ده، او انه انت بتخلي الناس تولع بسبب يعني انت حاطط النهاردة شيء يدعو للحسد، او حاطط شيء يدعو للتقزز او للدموية او للمشاكل او رأي اخر مضلل او ايا كان. اعرف ان انت ممكن تاخد في ايدك ناس كتير او ترتكب جريمة وانت قاعد مش واخد بالك انت بتعمل ايه. وده طبعا النهاردة ايه اللي حصل، داعش برضو عملت حاجة اسمها التجنيد العاطفي. يعني ايه التجنيد العاطفي؟ يعني كلم الشباب الغربي في مغامرة موجودة، المهمشين اللي مش لاقين احساس بالعدالة وان انا ما حدش بيهتم بيا اوتوماتيك على طول طبعا في حالة ان انا لازم اشوف الناس دي بتتكلم في ايه، ولغى عنده غضب سياسي في خطاب انتقامي كامل من اي قوة موجودة سواء من الغرب او من الشرق حتى في طبعا الضرب ده. وفي الاخر النهاردة في الوحدة والغضب والاحباط والرغبة في البطولة والاغتراب، كل دي حاجات ولعت الدنيا خلت الموضوع يبقى اصعب مما نتخيل. طيب في الحروب الحديثة بدون ذكر حرب معينة، يعني حرب الجيل الخامس والفكرة النهاردة ازاي نقدر نهاجم الناس عبر الـ الـ الـ الـ الـ ان انا اضربه الكترونيا، يعني عمل في مصطلح غريب قوي عجبني قوي اسمه خرطوم الاطفاء من الاكاذيب. يعني النهاردة في حريقة بتولع في مكان، فانت النهاردة عشان تضلل الحقيقة دي فتقوم ضاخخ كمية اكاذيب شبهها جنبها كتير قوي، فالحقيقة تضيع في وسط الكلام. ده اللي بدأ يحصل في الحروب، والاسوأ ان ده بيحصل في الحروب ما بين الدول وعلى مستوى ناس تانية. بني آدم بيلاقي نفسه النهاردة اتحشر في حتة، فبدل ما يبتدي يواجه أو يسكت يبتدي يقوم ناشر أكاذيب كتير حواليه، زي بالظبط الطيارة كده اللي بتطير ويتضرب عليها صاروخ فأوتوماتيك تقوم مطلع فليرز كده نور أو نار تبتدي تجذب الصاروخ بعيد عن الهدف الأصلي. وده بيخلينا كلنا نتشتت ونبص فوق طول الوقت بصين على الترند اللي موجود، مش واخدين بالنا أبدا إن في حاجة عمالة تحصل على الصعيد الناحية التانية. ده معناه إغراق كامل للمتلقي في تشويش ذهني مش طبيعي. يعني يا جماعة احنا قد ايه مشتتين دول ما احنا قاعدين؟ حد خد باله ان ولاده مش مركزين في حاجة؟ حد خد باله ان موظفينه اللي معاه في الشركة اللي مشغلهم فعلا مش مركزين في اي حاجة؟ هو ده بالظبط التشويش الذهني اللي انا عمال اطبل، انا خلاص فاضلي زي المسحراتي كده همشي تحت البيوت انبه الناس يا جماعة في حاجة غلط بتحصل، افتكروا اللي انا بقوله ده. طيب عندنا ازمة تانية خالص اللي هي فكرة الذباب الالكتروني، ان النهاردة في جيوش رقمية بتتبني. في بني ادم ممكن يعمل 500-800 اكاونت يبقى في ايده، وكل جيش الكتروني ملايين الاكاونتات الفيك تدخل تبتدي تصب غضبها على اكاونت معين او على فكره معينه او تروج لفكره معينه. قامت ما بين امريكا وروسيا حرب زي دي، وقدروا فيها النهارده ان هم يدعموا حاجات معينه جوه امريكا لضرب الانتخابات. يعني البلد بتاثر على انتخابات بلد عشان تجيب اتجاه عاجبها. الاسوأ من ده كله ان النهارده في بني ادم ممكن يزكي نار صغيره، يروح

عمل. ايه الضعف البشري بتاع الموضوع؟ انه عايز يرتاح ينتخ يقعد يريح كده من المشاكل ويسمع ويتلقى التقارير. هو النهارده دخل من النقطه دي وبدا يحط لك السم في العسل بطريقه كبيره. الازمه الاساسيه هي التمويل الدائم. لذلك النهارده بيقولوا في جراف موجود، اي حدث بيحصل في الدنيا بيقوم طالع الحدث ده بيحصل يوم الاحد، يوم الاثنين مولع، الثلاث مولع، الاربع شويه طفى، الخميس سلام خلاص. هو ده اوام اي شيء بيحصل بسبب التدفق الرهيب للموضوع. لو لقيته قضيه كل شويه تشتعل او موجوده دايما او تقعد لها بالثلاث اربع شهور، اعرفوا ان في دفع هائل وراها في سبيل تكسير شيء معين او شخص معين. فما تنجرفوش لده لان الموضوع اصعب مما نتخيل. يا جماعه يعني ايه نقضي نص اليوم بنتفرج على مين طلق مين ومين اتجوز مين؟ يا جماعه احنا في حياه فيها حاجات الطف من كده بكتير. في كتب على فكره تخلينا نفهم الدنيا بشكل احسن من كده. وطبعا في الاخر في يعني تحريض كبير على عنف. يعني النهارده الضرب الكامل جوه نفسيه الناس يؤدي الى ايه في الاخر؟ يؤدي الى ان انا هروح ارمي طوبه في الحياه العاديه. في رجل دخل مطعم امريكي، والمطعم ده مطعم بيتزا مشهور، وراح نازل جوه البيسمنت بتاع المطعم معاه رشاش وبدا يدور على الناس اللي موجوده اللي بتعمل الاتفاقيه السريه اللي عاملاها هيلاري كلينتون لاستغلال الاطفال الصغار والبنات الصغار في استغلال جنسي معين. هو داخل يدور عليه ومعاه رشاش وبدا يضرب نار كمان عشان يدور اطلعوا من دول يا اولاد الذين. طب هو عارف الكلام ده منين او حس الكلام ده منين؟ جروب على الانترنت بدا يضرب في هيلاري كلينتون ايام الانتخابات علشان خاطر يعمل نوع من انواع الازمه ان الناس اللي بتحب هيلاري كلينتون او عايزين يعرفوا ياخدوا مين في الانتخابات يحطوا رايهم معاه، يبتدي يحسوا ان الست دي بتاعه مشاكل جنسيه فيبعدوا عنها فيخلوا الانتخابات تفوز. فادوا بايه؟ ادوا ان الراجل نزل ماسك رشاش ضرب نار. يعني انتوا فاهمين احنا رايحين فين؟ فاذا انا ممكن عن طريق الانترنت اعمل نوع من انواع الضغط الكامل على فئه ضعيفه واخليها تروح تفجر تبوظ الدنيا. وكمان طبعا التسلل الرقمي النهارده، سرقه البيانات اللي موجوده طول الوقت ما بين الدول ما بين الافراد، لان ما فيش عندك قدره النهارده ان انت تخبي اي شيء. احنا بقينا ملط. يعني انت النهارده قاعد في مكان، كان زمان الصحفي لو نزل في نفس المكان صور بينقل الخبر سلام. النهارده بقينا كلنا صحفيين، انا واقف في اي حته الاقي ظاهره بتحصل او مصوره رافعها لايف اخد لايك اكتر من الصحيفه نفسها ويمكن الم فلوس. فاصبح كل الناس صحفيين، اصبح كلنا ماسكين كاميرات مراقبه على بعض. ده مش صحي ابدا يا جماعه خالص. اوعوا تفتكروا ان ده شيء لذيذ ومحترم جميل ان انا لو شفت حد بيضرب حد او كلب او في الشارع او يعتدي ان انا اصوره واعمل مشكله. بس الازمه بقت ان احنا بنصور كل شيء في حياتنا، وده طبعا جنون، لان العدو اللي قاعد الناحيه الثانيه في دوله ثانيه لا قاعد بيتفرج، هو شاف كل حاجه، عارف عنك كل شيء، نقاط ضعفك كلها اتدلقت قصاده بشكل كبير. ده في كمان فئه يعني هنعرف عنها في اللينك الجاي اسمها المحققين الرقميين. تخيلوا الناس بقى بتعمل حاجه مجنونه تماما. يلا ناخد اغنيه ونرجع نكمل. Oh,

0: برعاية الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض. استنوا تغطية خاصة لحفل إطلاق العرض العالمي الأول لفيلم Seven Dogs.
1: There was a vote last year to have me killed.
2: واضح إن حبايبك كتير قوي.
0: يوم الجمعة الساعة 10 مساء وتغطية إذاعية حصريا على نجوم اف ام من العرض الخاص للحدث السينمائي الأضخم على الإطلاق فيلم Seven Dogs.
1: غلبوا داود انتربول أوفيس.
0: إخراج الثنائي العالمي عادل وبلال صنع فيلم Bad Boys. تصميم وتنفيذ المعارك فريق AT711 صنع فيلم جون ويك.
3: احنا فرح مش جنازة ونضرب واحد 20 طلقة في الهواء احسن.
4: احنا نمنع المخدر ده من دخول المنجم.
0: استنوا تغطية خاصة للحدث السينمائي الأضخم على الإطلاق وحفل إطلاق العرض العالمي الأول لفيلم Seven Dogs.
1: احنا كده قدامنا نجم حل واحد.
0: برعاية الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض. يوم الجمعة الساعة 10 مساء وتغطية إذاعية حصريا على نجوم اف ام.
4: عندنا معلومات جديدة.
5: And what is it that you do?
6: I'm a fortune teller.
0: نجوم اف ام على كيفك.

أجمل سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على youtube.com/@nohumafan. انتوا لسه مع التوليفة مع أحمد مراد برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: من ضمن اللايك وور بقى فيه كمان محققين رقميين. يعني بيعملوا ايه الناس دي يا جماعة؟ عندهم قدرة ان هم يروحوا على الحتة بتاعت الحدث ويصوروا. يعني كان في طيارة وقعت من فترة كبيرة جدا، طيارة من خطوط الماليزية، والطيارة دي لما وقعت النهاردة طلعت كذا دولة بتدعي انه الدولة الاخرى هي اللي وقعت هذه الطيارة. ففي ناس النهاردة جم جابوا خرائط من جوجل وبدأوا يشوفوا الدفاعات الجوية اللي قربت واقرب حاجة حصلت والصور بتاعت الدفاعات دي وهي واقفة وايه الصاروخ اللي نقص في الدفاعات دي، وقالوا لا على فكرة ده مش الدولة الفلانية، ده الدولة العلانية، بدون ذكر يعني اسماء. فاللي حصل ايه النهاردة؟ انه أصبح البني آدم أقوى أداة في إيده هو أنه يصور كل شيء. يعني مفيش حد يقدر أبدا يضحك على المراقبة اللي موجودة، بس الكذب برضو كتير. يعني لو إحنا وثقنا في أن البني آدم، في ناس بتحاول تكشف الحقيقة، برضو قدامهم 180 ألف حد بيحاول يضلل الحقيقة. فلذلك النهاردة البعد عنده من إحنا مش نبعد عن الحياة أقصد، بس يبقى عندنا قدرة أن إحنا نرجع خطوة ورا ونركز ونقرأ أكتر من أن إحنا نفضل قاعدين على البراوزينج. أنا قصتي مع البراوزينج مش أي حاجة تانية، ما بقولش نقفل وسائل التواصل الاجتماعي، قلت نقنن نقلل. يبقى عندنا يعني نبص على حاجة معينة ونخرج لو إحنا عايزين، أو نحط شيء خبر معين أو شغل معين ونخرج. وده مهم قوي أن إحنا نبقى عارفين قدرة الحكومات النهاردة على أن هي تقدر تحافظ على مقدرات الشعب، هي أن الإنسان يبقى عنده قدرة على التحليل ويبقى عارف يتحكم إزاي في نفسه قبل ما الآخر يتحكم فيه. فطبعا في توثيق جماعي للحروب النهاردة، كان زمان الحرب العالمية دي يعني شوية فوتج بخمسة جنيه، النهاردة طبعا كل حاجة بتحصل موجودة، والإنترنت أصبح سلاح زيه بالضبط زي الصواريخ والمدرعات، واللي هو قادر بقوة أنه هو يسيطر على كل شيء. طيب الكونكلوجن إيه بتاع الكتاب؟ الكونكلوجن أنه بيقولك أن وقتك بيتباع وأن عمرك بيتباع، وأنت حر عايز تنجرف وتفضل قاعد على البراوزينج بالتلات أربع ساعات في اليوم، وبيحصل لك أن أنت طول ما أنت قاعد في الشغل كل كده إيه مثلا نص دقيقة فعلا يعني هتلاقي نفسك بتمد ايدك على الموبايل عايز تشوف مين بعت لك ايه، لو مش على الواتساب يبقى على الانستجرام، يبقى على الفيسبوك، يبقى على تويتر، على اي نوع من انواع السوشيال ميديا اللي موجوده او التواصل اللي موجود. اي شيء في الدنيا بيتكرر بالشكل ده، ده معناه انه عمل عاهه دماغيه كيميائيه، يعني بقى فيه ادمان زي السيجاره زي الكوكايين بالظبط. ولو هو النهارده مش مضر على مستوى العادي اللي انت شايفه، هو مضر عليك على المستوى العام في تركيزك وقدرتك على الابداع. يدري على راسك وراس حضرتك بعد كده الاي اي اللي هو يبتدي يريحك خالص ويقولك سيبني بقى التقارير دي انا هعملها لك، خش انت خد دش كده وارجع هتلاقي الدنيا مظبوطه. انت قبل ما بتقوم من على الكيبورد بيكون خلص التقرير مهما كانت سرعته. لو انا خدت التقرير ده رحت حطه زي ما هو وبعته للاخر، اعرف ان في مشكله كبيره جدا، لان انا بدات اكسل. الدماغ لما يكسل يصاب بالألزهايمر المبكر، مش كمرض، ألزهايمر نفسي، يؤدي بالبني آدم لتراجع كبير ويخليه تركيزه ضعيف جدا وقدرته على اتخاذ القرار سلام عليكم، وإما الآلة تدخل تشتغل وتقعدك في البيت بعد وقت بسيط لأنها أسرع منك، يا إما حد هيجي يدسلك كدبة ويحطلك مشكلة كبيرة جوه الإنستجرام اللي أنت مبسوطة بيه، فأوتوماتيك الحياة تتحول إلى جحيم حقيقي. دي مش نظرة كلاسيكية راديكالية للأمر. أنا مش من الناس اللي بتيجي تقول يا جماعة الراديو سيدمر حياتكم، التلفزيون اختراع الشيطان، مش أنا ما بعملش كده خالص. أنا عندي سوشيال ميديا، أنا عندي إنستجرام وفيسبوك وكل الأنواع بتاعت وتيك توك كل حاجة في الدنيا، بس هي طبيعة الاستخدام. خلي عندك كل حاجة، تواصل مع الناس، بس طبيعة الاستخدام. أنا طبعا يعني ما عنديش تواصل كبير على الحاجات دي، انا في الاخر بدخل احط صوره بحط اعلان شغل عندي، ولكن ما بعملش اي نوع من انواع ان انا افضل قاعد بالساعات قاعد بتفرج الناس بتعمل ايه، لان كل ده بيصب الناحيه التانية في قراءه كتب كتير بقدر اعمل لكم منها الحلقات واعمل منها شغلي واكتب رواياتي واكتب افلامي. فلو ده مش موجود انتاجك هيبقى افضل، هتقدر تركز احسن، القلق والتوتر والاحساس بالانكزايتي الليليه اللي بتجينا والارق هيروح، والحسد من الاخرين والرغبه في ان انا اموت نفسي عشان انا مش عارف اجيب العربيه دي وما روحتش المكان الفلاني وما قعدتش على البحر بالطريقه اللي تعجبني. احنا مرضى بسبب السوشيال ميديا، الاخر هو الجحيم. لو كل بني ادم ادرك تماما هو محتاج ايه، خلاص ما حدش هيتخانق مع حد. اشوفكم بعد العيد، السلام عليكم.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثالث.
5: نخش في الموضوع على طول.
4: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
6: شكلك فاهم يا نصر.
4: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن التلات كروت دول طريق تقييم، تحديث، تصنيف.
5: حضرتك فاهم؟
4: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك تلات كروت، وإنت قيم وصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة، لعبة التلات كروت.
3: التلات كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. نجوم أف أم على التلفزيون.

0: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاثة.

شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

0: 23 مايو الساعة 10 مساء، وتغطية إذاعية حصريا على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغال نجوم اف ام
2: بياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.

سكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV.

0: دلوقتي جيمعاتكم مع XO مع شريف جويفل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الفل على كل اللي بيسمعونا، واهلا بيكم في حلقه جديده من اكس او على نجوم اف ام، البرنامج اللي دايما هيكلمك عن كل الجديد في عالم التكنولوجي وعالم الجيمينج. الذكاء الاصطناعي بقى جزء كبير من كل الشغل، وممكن قريب جدا هو اللي يعمل الشغل كله لوحده. الاي اي بيولد نصوص وصور وفيديوهات، وممكن يعمل ويطبق خطه عمل او ورك فلو كامله عن طريق الاي اي ايجنتس. وكمان بقى بيستخدم في اكتر حاجه الناس بتحبها، الفيديو جيمز. ممكن الاي اي يستعمل في حاجات كتير في صناعة الالعاب، وممكن يولد عناصر كتير في الالعاب، بس الخوف من ان الاي اي يولد العاب كاملة. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن المخاوف اللي موجودة عند جزء كبير من الجيمرز والمطورين بسبب الاي اي، واتكلمنا عن توجهات شركة سوني وشركة ابيك جيمز بخصوص استعمال الاي اي في الالعاب. تعالوا بقى نتكلم عن تصريحات شركة كاب كوم بخصوص الاي اي، وعن شوية تسريبات خاصة بالالعاب اللي عندهم. ممكن تبعتولنا على facebook.com/نجومة في أم أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. شركة كابكوم أكدت بشكل رسمي أنهم مش هيستخدموا أي محتوى مولد بالذكاء الاصطناعي في نسخ ألعابهم النهائية، يعني ولا شخصيات أو تصميمات، ولا في أصوات، ولا قصص، ولا أي حاجة إبداعية أساسية هتتعمل بالإي آي. وهو ده الكلام المهم، لأن الجيمرز خايفين أن الألعاب تفقد الروح بتاعتها، وإن كل حاجة تبقى معمولة بسرعة وبنفس الشكل ونفس الإحساس أو النمط البارد اللي ممكن يطلع أحياناً من الذكاء الاصطناعي لما بيشتغل مكان البشر. لكن شركة كابكوم شايفة إن في فرق كبير جداً ما بين إنك تستخدم الـ AI كأداة للمساعدة أو إنك تخليه هو اللي يصنع التجربة نفسها. شركة كابكوم من أقوى وأنجح شركات الألعاب حالياً. الشركة دي دلوقتي مكسرة الدنيا ومحققة أعلى أرباح ومبيعات في تاريخها، وبقالها حوالي 9 سنين متواصلة بتنمو بشكل مستمر. تخيل ان شركة كابكوم باعت اكتر من 59 مليون نسخة العاب في سنة واحدة بس، ده رقم ضخم جدا. وسلسلة ريزدنت ايفل لوحدها على مدار عمرها كله عدت حاجز 200 مليون نسخة مباعة عالميا. يعني احنا بنتكلم عن سلسلة رعب بقت واحدة من اعظم وانجح سلاسل الجيمينج في التاريخ. شركة كابكوم نزلت ريزدنت ايفل ريكويم في 27 فبراير اللي فات، والمبيعات عدت 7 مليون نسخة من ساعتها، وأول 5 مليون نسخة اتباعوا في أول 5 أيام. ولعبة براجماتا، اللعبة العبقرية الجديدة اللي عملتها كابكوم، نزلت في 17 إبريل اللي فات وباعت 2 مليون نسخة في 16 يوم، لأنها لسه سلسلة جديدة، بس قدرت تنجح وعملت جمهور كبير. علشان كده شركة زي كابكوم بكل تاريخها وكل نجاحاتها الكبيرة عندها الحرية ان هي تركز اكتر على الجودة والهوية الفنية، ومش محتاجة ان هي تقلل التكاليف او تعتمد على الاي اي بشكل مفرط. الشركة دي عندها كتالوج العاب محترم وتقيل جدا، وعارفة كويس هي بتعمل ايه، بس الخوف من ان الشركات تستعمل الاي اي ويستغنوا عن الفنانين والكتاب والمطورين علشان يقللوا التكاليف او يوفروا شوية فلوس، ودي حاجة بدأت تحصل فعلا في بعض الصناعات. لكن شركة كابكوم شايفة ان قوة ألعابها جاية من البشر اللي بيعملوها، ومن المخرجين والفنانين والناس اللي بنوا عالم ريزدنت ايفل على مدار سنين طويلة جدا. وعلشان كده الشركة قالت بشكل واضح ان الـ AI عندهم مجرد أداة مساعدة في الحاجات الروتينية، يعني ممكن الـ AI يحلل بيانات او يفحص الأخطاء ويلخص الاجتماعات ويكتب مسودات أولية، لكن المنتج النهائي نفسه لازم يفضل مصنوع بإيد البشر. والنجاح الأخير اللي حققته ريزدنت إيفل ريكويم يثبت لك فعلا إن الشركة دي ماشية في الطريق الصح. وفي دلوقتي كلام وتسريبات عن مشروع ريميك جديد، ريميك لأكتر لعبة عند كابكوم الناس مستنياها حاليا بلا منازع، اللي هو الريميك بتاع لعبة ريزدنت إيفل كود فيرونيكا. اللعبة دي بالنسبة لجمهور ريزدنت إيفل تعتبر هي الحلقة المفقودة، وناس كتير شايفين إنها من أهم الأجزاء الكلاسيكية اللي لازم ترجع بجودة الجيل الجديد. التسريبات بتقول ان كابكوم بتحاول تعيد بناء اللعبة دي بالكامل، لكن من غير ما تضيع روح النسخة الاصلية. ولو في شركة اثبتت ان هي فعلا فاهمة ازاي تعمل ريميكس محترمة للالعاب القديمة، فهي فعلا شركة كابكوم. كفاية بس كل اللي اتعمل في الريميكس بتاعت الاجزاء القديمة زي ريزدنت ايفل 2 و3 و4. شركة كابكوم بقت من اقوى الشركات في الموضوع ده. والفكرة ببساطة ان انت تعيد تقديم اللعبة بشكل يناسب الجيل الحالي، لكن من غير ما تضيع هوية اللعبة الاصلية. وعلشان كده الناس متحمسة جدا للعبة كود فيرونيكا، لأن اللعبة دي أصلا فيها قصة كبيرة جدا وأحداث مهمة كتير. التسريبات بتقول إن كابكوم عايزة تزود عنصر الرعب بشكل كبير، ودي نقطة مهمة، لأن ريزدنت إيفل بقت ماشية في خطين أو اتجاهين، في أجزاء بتميل أكتر ناحية الرعب والتوتر النفسي، وأجزاء تانية راحت ناحية الأكشن السريع بشكل أكبر شوي. التسريبات بتقول إن كود فيرونيكا هتحاول تمسك العصاية من النص، يعني اللعبة تبقى مرعبة وتخليك متوتر، لكن في نفس الوقت تحافظ على الإيقاع السريع والسينمائي اللي جمهور الألعاب الجديدة بقى متعود عليه دلوقتي. وعلشان كده قرار شركة كابكوم بخصوص الذكاء الاصطناعي أو التصريحات اللي قالوها هو كلام مهم جدا، لأن الألعاب اللي بالشكل ده محتاجة إحساس حقيقي، محتاجة مخرج يعرف إمتى يخوف الجيمر وإمتى يسيبه ياخد نفسه شوية وإمتى يضغط عليه. الألعاب اللي زي Resident Evil محتاجة ناس فاهمة يعني إيه توتر وأتموسفير ورعب نفسي، وواضح إن شركة كابكوم لسه مؤمنة إن الحاجات دي ما ينفعش تتساب بالكامل لخوارزميات الـ AI. شركة كابكوم بتحاول تعمل توازن وتستخدم التكنولوجي والـ AI علشان تساعد المطورين، لكن من غير ما تضيع هوية الألعاب نفسها، ودي واحدة من أهم المعارك أو المشاكل اللي صناعة الألعاب هتقابلها في السنين الجاي. هل الألعاب هتفضل تتعمل بإحساس ورؤية البشر، ولا هنوصل لمرحلة إن كل حاجة في الألعاب تبقى مولدة بشكل تلقائي؟ لحد دلوقتي واضح إن شركة كابكوم اختارت الجانب البشري، وجمهور Resident Evil غالبا مبسوط جدا بالاتجاه ده. ممكن تبعتولنا على facebook.com/نجومة في أم أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا، يلا بينا.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nujumafm. انتوا لسه مع اكس او مع شريف جويفل على نجوم اف ام.
1: لسه مكملين كلامنا عن التكنولوجي والجيمينج في اكس او على نجوم اف ام. ألعاب السباقات أو العربيات طول عمرها من أكتر أنواع الألعاب اللي فيها منافسة شرسة جدا، لأن أي لعبة ريسنج جديدة بتنزل الناس على طول بتقارنها بالألعاب التانية زي جراند توريزمو ونيد فور سبيد وفورزا هورايزن. لكن بصراحة في السنين الأخيرة فورزا هورايزن قدرت تعمل حاجة صعبة شوي، قدرت تعمل بالانس أو توازن، لأن هي مش سيميوليتر واقعي بزيادة، وفي نفس الوقت ألعاب فورزا مش ألعاب أركيد مجنونة ملهاش أي إحساس بالعربيات. وعشان كده ناس كتير شايفة أن فورزا هورايزون بقت واحدة من أقوى سلاسل ألعاب السيارات في العالم دلوقتي. وحاليا نزل الجزء الجديد فورزا هورايزون 6، اللعبة دي غيرت مكانها وراحت بلد تانية وبقى فيه خريطة وعالم جديد. بس هل هي قد التوقعات فعلا ولا كان ممكن تبقى أقوى من كده؟ تعالوا نتكلم عن فورزا هورايزون 6 ونشوف مايكروسوفت عملت ايه في الجزء الجديد. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nujumafm او على الواتساب على 0155 9 55 1006. فورزا هورايزون 6 بقت في مكان جديد وتحديدا في اليابان، ودي كانت تقريبا اكتر دولة جمهور السلسلة بيطلبها من سنين طويلة قوي، لان اليابان بالنسبة لعشاق العاب السباقات والعربيات تعتبر جنة، لأن اليابان هي بلد الدريفت والطرق السريعة الطويلة اللي احنا شفناها في أفلام وألعاب كتيرة جدا، والمطورين حاولوا يستغلوا الفكرة دي بأقصى درجة. الخريطة الجديدة مليانة طرق جبلية ومدن مزدحمة وغابات ومناظر طبيعية كتيرة وشكلها حلو جدا. فورزا هورايزون 6 لعبة شكلها مبهر جدا بصريا، الأشجار بتتفاعل مع العربيات، ولما تعدي بسرعة من جنب الورد هتلاقيه بيطير، والتفاصيل الصغيرة في البيئة معمولة بطريقة واقعية. لكن السؤال المهم هنا، هل فورزا هورايزون 6 فعلا لعبة جديدة ولا ممكن نعتبرها نسخة متطورة شوية من فورزا هورايزون 5؟ هنا بقى تبدأ المشكلة الحقيقية، لأن في ناس كتير شايفين أن اللعبة ممتازة لكن ما فيهاش تجديد حقيقي، واللعبة اتطورت عن الجزء اللي فات بس مش قوي، وده واضح جدا خصوصا في أسلوب القيادة أو الهاندلينج، وما زال هو أقوى حاجة في السلسلة. لعبة فورزا هورايزون لحد دلوقتي محافظة على الخلطة السحرية بتاعتها، تحس ان انت بتلعب لعبة ممتعة ومش معقدة، لكن في نفس الوقت هي فيها تفاصيل حقيقية بتحاكي سواقة العربيات وهتخليك تحس بالفرق بين كل عربية والتانية. يعني مثلا عربيات الدفع الخلفي فعلا هتحس انها مختلفة عن الدفع الامامي او الفور باي فور، وزن العربية بيفرق، الموتور بيفرق، والتعديلات الصغيرة في التيونينج انت هتحس بالتأثير بتاعها. ودي نقطة مهمة جدا، لأن في ألعاب كتيرة دلوقتي بقت تبسط القيادة بشكل زيادة عن اللزوم علشان تمشي مع جمهور السوشيال ميديا ويتعمل منها فيديوهات سريعة. في ألعاب كتير بقت بتعتمد على فكرة إنك تضغط فرامل علشان العربية تعمل دريفت لوحدها وخلاص كده، لكن واضح إن فورزا هورايزون 6 لسه بتحاول تحافظ على الإحساس الحقيقي بتاع سواقة العربيات. وطبعا الكلام ده عجب جمهور السلسلة القديم، لأنه كان في ناس شايفين إن اللعبة كان ممكن تتحول لتجربة سطحية ويبقى كلها إفاكتس ولقطات تنفع للسوشيال ميديا زي الريلز أو فيديوهات التيك توك. وللأسف جزء من الكلام ده حصل فعلا، لكن في البرزنتيشن مش في القيادة. يعني مثلا القصة أو الشخصيات ما زالت تعتبر من أضعف عناصر لعبة فورزا هورايزون. الشخصيات شكلها ممل جدا، والحوارات تحس إن هي مصطنعة، وفي لحظات كتيرة اللعبة بتحاول تبقى كول أو لذيذة بزيادة لدرجة أنها أحياناً بتبعد عن ثقافة العربيات والسباقات نفسها. وحتى فكرة اكتشاف العربيات القديمة أو البارن فايندز بقت معمولة بطريقة غريبة جداً، بدل الشكل الكلاسيكي اللي احنا متعودين عليه اللي حسسك أنك لقيت كنز مدفون بقاله سنين، اللعبة فجأة كده هتخليك تصور اللحظة دي بالموبايل كأنك انفلونسر على انستجرام مثلاً، والكاميرا تتحول لتصوير مهزوز متعمد كأنك فاتح ستوري. وهنا بقى في ناس كتيرة بدأت تحس إن بعض المطورين بقوا مركزين على شكل السوشيال ميديا أكتر من ثقافة السيارات نفسها، لأن أي حد فعلا بيعشق السيارات أو سباقات العربيات غالبا أول حاجة هيفكر فيها لما يلاقي عربية نادرة مش إن هو يطلع الموبايل، المفروض إنه هيبقى مندهش ومذهول بالعربية نفسها. ونفس الكلام نقدر نقوله في المانيو والألوان والقوائم. فورزا هورايزون 6 ألوانها فاقعة جدا والواجهات تحسها عادية، ودي حاجة مش لطيفة لأنك المفروض بتلعب لعبة في اليابان، يعني حواليك هدوء وجمال ومناظر طبيعية، فما ينفعش تعمل لعبة في مكان زي ده والمانيوز أو القوائم تبقى بالشكل العجيب ده. طيب، وبالنسبة للتعديل أو الكاستومايزيشن، فالموضوع يعتبر تطوير بسيط جدا عن الجزء اللي فات. فورزا هورايزن 6 هتخليك تعدل قطع مختلفة في العربيات، بس معظمها متكرر من الأجزاء القديمة والاختيارات مش كتيرة. وفي حاجة كمان بقى ناس كتير انتقدوها وهي الأصوات. بعض العربيات صوتها ممتاز، خصوصا العربيات الكلاسيكية والعربيات اللي فيها موتور V8، لكن في عربيات جديدة كتيرة جدا صوتها ضعيف قوي بشكل غريب، ودي مشكلة لأن الألعاب اللي زي فورزا هورايزون أو جراند توريزمو أو نيد فور سبيد معروفة من زمان إن هي بتقدم أصوات العربيات بشكل واقعي جدا، ودلوقتي المفروض إن التكنولوجي بتتطور أكتر، لكن أحيانا أنت هتحس إن الأصوات مصطنعة أو مكتومة بشكل غريب. لكن الخريطة نفسها في لعبة فورزا هورايزون 6 تعتبر من أقوى الحاجات اللي اتعملت في ألعاب العربيات من فترة طويلة. اليابان شكلها فعلا رائع وتنوع البيئات حلو جدا، والأهم إن اللعبة أوبتمايزد بشكل محترم، وحتى الأجهزة المحمولة اللي زي ستيم داك قدرت تشغل اللعبة دي بشكل مستقر ومن غير أي مشاكل، ودي حاجة صعبة جدا للعبة بالحجم والجرافيكس الرهيبة دي، فدي نقطة تحسب للمطورين. بس هنا بقى نوصل للسؤال المهم، هل فورزا هورايزون 6 تستحق سعرها؟ ناس كتير شايفة إن اللعبة دي ممتازة، لكن هي قريبة جدا من فورزا هورايزون 5، نفس الفكرة الأساسية ونفس الإيقاع ونفس الجيم بلاي تقريبا، ويمكن هي دي المشكلة اللي بدأت تبقى موجودة في سلاسل الجيمينج الكبيرة عامة، إنه شركات الألعاب لما بيلاقوا فورمولا أو تركيبة معينة بتنجح بيخافوا يغيروها أو يجددوها، وبيفضلوا إنهم يطوروا نفس اللعبة سنة ورا التانية بس مع شوية تحسينات أو إضافات بسيطة. وهو ده اللي مخلي ناس كتير تقول إن فورزا هورايزون 6 لعبة عظيمة جدا، بس هي مش قفزة أو نقلة نوعية، وكان ممكن تبقى أقوى من كده بكتير. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nogumafm أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا، يلا بينا.
0: انتوا مع XO مع شريف جويفل على نجومفم.
1: لسه موجودين معاكم في XO على نجوم اف ام، وبنتكلم دايما عن التكنولوجي وعن الجيمينج. مفيش لعبه في تاريخ صناعه الالعاب كلها عامله حاله الهستيريا اللي عاملاها جي تي اي 6 حاليا. دلوقتي اي اشاعه صغيره عن اللعبه دي حرفيا بتقلب الانترنت والسوشيال ميديا، اي صوره اي كلام طالع من المسربين او الستورز او حتى موظف مجهول في محل العاب، العالم والجيمرز كلهم بيجروا وراه. وواضح أننا داخلين على مرحلة مجنونة جدا، لأنه في الأيام الأخيرة في كمية تسريبات وإشاعات كتير طلعت عن جي تي اي 6، والغريب أن كل الكلام ده جاي من أكتر من مصدر مختلف، وكل الناس دي بتشاور تقريبا على نفس الفكرة أن في حاجة ضخمة جدا بخصوص جي تي اي 6 هتحصل قريب، وغالبا في الفترة اللي احنا فيها دي. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nogumafm أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. أول تسريب عندنا هو عبارة عن خبر غريب جدا بخصوص نسخ اللعبة نفسها. في إشاعة دلوقتي بتقول إن جي تي اي 6 ممكن تنزل بست إصدارات مختلفة، وده رقم كبير جدا حتى بالنسبة للعبة بالحجم ده. التسريبات بتتكلم عن نسخ ستاندرد وديلوكس وبريميوم بالمحتويات المعتادة طبعا، وكمان في كولكتورز إديشن اللي هي بتيجي في علبة كبيرة جدا عاملة زي صناديق الكنوز وبيكون فيها محتويات خاصة زي الصناديق الفخمة اللي كانت بتنزل مع الألعاب اللي زي Red Dead Redemption 2. نسخ الكولكتورز إديشن بيكون فيها خرائط وكروت ومجسمات وحاجات نادرة للناس الكولكتورز، وغالبا النسخة دي وأي نسخة تانية هتتباع في ثواني. وزي ما قلنا قبل كده، اللعبة دي بالنسبة لشركة روكستار وبالنسبة لبلاي ستيشن وبالنسبة لأي شركة مهتمة بالألعاب هتكون حدث عالمي. شركة روكستار وشركة سوني علاقتهم قديمة جدا من أيام جي تي اي 3 وفايس سيتي وسان أندرياس، ودايما البلاي ستيشن كان ليه معاملة خاصة مع ألعاب جي تي اي. نسخ جي تي اي على بلاي ستيشن بيكون فيها مهمات حصرية وبتعملها ماركتينج وإعلانات خاصة، ولازم يحصل كده مع الجزء الجديد. وكمان دلوقتي ظهرت تسريبات عن الطلبات المسبقة أو البري أوردرز، الكلام المنتشر حاليا ان البري اوردرز ممكن تبدا الشهر ده بعد التريلر الثالث، وفي تقارير بتقول ان في متاجر كبيره اصلا بدات تجهز الحملات التسويقيه من دلوقتي، وفي كلام عن خصومات بسيطه للنسخ الفيزيائيه وتجهيزات كبيره داخل المتاجر. وهنا بقى الناس بدات تربط التواريخ ببعضها، لان يوم 21 مايو اللي جاي هو ميعاد اجتماع الارباح الخاص بشركه تيك تو او الانفستورز كول، ودي مش اول مره الشركه تعمل حركه زي دي. والتريلر الثاني لجي تي اي 6 هو كمان نزل لوقت قريب جدا من اجتماع المستثمرين، فالعالم كله دلوقتي قاعد يحلل كل حركه وكل تاريخ وكل تويته عن جي تي اي 6. الناس دي حرفيا بقوا عايشين على نظريات جي تي اي 6 بشكل يومي، مفيش لعبه تانية في العالم تقدر تعمل حاله الترقب المجنونه دي، ويمكن ده السبب اللي مخلي التسريبات بقت تزيد كل فتره. وكمان في تسريبات بتقول ان روك ستار هتنزل التريلر الثالث بشكل مستقل تماما، يعني مفيش شو كيس عند شركة سوني او بلاي ستيشن، ومفيش فيديوهات في سامر جيم فاست، ولا في اي حاجة من الكلام ده. وشركة روك ستار اصلا بتحب تتحكم في كل التسويق والماركتينج وكل حاجة خاصة بيها، وهم اساسا مش محتاجين يعملوا ايفنت. روك ستار تقدر تنزل صورة واحدة على تويتر والانترنت كله يتقلب. الألعاب الكبيرة عادة بتحتاج معارض ومؤتمرات ودعاية كبيرة، لكن جي تي اي 6 هي اللعبة نفسها بقت ماركة أقوى من معظم الأحداث الترفيهية. مجرد كلمة تريلر تومورو من روك ستار كفيلة إن هي تخلي العالم كله يتكلم عن جي تي اي لمدة 24 ساعة متواصلة. وبالنسبة للأسعار، التسريبات الجديدة بتلمح إن بعض نسخ جي تي اي الخاصة ممكن تعدي $100، وفي كلام بيتقال من فترة إن جي تي اي 6 ممكن تكون هي اللعبة اللي هتكسر حاجز الأسعار التقليدية بشكل رسمي. وبصراحة ده شيء ناس كتير متوقع إن هو يحصل، لأن تكلفة اللعبة نفسها في التطوير بقت مرعبة. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن أرقام خرافية، جي تي اي 6 ممكن تتكلف $2 مليار بالتطوير والماركتينج، وعلشان كده روك ستار بقت مهووسة بفكرة الأمان بشكل واضح، وده ظهر في آخر التسريبات اللي بتقول إن الشركة ممكن تمنع توزيع نسخ مراجعة اللعبة بالكامل قبل الإطلاق، ومش هيكون في أكواد للمراجعة للصحافة أو اليوتيوبرز بالشكل التقليدي، بس هيبقى في حاجة تانية. الإشاعات بتقول إن روك ستار ممكن تعمل سيشنز أو جلسات مغلقة في أماكن متأمنة بالكامل، والصحفيين أو اليوتيوبرز يروحوا يجربوا اللعبة هناك تحت الرقابة المباشرة. وبصراحة ده شيء متوقع، لأنه بعد التسريب الضخم اللي حصل للعبة على فترات، الحركة دي منطقية قوي، لأن مجرد تسريب نسخة واحدة قابلة للتحميل قبل إطلاق اللعبة ممكن يبقى كارثة تاريخية. وشركة روك ستار استحالة إن هي تسيب أي فرصة لتكرار التسريبات اللي حصلت قبل كده. والأغرب في كل اللي بيحصل ده وفي كل التسريبات دي إن شركة روك ستار أصلاً ساكتة تماماً، ولا في تأكيد ولا في نفي ولا في أي كلمة، وده اللي مخلي الناس على السوشيال ميديا بيتكلموا عن التسريبات دي أكتر من الطبيعي، لأن كل ما شركة روك ستار تسكت الناس تبدأ تخترع نظريات جديدة، وكل مسرب ألعاب يحاول يطلع بمعلومة جديدة، وكل ستور أو إنسايدر يتحول فجأة لمصدر أخبار عالمي. وطبعا شركة روك ستار مستفيدة جدا من الحالة دي، اسم جي تي اي 6 حاليا متصدر السوشيال ميديا يوميا من غير ما الشركة تدفع $1 إضافي على التسويق. كل إشاعة جديدة بتعمل ملايين المشاهدات، وكل تسريب بيقلب السوشيال ميديا، ويمكن دي أول لعبة في التاريخ الدعاية المجانية حواليها بقت أقوى من الحملات التسويقية أو الماركتينج. ودلوقتي العالم كله تقريبا مستني الأسبوع اللي جاي، لأنه لو الطلبات المسبقة اتفتحت فعلا قبل 21 مايو يبقى أغلب التسريبات دي كانت صح، ولو مفيش حاجة حصلت فغالبا هنشوف موجة تانية من الإشاعات، لأن الإشاعات والتسريبات عن جي تي اي 6 هتستمر لحد ما اللعبة تنزل. وواضح جدا أننا عمالين نقرب من لحظة تاريخية، وشركة روك ستار أخيرا ممكن تكسر حالة الصمت اللي عندها ونشوف تريلر جديد، وساعتها الإنترنت كله هيبقى عبارة عن جي تي اي 6 بس، ومفيش حد من المهتمين بالجيمينج والتكنولوجيا هيتكلموا عن أي حاجة تانية غير اللعبة دي. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nagumafm أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا.

0: برعاية الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض. استنوا تغطية خاصة لحفل إطلاق العرض العالمي الأول لفيلم Seven Dogs.
1: There was a vote last year to have me killed.
2: ده يا حبايبة كتير قوي.
0: يوم الجمعة الساعة 10 مساء وتغطية إذاعية حصريا على نجوم FM من العرض الخاص للحدث السينمائي الأضخم على الإطلاق فيلم Seven Dogs.
1: يلا أبو داود إنتربول أوفيس.
0: إخراج الثنائي العالمي عادل وبلال صنع فيلم Bad Boys. تصميم وتنفيذ المعارك فريق AT711 صناع فيلم جون ويك.
3: احنا فرح مش جنازة ونضرب واحد 20 طلقة في الهواء احتلال.
4: احنا نمنع المخدر ده من دخول المنطقة.
0: استنوا تغطية خاصة للحدث السينمائي الأضخم على الإطلاق وحفل إطلاق العرض العالمي الأول لفيلم Seven Dogs.
1: احنا كده ما قدرناش نحل واحد.
0: برعاية الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض. يوم الجمعة الساعة 10 مساء وتغطية إذاعية حصريا على نجوم FM.
5: عندنا معلومات جديدة.
6: And what is it that you do?
7: I'm a fortune teller.
0: نجوم FM على كيفك. ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول إيه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. إحنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة. ويا سلام بقى لما أنت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجومة FM ما تتعوضش.
8: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة FM ونجومة FM TV. نجومة FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
9: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

لسه معاكم شريف جويفل في اكس او على نجوم اف ام، ولسه مستمرين في الكلام عن التكنولوجي وعن الجيمينج. في حاجات بقت مهمة جدا في حياتنا لدرجة اننا تقريبا ما بقيناش نحس بيها، زي الكهرباء مثلا. محدش بيفكر في الكهرباء الا لو مثلا ما بقتش موجودة، والانترنت كمان بقى جزء اساسي من حياتنا زيه زي المية والهواء. لكن بسبب الانترنت في حاجة تانية احنا بنستعملها طول الوقت من غير حتى ما نفكر هي بتشتغل ازاي اصلا، وهي الواي فاي. التكنولوجي اللي اصبحت الخيط الخفي اللي بيربط العالم كله ببعضه. دلوقتي البيوت والشركات والجامعات والمطارات والمستشفيات وكل الاماكن تقريبا مستحيل يشتغلوا بشكل طبيعي من غير واي فاي، لدرجة ان انقطاع الشبكة لدقايق ممكن يعطل حياة ناس كتيرة جدا ويعطل شغل شركات كاملة. لكن الغريب في التكنولوجي دي ان هي بدأت اصلا من فكرة عسكرية من اكتر من 80 او 90 سنة. تعالوا نتكلم عن الاختراع السحري اللي العالم كله تقريبا عايش عليه دلوقتي، تكنولوجي الواي فاي اللي محدش يقدر يعيش من غيرها. ممكن تبعتولنا على facebook.com/نجومة في أم او على الواتساب على 0155 9 55 1006. حكاية الواي فاي أقدم بكتير مما نتخيل. البداية كانت وقت الحرب العالمية التانية، وفي وقتها كانت المشكلة الكبيرة هي التشويش على إشارات الراديو العسكرية. وهنا ظهرت فكرة عبقرية جدا من ممثلة كانت بتشتغل في هوليوود اسمها هيدي لامار. الفنانة العبقرية دي اشتغلت مع موسيقار اسمه جورج أنثل، واخترعوا نظام بيعتمد على تغيير ترددات الإشارة بسرعة رهيبة علشان يمنع التشويش أو الاختراق. بس في وقتها الجيش الأمريكي تجاهل الفكرة دي لأنها كانت سابقة لعصرها جدا. لكن بعد سنين طويلة العالم كله دلوقتي اكتشف أن الفكرة دي كانت هي الأساس الرياضي والتقني لحاجات مهمة جدا زي الواي فاي والبلوتوث والجي بي اس كمان. ودي واحدة من الحاجات الغريبة جدا في عالم التكنولوجي، أنه أحيانا اختراع معين بيحتاج عشرات السنين علشان البشرية تفهم أهميته فعلا، لأن الناس من 80 أو 90 سنة ما كانوش متخيلين أن كل حاجة حوالينا هتبقى متصلة لاسلكيا. وبعدها بسنين طويلة بدأت أولى المحاولات لبناء شبكات تنقل البيانات لاسلكيا. وفي سنة 1971 جامعة هاواي واجهت مشكلة غريبة، إن في جزر متباعدة عن بعض وفي أجهزة كمبيوتر محتاجة تتواصل مع بعض، ومد الكابلات كان بطيء ومكلف جدا. وهنا بقى ظهر مشروع اسمه ألوها نت، وده كان يعتبر أول نظام حقيقي بينقل البيانات لاسلكية ما بين أجهزة الكمبيوتر. والمعلومات نفسها بقى ممكن إن هي حرفيا تطير في الهواء بدل ما تمشي في السلك أو الكابل. لكن رغم كده كان في مشكلة كبيرة، وهي ان كل شركة بدأت تطور انظمة لاسلكية خاصة بيها، والاجهزة ما كانتش متوافقة مع بعضها. يعني جهاز من شركة ما يشتغلش على شبكة من شركة تانية. وهنا كان ممكن عالم الانترنت اللاسلكي اللي احنا عارفينه النهاردة يتفكك. وعلشان كده المهندسين طوروا معايير موحدة للاتصال، ودي كانت الولادة الحقيقية للواي فاي بالشكل اللي احنا نعرفه النهاردة. لكن حتى بعد ظهور المعايير دي كان في مشكلة خطيرة جدا، ان الاشارات او السيجنال داخل المباني او موجات الراديو كانت بتخبط في الحيطة او الزجاج او اي حاجة وتتشوه وتضيع البيانات. وهنا بقى هحكي لكم حكاية من اغرب الحكايات في تاريخ التكنولوجيا. في اوائل التسعينات في فريق علماء من استراليا كانوا بيشتغلوا على مشروع علمي غريب جدا. الفريق ده كان بيحاول يلتقط اشارات راديو ضعيفة جدا جاية منين بقى؟ من ثقوب سوداء صغيرة في الفضاء، بيحاولوا يلقطوا إشارات من بلاك هولز. وكان بيعتقد إن الثقوب دي بتنفجر أو بتتبخر حسب النظريات بتاعت ستيفن هوكينج. لكن المشكلة إن الإشارات دي كانت شبه مستحيلة إن هي تتشاف وسط الضوضاء الكونية الهائلة اللي موجودة في الفضاء، والإشارات كانت ضعيفة جدا ومشوشة بسبب الغازات الكونية والغبار والتدخلات اللي في الفضاء. فالفريق احتاج يطور تكنولوجي رياضية معقدة جدا تقدر تنظف أو تفلتر الإشارات دي وتفصلها عن الفوضى اللي حواليها. وهنا بقى حصلت صدفة تاريخية، العلماء اكتشفوا إن نفس المشكلة اللي بتحصل للإشارات اللي جاية من الفضاء بتحصل تقريبا داخل البيوت والمكاتب. فريق العلماء الأسترالي استعمل تقنيات رياضية متقدمة جدا زي حاجة اسمها Fast Fourier Transform علشان يعيد ترتيب الإشارات المشوهة بشكل صحيح.
يعني التكنولوجي اللي كانت معمولة أصلاً علشان تسمع الإشارات اللي جاية من الفضاء من الثقوب السوداء اتحولت فجأة للحل السحري لمشكلة الواي فاي. يعني حرفياً الإنترنت اللاسلكي الحديث خرج من أبحاث فضائية كانت بتحاول تفهم الكون ذات نفسه، والعلماء أصلاً فشلوا في اكتشاف الثقوب السوداء بالشكل اللي كانوا متوقعينه، لكن الفشل ده طلع منه اختراع غير حياة مليارات البشر على وجه الأرض. ودي واحدة من أعظم الحاجات في العلم، إنه أحياناً الأبحاث اللي شكلها بيكون بعيد تماماً عن حياتنا اليومية بتطلع أهم اختراعات الحضارة الحديثة. وفي نهاية التسعينات كل شيء بدأ يتطور بسرعة جداً، وتكنولوجي الواي فاي ابتدت تبقى أسرع وأرخص وأسهل للناس العادية. وهنا بقى ظهرت كلمة واي فاي نفسها، لأن الاسم التقني الحقيقي كان معقد جداً على المستخدمين. ومع بداية الألفينات الواي فاي اتحول من رفاهية أو تكنولوجي للشركات لحاجة أساسية في كل بيت تقريباً. وأول ما الإنترنت بقى لاسلكي كل شيء بعد كده بدأ يتحرك، وظهر عصر اللابتوبات الحقيقي، وبعدها الهواتف الذكية، وكل الأجهزة المحمولة بالكامل ظهرت بسبب الواي فاي. تخيل مثلا لو ما كانش فيه واي فاي، هل كان هيبقى فيه ستريمينج بالشكل الحالي؟ هل اليوتيوب والتيك توك كانوا هيبقوا بالانتشار ده؟ هل كان هيبقى فيه سمارت هومز أو أجهزة تشتغل من موبايلك؟ كل الكلام ده أصلا قايم على فكرة إن الإنترنت بقى موجود في كل حتة حوالينا بشكل لاسلكي ومستمر. والأهم من كل ده إن الواي فاي قدر يغير الاقتصاد العالمي، لأن الشركات بقى بتشتغل أسرع، والشغل عن بعد بقى حاجة طبيعية جدا، يعني عن طريق الواي فاي والفيديو كولز. وكل ما الوقت بيعدي التكنولوجيا دي بتتطور بسرعة جدا، من أيام الواي فاي القديم وسرعته البطيئة لحد ما وصلنا النهاردة للواي فاي 6، وفي كمان واي فاي 7 دلوقتي. الواي فاي هي اللي شايلة العالم حاليا، ومستقبل التكنولوجي والاي اي ما ينفعش يكمل من غيرها، حتى لو في انترنت أرضي، لأن كل الأجهزة تقريبا دلوقتي بقت وايرلس. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumafm أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا.

0: الفنانة نوران ماجد.
1: سيربرايز.
0: تعيش صباحك مع ظن إمام ويوسف التهامي.
1: إيه رأيك في المفاجأة الحلوة دي؟
0: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: إيه المقابلة دي؟ أنا جاي ودعك، أنا قررت أرجع للبنان وأريحك مني. لا مش هتفضل، أنا هروح أنا وإنت نتعشى سوا وبعد كده هرجع للبنان. هو في ايه؟ انا عاصي وحشني قوي، فين عاصي بتاع زمان؟ هو انت امتى هتحس ان انا بحبك بجد؟
0: الفنانة نوران ماجد، فعيش صباحك مع يوسف التهامي وظن امام على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا لسه مع اكس او مع شريف جويفل على نجوم اف ام.
2: لسه موجود معاكم في اكس او وكلامنا هنا عن التكنولوجي والجيمينج ووصلنا لاخر لينك في حلقتنا. واضح اننا فعلا دخلنا عصر غريب جدا والحاجات اللي كنا بنشوفها زمان في الانمي وافلام الخيال العلمي بدأت تتحول قدام عينينا لحاجة حقيقية. حد فاكر الروبوتات الميكا الضخمة جدا اللي ممكن يبقى ليها قائد او طيار او بايلوت؟ الروبوتات اللي زي جريندايزر ومازنجر وجونكر، الروبوتات دي طبعا ما ينفعش حد ينساها، خاصة من اول جيل السبعينات والثمانينات وانت طالع. وكمان الروبوتات اللي تقدمت بافكار جديدة زي جاندم، الناس بتوع الانمي عارفين كويس انا بتكلم عن ايه. تخيل بقى ان الروبوتات دي خلاص بقت حقيقة وممكن الانسان يسوق الروبوت ده كأنه بيستعمل مازنجر. والكلام ده دلوقتي بيحصل في دولة الصين، هذه الدولة العجيبة اللي بقوا بيخترعوا كل حاجة دلوقتي. هل ممكن ان احنا نستعمل روبوتات عملاقة في يوم من الايام؟ هنحاول نجاوب على السؤال العجيب ده، وممكن تبعتولنا على الواتساب على 0155 9 55 1006 او على صفحتنا على facebook.com/nojoomfm. من اكتر الحاجات اللي عملت صدمة كبيرة في المجتمع العلمي هو الروبوت العملاق الجديد من شركة يونيتري روبوتكس. الروبوت ده اسمه GD01 او GD01، وده اول روبوت او ميكا حقيقي قابل للإنتاج نشوفه بالشكل ده في الحقيقة، بعيد عن مسلسلات الأنمي والخيال العلمي. ولما نقول ميكا احنا بنتكلم عن الحلم اللي عاش عليه أجيال كاملة من عشاء الأنمي والألعاب وأفلام الساينس فيكشن، فكرة انه إنسان يبقى سايق روبوت عملاق وكبير جدا ويتحكم فيه بنفسه. دي حاجة شفناها زمان في جاندم وباسيفيك ريم، وشفناها في ألعاب كتيرة جدا. وعلى مدار سنين الناس كانت بتعتبر الفكرة دي مجرد فانتازيا ومستحيل تحصل على أرض الواقع، لأن التحكم في جسم معدني عملاق بيمشي ويتوازن ويتحرك وسط العالم الحقيقي ده كان شيء يبدو إن هو شبه مستحيل من ناحية الهندسية. لكن فجأة العالم بدأ يقرب من الفكرة دي بسرعة جدا، لأن كل الشركات دلوقتي مهتمة بتصنيع الروبوتات، وشركة يونيتري الصينية متخصصة في المجال ده، وكشفت عن روبوت GD01 كنوع جديد تماما من الروبوتات. ده مش روبوت صناعي ثابت في مصنع وبيشتغل في إحدى خطوط الإنتاج، وهو مش روبوت صغير بيمشي زي الكلاب الآلية أو زي الروبوتات اللي بتتمشى وسط الناس في تشاينا، لكن ده حضرتك روبوت ضخم جدا الإنسان نفسه بيركبه من الداخل كأنه بيركب عربية ويتحكم فيه. وطبعا بعد ما انتشرت فيديوهات الروبوت العملاق ده الناس بقت مش مصدقة. روبوت GD01 نزل له فيديوهات وهو بيعمل حاجات غريبة. الروبوت العملاق ده الإنسان بيسوقه وبيتحرك وبيكسر الحوائط والطوب، وممكن يمشي على رجلين اتنين أو يمشي على أربعة علشان يبقى متوازن أكتر. وطبعا دي لحظة مهمة جدا في تاريخ التكنولوجيا، لأننا حرفيا بدأنا نشوف ولادة جيل جديد من الآلات المجسدة، وهي دي المرحلة اللي شركات التكنولوجيا كلها تقريبا بتحاول توصل لها دلوقتي. والغريب بقى إن الروبوت ده مش معمول للاستعراض، لأن العالم دلوقتي عنده مشكلة حقيقية، في شغل كتير جدا خطر على البشر في المناجم والمصانع الكيميائية والمناطق اللي فيها إشعاع والحرائق الضخمة والمباني المنهارة. كل دي حاجات وأماكن ممكن تقضي على حياة البشر أو تعرضهم للخطر بمنتهى السهولة. وهنا بقى بتيجي أهمية الروبوتات العملاقة اللي زي GD01. فبدل ما الإنسان يدخل بنفسه مكان خطير، ممكن يبقى الإنسان داخل الروبوت المدرع والروبوت ده يتحمل الصدمات والحرارة والأوزان التقيلة. ودي نقطة مهمة جدا، لأن البشرية طول عمرها بتحاول تبني امتداد آلي لقوة الإنسان، من أول بقى ما الناس عملوا الرفعات والبلدوزرز لحد الروبوتات الحديثة. لكن الجديد هنا بقى أن أنت بقى عندك آلة عملاقة شبه بشرية، الإنسان بيقودها بنفسه وكأنه داخل جسم جديد أقوى منه بأضعاف مضاعفة. روبوت بالحجم ده ممكن يساعد في رفع الأشياء الضخمة أو أنه يكسر الخرسانة،

0: ممكن يشتغل في الأماكن الخطيرة وفي الإنقاذ، ولما بيحصل كوارث في بعض الدول ممكن روبوت زي ده يتحرك وسط الحطام بشكل أفضل من أي مركبة تقليدية. يعني تخيل مثلا محطة نووية أو مصنع كيميائي حصل فيه تسريب خطير، بدل ما تبعت إنسان ممكن يموت حرفيا، أنت ممكن تبعت روبوت عملاق يتحمل البيئة دي بشكل أفضل بكتير. تكنولوجي زي دي يا جماعة مش مشروع صغير، لكن هي جزء من سباق عالمي كبير جدا، لأن الصين وأمريكا وكل شركات التكنولوجيا الكبيرة كلهم مقتنعين دلوقتي أن المستقبل اللي جاي هيكون للروبوتات المجسدة، يعني روبوتات عندها أجسام حقيقية بتمشي وسط البشر وتشتغل معاهم. وعلشان كده في شركات كتيرة جدا بدأت تدخل المجال ده، وشركة يونيتري متقدمة جدا في المجال ده وقدرت تعمل حاجة خطيرة وخلت الروبوتات أرخص بكتير من المنافسين. ودي حاجة مهمة، لأن الروبوتات لغاية وقت قريب كانت بتتكلف ملايين ومخصصة للأبحاث فقط، لكن دلوقتي الصين بتحاول تحول الروبوتات لمنتجات حقيقية وتتباع وتنتشر بين الناس كلها. بس خلي بالك ان اي آلة بالحجم والقوة دي لو حصل فيها خلل الكارثة ممكن تبقى ضخمة جدا. يعني تخيل روبوت وزنه مئات الكيلوغرامات يقع او يفقد التوازن وسط الناس، او يحصل فيه خطأ برمجي او مشكلة ميكانيكية. طبعا التكنولوجيا دي ما زالت في بدايتها ولسه في مشاكل كتير لازم تتحل، زي الطاقة مثلا، لان تشغيل روبوت عملاق بالحجم ده بيحتاج طاقة كبيرة. الروبوتات دي في السنين اللي جاية هتغير شكل سوق العمل بالكامل، وأي وظيفة بتعتمد على القوة البدنية أو على إن البشر يدخلوا أماكن خطيرة، الروبوتات دي هتبدأ تنافس البشر في الشغلانات دي كلها تدريجيا، وبعدين هتعملها كلها لوحدها بدون تدخل بشري أساسا. البشرية دلوقتي داخلة على مرحلة مختلفة تماما، مرحلة الآلات الذكية المتحركة اللي تشتغل جنب الإنسان أو بدلا منه أحيانا. والجي دي او 1 ممكن يكون البداية فقط، لأن اللي هنشوفه النهاردة كاختراع غريب ومجنون ممكن بعد 20 سنة يبقى حاجة عادية جدا في حياتنا اليومية، زي الإنترنت والواي فاي والسمارت فونز اللي كانوا زمان أشبه بفكرة السحر. المستقبل اللي كنا بنشوفه في الأنمي وفي الخيال العلمي بدأ فعلا يطلع بره الشاشة، وقدام شوية ممكن نلاقي حاجة شبه جريندايزر أو مازنجر طايرة في السماء أو ماشية جنبك على الأرض. وللأسف الوقت بيعدي بسرعة، ودي كانت حلقتنا الليلة دي. مستمعينا أتمنى تكونوا استمتعتم بحلقتنا، واستنوني الحلقة اللي جاية من برنامج اكس او في نفس الميعاد على 100.6 نجوم اف ام. سلام.
1: كنتم مع اكس او مع شريف جويفل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على

دلوقتي جه معادكم مع أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير على نجوم أفقام، نجوم أفقام على كيفك.

بكل الحب هنتكلم عن الحب، وبكل الحب هنناقش كل قضايا الحب، وبكل الحب هنتقابل ولمدة ساعتين في أنا والنجوم وهواك. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم أفهم. المراهقة تجعل القلب سريع الاشتعال، لذلك يبدو الحب فيها كأنه قدر لا يمكن الهروب منه. مستمعين أهلا بكم وحلقة جديدة من أنا والنجوم معاك. حلقتنا النهاردة بعنوان المراهق والحب. بقالنا فترة كبيرة يعني بنتكلم في المشاكل، أصبحت أكتر الاتصالات وأكتر المشاكل اللي بتجيلنا مشاكل زوجية وطلاقات وخيانات ونفقة وحاجات كده وحق رؤية. يعني رحنا في سكة عايزين نرجع تاني نفتكر اللحظات الحلوة والأحاسيس الحلوة اللي كنا بنتكلم فيها من زمان. عشان كده قررت النهاردة نتكلم عن مرحلة من أصعب المراحل ومن أهم المراحل في حياة كل إنسان، وهي مرحلة المراهقة. مرحلة المراهقة زي ما حضراتكم عارفين بتبدأ من سن 13 سنة لحد سن 19 سنة. دي مرحلة بيمر بيها أي إنسان على وجه الأرض، ودي المرحلة اللي الإنسان بيكتمل فيها نموه الجسدي، وبيمر بمرحلة البلوغ الجنسي، وبيمر بمراحل كتيرة جدا في حياته فيها تكوين عاطفي وفيها تكوين نفسي وفيها خبرات بيكتسبها الإنسان. فدي مرحلة بيتغير فيها الإنسان بسرعة كبيرة، والأحداث في المرحلة دي بتبقى سريعة جدا ومتلاحقة، وبتبقى المشاعر مختلفة وسخنة جدا، والانفعالات على يعني أشدها زي ما بيقولوا كده. علشان كده بنلاقي ان الشباب في مرحلة المراهقة قلوبهم بتبقى زي ما قلنا كده في البداية سريعة الاشتعال، وزي ما دايما بنقول الحب في فترة المراهقة والحب الأول بيبقى ساخن جدا ومش عميق قوي، يعني مش زي الحب لما تكون كبرت شوية فبيبقى عندك مفاهيم كتيرة وعندك خبرات وعندك صبر لا، ولكن الحب بيبقى ساخن جدا. مرحلة المراهقة بتخلي الإنسان يشعر إن الإنسان اللي بيحبه ده هو أول وآخر واحد على وجه الأرض، لدرجة بعض الناس بتتخيل إن الإنسان اللي بنحبه ده هو محور الحياة، زي ما يكون كده بنقول عامل زي الشمس، الشمس اللي بتلف حواليها كل الأفلاك والكواكب، فهو محور الحياة. وافتقاد الحب أو فقدان الحب في المرحلة دي كأن الشمس غابت، كأنك بالظبط بتشعر إن الشمس اختفت من الكون، ومش هيبقى فيه دفء، مش هيبقى فيه نور، مش هيبقى فيه أي حاجة، مش هيبقى فيه سوى الموت. مع إن الحقيقة مش كده، ولكن مرحلة المراهقة دي هي اللي بتخلي الإنسان يفكر بالشكل ده ويشعر بالشكل ده. الحب في مرحلة المراهقة بتخلي الإنسان برضو يتخيل إن اللي قدامه ده أو الشخص اللي بيحبه ده موديول، يعني حاجة مش هتتكرر، ملاك لا يخطئ، يجب أن يكون يعني مثالي في كل شيء. بيتخيلوا حاجة كده بجناحات، لدرجة أن أنا كنت ساعات بقول إيه، يعني في مرحلة المراهقة الواحد عمره ما جاب باله أن حبيبته دي مثلا ممكن تخش التواليت، يعني مش موضوع، يعني خلاص دي حاجة حتى أنزه من أنها تخش الحمام. فبيبقى شايفها بشكل كده رومانسي جدا، وهي بتبقى شايفة كمان الولد فارس. طبعا الوعود بتبقى كتير، والكلام بيبقى بالعرض بقى،
والشجاعه بتبقى قويه جدا والاحلام والرومانسيه ورفرفه القلب احاسيس قمه في المتعه، قمه في المتعه. لان في البدايات بتبقى تجربه جديده على البني ادم، احساس جديد لاول مره. انما تعالوا نقول النهارده شخص عنده 35 سنه 27 سنه وحب قبل كده ودخل في علاقه حب تانية، بيبقى الحب بقى موزون شويه، عاقل شويه، في فكر، في عقل، في مخ، في حسابات. انما في مرحله المراهقه بيتلغي العقل، بتتلغي الحسابات، بتتلغي اي شيء، ولا يبقى الا المشاعر والاحلام الورديه. علشان كده الصدمات في مرحله المراهقه بتبقى قويه جدا. على قد ما الحب كان بيبقى مشتعل جدا وقوي جدا وحلو جدا، الصدمه بتبقى قاتله قويه جدا، بتخلي البني ادم ينهار. ازاي نقدر نتعلم او نقول لكل الاجيال اللي بتمر بمرحله المراهقه حاليا، اللي هو بقى جين زي وجين الفا والناس دي، انتوا ازاي تقدروا تتعاملوا مع العلاقه العاطفيه؟ دي قصه كبيره جدا. وانا عايز اقول لحضراتكم حاجه، علشان برضو انا مش بخاطب بس الشباب، بخاطب الاهالي كمان. مهما قعدت تهاتي معاهم مش هيقتنعوا بكلامك، لان هو مقتنع بقلبه فقط، اللي هو حسه فقط، مقتنع بفكره هو بناها لنفسه ومش عايز يطلع منها لان فيها متعه الدنيا والاخره. هتقول له دي مش مناسبه ليك يا ابني، لا انت ايش فهمك، وانت مش حاسس باللي انا حاسس بيه. هتقول لها الولد ده مش كويس، لا ده كويس، انا شايفاه يعني فارس الفرسان، وهو في حقيقه الامر فارس بلا جواد، ما عندوش حتى حصان يركبه، ولكن هي شايفه كده. فلازم نتعامل بعقل جدا وبحكمه جدا، لازم نفهم قوي ولازم نصبر قوي عليهم. وفي بعض الاحيان العند بيولد عند اكتر، لما تلاقي الاب والام عنده لا ما فيش، يعني ما فيش الناحيه الثانيه بتعمل مصايب بقى، يعني انت هتعاندني، لا انت مش قدي في العند ده، انا عيل صغير بقى واخربها لك. فالقصه برضو ما ينفعش تبقى بعند، عايزه تتاخد بعقل وباحتواء وبحكمه. وفي بعض الاحيان بنحتاج ان احنا نسيب الحبل شويه، طب شوف، طب جرب، ومع التجربه بتحصل بقى بداية الصدمات اللي بتوصل ان العلاقة تنتهي، او بتترسخ العلاقة كويس جدا وبتكمل بارتباط رسمي مع الاهالي. المراهق والحب ده موضوع مكلكع جدا، عايز بدل الحلقة عشر ومية حلقة. خلونا نبدأ، وبإذن الله في خلال الفترات اللي جاية كل فترة كده هنحاول برضو نقرب من الدايرة دي أو المنطقة دي نتكلم فيها، لأن دي منطقة مهمة جدا، لأنها بتمس شبابنا وولادنا، وهم دول المستقبل مش الحاضر. يعني لو احنا كنا في يوم من الأيام الحاضر أو ما زلنا الحاضر، فإن دول مستقبل، وزي ما احنا بنهتم بحاضرنا أعتقد بنخاف قوي قوي قوي أكتر على مستقبل أولادنا. تليفوناتنا 3835022 والواتساب على 0155 955 1006.

0: بعض قصص الحب في المراهقة لا تدوم، لكنها تترك في الروح أثرا لا يشيخ أبدا. لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة عن المراهق والحب. تليفوناتنا 3835022 والواتساب على 0155-955-1006. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم اف ام. أصدق لغات الحب اللي الشخص اللي قدامك بيقدم ليك وقت ظروفك الصعبة، من هاجر محمود. المراهق أحيانا يخلط بين الحب والإعجاب، مصطفى السعيد. بص يا درش، طبيعي جدا إن في البدايات وانت لسه صغير ما تبقاش قادر تميز ده إعجاب ولا حب، لأنه وانت كبير كمان ساعات ما بتقدرش تميز ده إعجاب ولا حب، لأن في شعراية رفيعة قوي ما بين الإعجاب والحب، لأن من الإعجاب للحب سلم طالع درجات، ما هياش خطوة واحدة بننقلها، يعني ما هياش خطوة إعجاب نقوم عاملين سويتش نقوم داخلين على الحب، لا، هي درجات طالعة، يعني بداية الإعجاب نظرة فابتسامة فسلام فكلام فقربنا شويتين فالله إيه ده دي جميلة إيه ده دي لطيفة حبيت، ما يعني عيش بقى، وبتفرق من حد لحد لحد ما يوصل لمرحلة الحب. صباح الخير، عايز أقول لميادة كل سنة وانتي طيبة بمناسبة العيد، وإن العيد هذا العام عيدين، العيد الأول هو العيد الكبير والعيد الثاني هو وجودك في حياتي أول عيد وانتي في حياتي، وبإذن الله تكوني ليا ست البنات، من محمد. صباح الورد، مش كل اللي قرب منك فهمك، في اللي حكم عليك من موقف، وفي اللي فهم سكوتك غلط، وفي اللي شاف منك جانب وافتكروا حقيقتك كلها، ناس شايفاك قوي وناس شايفاك بارد وناس شايفاك انك متكبر، بس محدش عاش اللي جواك عشان يفهمك كاملة. الحقيقة ان كل واحد بيشوف بعقله هو، من ديدي. حاضر، الله، برضو تاني حالة هستيرية في الواتساب ده. صباح الفل يا انكل، حابة اعمل اهداء بمناسبة عيد ميلاد ماما للسنة التانية، وربنا ما يقطعها عادة، كل سنة وانتي طيبة يا احلى ميرو، وربنا ما يحرمني منك وتفضلي مامتي وصاحبتي اللي ماليش غيرها، من ملك مصطفى. كل سنة وهي طيبة، وكل سنة حضرتك طيبة وبخير ودايما في سعادة، وربنا يفرحك بملك، وربنا يفرحك يا رب دايما، كل سنة وحضرتك طيبة. كلنا نفسنا نسمع منك أقوى علاقة حب حصلت لك في سن الشباب، حتى لو هتتكلم عليها على الماشي مش بتفاصيل، وإزاي تخطيتها، من أحمد ربيع. بص يا أحمد، يعني إعلاميا لا يجوز أن أنا أتكلم عن نفسي أو عن يعني تجربة كاملة شخصية ليا وأحكيها على الهواء. أخلاقيا لا يجوز برضو أتكلم عن تجربة شخصية ليا، لأن التجربة دي كانت يعني مش من طرف واحد، كانت طرفين، أنا والشخص اللي كنت مرتبط بيه، الإنسان اللي كنت مرتبط بيها والإنسان اللي أنا ارتبطت بيها، يعني أيا كانت. ما أنت بتتكلم تقول لي علاقة حصلت لك في سن الشباب، هي حصل علاقات كتير في سن الشباب بمنتهى الأمانة، يعني مش قصة حب واحدة اللي دخلت حياتي، ولكن كل قصة حب ليها بطلة، وكل بطلة من البطلات دي أصبحت النهاردة سيدة فاضلة ليها أسرة وليها أولاد. لا يجوز أن أنا أتكلم عن حاجة تخص شخص تاني ممكن تسبب جرح لأي شخص تاني بأي شكل من الأشكال، ولا أحكي، وممكن تتسبب كمان لجرح لأقرب الناس ليا أنا لما أحكي على حاجة زي كده، فهو طبعا مش واقعي أن أنا أتكلم يا أحمد. ولكن خليني أقول لك أقوى قصة حب حصلت لي في حياتي هي القصة اللي كملت بالزواج، بما انها كملت واستمرت وعدينا منها بتحديات كتيرة جدا لحد ما تزوجت وارتبطت بيها ارتباط رسمي، فهيبقى هادي أقوى قصة حب في حياتي. وأتمنى يا رب إن ربنا يديمها نعمة عليا وتفضل منورة حياتي كده، وهي طبعا أكيد زوجتي الغالية ووالدة أولادي. بشكرك جدا على السؤال. محمد البنهاوي بيقول دي حقيقة بتوجع وتريح في نفس الوقت. مساء الخير يا أستاذ أسامة، عايز أقول لخطيبي مصطفى ربنا يخليك ليا ويجمعنا على خير ويبعد عنك أي هم وحزن في الدنيا ويفرجها عليك وترجع لي بألف سلامة يا أغلى الغاليين. أنا عارفة إن الحاجة اللي هتفرحك إن الأهلي ياخد الدوري بكرة يا رب إن شاء الله، بس لو خسر بلاش نكد. الله يكرمك، ربنا يفرح قلبك بكل جميل زيك من بندقة. صباح الخير يا أستاذ أسامة، أنا أحمد حسين، نفسي تعمل حالة عن الإهمال. حاضر، نعمل حلقة عن الإهمال. عناي أقول لكم عزتونا، الإنسان لو ما اختارش نفسه ما ينفعش يستنى حد يختاره، علشان كده قررت أني أختار نفسي وأحاول أتجاوز كل حاجة منعتني من اختيار نفسي، وحيدة كالقمر. صباح الخير والسعادة على المحترم بزيادة، صديق الجميل جنرال إذاعة أسامة منير، ربنا خليك يا محمد. مرسي. عايز أقول لأن قلوبنا محرومة بكلمة حب بسهولة بنتعلق بقلب الغير، كلام الحب مش ساهل ولو يخدعنا بيه جاهل بيقلمنا وجرحه خطير، ضروب العشق دي صعبة، نحكم عقلنا حبة ضمان لينا هنبقى بخير عشان الصدق بقى نادر. ليه بقلوبنا هنخاطر نسيب لعقولنا التدبير. امضاء الشاعر محمد ابو راشد العرباوي. حلوة انت، حياتي يا محمد، وكلام جميل جدا. حمزة عاطف بيقول لي اتفق معاك. حزومة عاطف. طيب عندي رسائل كتير، بس خلوني في رسالة برضو عايز اقراها في الاول عشان ما تتوهش مني تاني. يومك جميل وكله خير وبركة، بعد اذن حضرتك ارسل رسالة لابني هاني زلط واقول له اني واخواته واولادهم كلهم بخير وبسلام وبيسلموا عليك، وحمادة عمل العملية هو الحمد لله بخير وبيسلم عليك. معلش الساعة مردوش يدخلوها، اعمل طلب تاني والمرة الجاية هنجيبها لك معانا. خلي بالك على نفسك صحتك وربنا يفرجها عليك انت وكل اللي زيك، وان شاء الله تكون معنا قريب. وكل سنة وانت طيب من الحجة أم وائل. كل سنة وهو طيب، وكل سنة وحضرتك طيبة يا حجة، وربنا يقرب البعيد. طيب خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول ألو.
1: ألو.
0: أيوة.
1: ازي حضرتك عامل إيه؟
0: الحمد لله تمام تمام.
1: ربنا.
0: تحبي تقولي اسمك ولا بلاش؟
1: بلاش.
0: طيب كم سنة؟
1: 26.
0: مرتبطة؟
1: عشان كده بكلم حضرتك، يعني حقيقة أكتر حد بصراحة محتاجة رأيي، ورأيي حرفين رأي مصيري.
0: ربنا يخليك.
1: حاجة مصرية، أنا بحب حضرتك وبسمع حقيقة من زمان، وحقيقة بتقول رأي حضرتك بمنتهى الأمانة والصراحة، مش بتزوق الكلام، بتجيب بصدق كده.
0: ربنا يخليك من سيدي، ثقة غالية. طيب احكي لي إيه الحكاية؟
1: الحكاية باختصار شديد، أنا كان معايا حد يلف شغلي بنك قديم، تمام، وكان زميل عادي عادر بالنسبة لي، شخص زي كل الأشخاص، كانش في بيننا أي حاجة خالص. وأنا سبت الشغل ده ورحت شغل تاني، وهو سابه وروح شغل تاني، وكنا بنتكلم كل فترة كل سنة كده عاملة إيه الحمد لله تمام وهكذا. بس لحد من فترة صغيرة اللي هو العيد الصغير اللي فات ده، هو كان أصلا في الفترة اللي كان معايا فيها كان خاطب، كان كلامي بيني وبينه محدود إن هو برضه في الأول والآخر هيخطب. المهم هو ساب خطيبته من فترة برضو كبيرة، ودخل كان بيتكلم معايا كلام جر كلام جر كلام. نزلنا اتقابلنا مرة، في التانية في التالتة، هو لا حد لطيف وانا بالنسبة له حد لطيف. قعدنا نتكلم فترة لما لقينا احنا الاثنين بنتعود على بعض. انا عندي في البيت اللي هو حتة بقى ما ينفعش بقى نقول وتروح كتير واحنا مفيش بينا حاجة، يعني دخلنا خلاص كل ده في وقت صغير. المهم هو فعلا قال لي ان هو جد وما عندوش مشكله، وجاب اهله فعلا وجيت اقدم رسمي. طبعا حصل مشكله الاول عندنا احنا اللي غلط فيها، يعني مامتي قالت كلام ما ينفعش يتقال، ومع انه لسه ما يعرفنيش كفايه، ولو حد تاني سمع الكلام اللي انا والدتي قالته انا بقول لك اهو انا مش هكمل، انا كواحد بره ما عرفتيش مش هجعل. لا هو حارب أهله مع إن أهله قالوا له بلاش وحارب وكمل وفي الأخير اتخطبنا فعلا.
0: ووالدتك قالت إيه بالظبط؟ إيه الكلام اللي قالته؟
1: يعني أول مرة هو قبل ما يجي البيت عندنا قال لي تعالي نتقابل بره أحسن مامتي مع مامتك يتقابلوا مع بعض يتكلموا كده يتعرفوا على بعض قبل حاجة. فمامتي هي طيبة شوية فقعدت تحكي لها كل مشاكل العيلة عندنا، مشاكل ان بابا ما بيصرفش مش عارف ايه وهي بتشتغل
0: يا خبر ابيض حد يعمل كده،
1: ده حاجات اكتر من كده بكتير، واني بابايا متجوز اتنين حكيت حاجات بلاوي العيلة حرفيا انا نفسي ما كنتش حكيها له يعني. فهم خافوا اصلا وقالوا له بلاش ومش عارف ليه تخش العيلة فيها مشاكل،
0: بس ده من الواضح ان ماما طيبة قوي
1: بزيادة. هو اعتبرتها صاحبتها وهي طبعا طنط راحت حكيت لبابا وكده وازاي ومش عارف ايه، فحصل مشكلة كبيرة. هو برضو حارب ان في الاول والاخر اهله ما كانوش عايزيني برضو بسبب المشكلة دي واتخطبنا. لسه مخطوبين حرفيا من 3-4 أسابيع كده. فكرة ان احنا الوقت صغير يعني كل ده في وقت صغير، يعني بقول لحكيك من عيدين الصغير اللي فات. من 3 أسابيع دول احنا بنقرب بزيادة، بيحصل مش تجاوزات يعني بيحصل اللي هي يعني ممكن تقول تجاوزات مع الوقت. فأنا خايفة الموضوع يكبر يعني التجاوزات بتزيد وبدأت أخاف منه يعني أنا مش عارفة، وأنا برضو مش عارفة أعمل كنترول فأعمل بجد يعني. أنا قلت له حتى خدت يعني قلت له طب مش عارفة أعمل، أنا مش عارفة أعمل إيه، أنا خايفة منه يعني أنا مش عارفة.
0: طب تعالي نلاقي حل سريع وسهل جدا ومرضي لجميع الأطراف. طيب أنا النهاردة مخطوبة لك وكل أمنية حياتي إن أنا أكمل معاك وأبقى مراتك ونبقى في بيت واحد وكل حاجة تمام، ولكن محدش عارف الظروف إيه ومحدش عارف ربنا مرتب لنا إيه، صح؟ طيب افرض لأي ظرف من الظروف ما قدرناش نكمل مع بعض، هبقى أنا وضعي إيه؟ إحساسي بنفسي إيه إن أنا عملت تجاوزات مع حد وما بقتش مرتبطة بيه؟ إحساسي قدام أي إنسان، قدام نفسي، قدام أهلي إيه؟ دي نقطة. تاني نقطة يعني دي نقطة، تاني نقطة هي أهم من أول نقطة بقى، إن تعالى نقول حاجة مع بعض، إن اللي إحنا بنعمله ده انا حاسة ان هو يعني ربنا بيزعل مننا فيه، لان احنا بنعمل حاجة مش حلوة واحنا عايزين ربنا يكرمنا، وان ربنا اراد وكملنا مع بعض والدنيا بقت حلوة هنبقى خلاص انا وانت في بيت واحد. فانا بحس ان انا بغضب ربنا، وانا ما اعتقدش ان انت لو بتحبني بجد مش هتخليني اوصل للاحساس ده، يعني هتساعدني ان انا ابقى كويسة مش اغضب ربنا. فبليز انا بحبك جدا بس بحب ربنا اكتر منك، وده وضع طبيعي وانا مش عايز ازعل ربنا.
1: انا قلت له حتى لو احنا مش عارفين الكنترول، عرضت عليه لسه النهارده فكره ان احنا حتى احنا عملنا قرايه فاتحه وتلبيس زبل، المفروض باقي الشبكه والخطوبه في شهر 7، فعرضت عليه فكره ان احنا مع الشبكه نكتب الكتاب. كتبنا الكتاب يعني ده مش هيبقى فيه يعني،
0: ما هو لو كتبتوا الكتاب وانتوا الاثنين مش قادرين تمسكوا نفسكوا كده هتحصل حاجه برضو قبل الجواز قبل الدخلة، وبرضو كتب الكتاب ده متوقع في بعض الأحيان إنه ينفصل ويتبقى كأنها خطوبة وتفكت، يبقى هتتحسب عليكي جوازة وتفكت، فهماني؟ فيفضل إن أنا ولا كتب كتاب ولا حاجة، إحنا كل اللي بنعمله واللي بقوله لك ده واقع، إن أنت النهاردة بنوتة محترمة بنت ناس جميلة وكل حاجة، ليه تحطي صورة ليكي عند ربنا اللي خلقك وحشه؟ لا انا مش عايز ابقى وحشه عند ربنا، انا بحبه قوي ومش عايز ابقى وحشه، وانت لو بتحبني بجد وخايف عليا هتبقى خايف على دنيتي وحياتي وعلاقتي بربنا، لان علاقتنا بربنا دي هي اللي هتستمر طول العمر وهي اللي هتكمل حياتنا. تعالي اقول لك على حاجه دايما انا اقولها، اقول الحب الحلو والجميل بيبقى حب ليه 3 أطراف ولازم تفهمي ده، يعني علاقة ثلاثية مش علاقة ثنائية. العلاقة الثلاثية دي ما بين إنسان وإنسانة وأولهم ربنا، فلما ربنا بيكون جوه العلاقة يعني ربنا مبارك العلاقة، وأنا وإنتي وعاملين حساب ربنا وعاملين حساب كل خطوة وبنستأذنه وبنطلب منه وبنطلب منه يساعدنا وخلافه، العلاقة بتكمل وبتبقى كويسة وكل المشاكل اللي فيها بتتحل. فالعلاقة الثنائية احنا معتمدين على ذكائنا، العلاقة الثلاثية معتمدين بنسبة كبيرة جدا على وجود ربنا في حياتنا. يبقى أنا وأنا مخطوبة كده تبقى دي علاقة ثلاثية، ربنا وإنت وأنا. فحاولي توصلي له المعلومة دي، إن أي حاجة بنعملها تأكد إن ربنا فوق شايفنا. طب هو ربنا هيبارك لنا ويسعدنا ويكمل لنا على خير وهو شايفنا بنعمل حاجة غلط؟
1: طيب سؤال تاني معلش، حاجة تانية برضو، هي أنا كده وضحت لحياتي إن برضو أهل كده في الأول مع أول بوينت ماما عملتها كده شالوا مني وما كانوش عايزيني، ومع ذلك هو حارب وخد. برضو بعد قراية الفاتحة حصل برضو مشكلة، بس من عنده إن هو كان بابا قايل له ما ينزلش حاجة إن هو خطب وكده، عشان بابا ما عرفش باقي أهله كده، فأنا اللي أجبرته ينزل وحصل مشكلة عندهم، وبابا برضو زعل وكلم بابايا قال له أنا ماليش ابن وكده، وهو ابني عندكم اعتبره لوحده.
0: طيب
1: فدي برضو لقطة،
0: انت ليه اجبرتي انه ينزل؟
1: انا ما كنتش اعرف ان بابا قايل له ما ينزلش، يعني هما كان دي المشكله دي عرفتها بعد كده.
0: وهو ما قالكيش ليه ابويا قال لي ما تنزلش بوستات؟
1: مش عايز يزعلني يعني،
0: ما فيهاش يزعلك فيها ابوه، يعني انا هزعل ابويا عشان ما زعلكيش؟ ما هو برضو هو لو عاقل يبقى عارف ان ابوه ليه وجهه نظر معينه، مش عايز ينزل بوستات علشان مش عايز يقول دلوقتي. طيب عندي سؤال تاني، اللي بيجوز بنت ابنه او بيخطب لابنه بيبقى فرحان جدا وعايز يقول له طوب الارض ان ابني اتجوز او ابني خطب، ابوه ليه رافض اعلان الخطوبه؟ هل على امل ان الخطوبه دي ممكن تتفك في يوم من الايام؟
1: مش عارفه، بس هو كل حاجه جت بسرعه، ان هو كان جاي المفروض اتفاق ورقه فاتحه.
0: ايوه بس بما انه كان رافض ومعترض، يمكن هو مش عايز اي حاجه تنزل عشان ما حدش يحسب على ابنه ان هو خطب، لان هو لسه مش واثق الخطوبه دي هتكمل ولا لا.
1: حقيقه هو اصلا كان جاي وفاكر برضو ان الموضوع احنا قال، هو قالها لنا يعني بعد اللي ماما عملته، هو كان جاي وقال انا مش ضامن الموضوع يكمل ولا لا، يعني فعلا ماما انا مش عايزه افسر قالت ايه اكتر، بس قالت حاجات كتير ما ينفعش تقال وحشه.
0: يبقى هو برضو الاب مش عايز ابنه يتحسب له خطوبه قدام الدنيا كلها، وهي لسه وهو لسه مش واثق ان الخطوبه دي هتكمل.
1: دي هي، ما دي برضو حاجه مقصره. فانا
0: هو بقى راح قال لبابا قال له يا بابا هي اللي غصبتني انزل؟
1: لا ما قالوش، ما جابهاش من ناحيتي، جابها من ناحيته هو. انا عايز انزل حق ما جابهاش في
0: الصراحة. بص يا بنت الناس، انت لازم الفتره اللي جايه دي كلها علاقتك باهله تبقى علاقه طيبه جدا، لازم اهله يعرفوكي على حقيقتك، لازم امه وابوه يشوفوا البنت اللي بجد أخلاقها كويسة، طباعها طيبة، قلبها صافي نظيف، فيها نقاء وفيها صفاء كده في تربيتها وفي كل حاجة، يقولوا إن دي البنت اللي هتصون ابننا وهتبقى مناسبة لي. فأنتي ما تحاوليش تحطي نفسك في أي موقف أو أي موضوع يسبب لك أي مشكلة مع أهله، لأن أهله على ندها مش محتاجين يعني مش جايين صافين بنسبة 100%.
1: مظبوط.
0: فنحاول نهدى كده وفهمي ماما بقى، يا ماما لو سمحتي بلاش نبعبع بالكلام كده ونطلع كل اللي في بطننا، لأن البيوت أسرار، وآه ده هيبقى جوزي وكل حاجة، بس احنا برضو لينا أسرارنا ومش معقول يعني هنقولها لكل الناس. كل شيء بيتقال في وقته بالطريقة اللي تناسب، في الوقت المناسب بالطريقة المناسبة، وفي حاجات أساسا ما نقولهاش، ما لهاش لازمة الناس تعرفها يعني. بشكرك جدا وبتمنى لك يا رب كل الخير والسعادة، وربنا يوفقك ويعدي اليومين دول على خير لحد ما يكون في ارتباط بقى كامل وفرح وحياة جميلة.

0: حين يحب المراهق فإنه يمنح قلبه كاملا دون أن يتعلم بعد كيف يسترد إذا انكسر. لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة عن المراهق والحب. تليفوناتنا 3835022 والواتساب على 0155-955-1006. معكم على هواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم FM. صباح الخير يا أسامة. المراهق تملي مش بيبقى ضابط الأمور في العلاقة وكل العلاقات بتنتهي نهاية مش كويسة. احنا مش نعيب عليهم، المفروض نعيب على الإنسان الناضج وبقى بيستهونوا بالحب. صدقني الواحد بيتوجع قوي لما مش بيلاقي تقدير في الحب من إسلام أبو علي. الحب ملوش كتالوج واضح فعلا أو معيار ثابت أو معادلة رياضية ممكن نحقق بيها النتيجة المطلوبة أو أسلوب واحد ممكن نعتبره منهج عاطفي هنمشي عليه لفترة معينة. والله محمد ده اللي انت بتتكلم فيه ده تقرير واقع، ده يعني كل الناس عارفة كده، لان بتفرق من شخص لشخص. بيكمل بيقول الحب بمفهومه الكامل هو ثمر التوفيق الهي ودلالة واضحة على عدل ربنا وعطائه، وربنا وحده اللي قادر يرزقنا بيه في الوقت والظروف المناسبة، مش انجاز بشري مبني على المجد الشخصي. اللي يوصل للمفهوم ده يبقى في اعلى قمة الهرم النضج العاطفي. حلو قوي. ولكن في نقطة فاتتك يا محمد. ربنا مدينا عقول، خلقنا ومدينا عقل بيميز وعقل بيحكم وعقل بيقرر وعقل بيوجه الإنسان يتحرك بناء على أفكاره. فلما أنا أتحرك بناء على عقلي وعلى أفكاري اللي ربنا مديهوني، أنا كده ده يبقى قرار شخصي ليا. فزي ما انت بتقول مبني على مجد شخصي، لا ده قرار شخصي مش مجد شخصي. انما عشان نوصل للحاله دي اللي هو دي بقى ثمر التوفيق الهي، يبقى انا لازم اشارك ربنا في اختيار اللي انا هرتبط بيها، بدايه من اني بطلب من الله سبحانه وتعالى ان يرزقني يعني الزوجه الصالحه او يرزقها الزوج الصالح. فلما يكون الطلب من ربنا، ربنا هو اللي بيوفق. فإنما اعتمادي على فكري هو ده اللي بيودينا دايما في اختيارات قد تكون خاطئة في بعض الأوقات. مساء الخير يا نجم النجوم. أحب مسي على سوئين نقل التقيل وعلى علي خالي رمضان وخال أحمد أبو إسراء وخال حموكشة ومصطفى حموكشة وسيد وخالي يوسف. ربنا يستر على سواقين نقل التقيل يا رب. من محمد أشرف، تحياتي حمادة وتحياتي لكل سواقين نقل التقيل على الطريق. في ناس كده عاملين زي الذهب القشرة، مهما تطول وياهم العشرة أول أزمة بتقشرهم وتلاقي نفسك بتغيرهم. وناس تانية نحاس كل كلامهم طلق رصاص، وناس زي الماس في الأزمات بيزيدوا إخلاص، وفي الآخر كل الناس منظرهم ناس، بس العبرة في الإحساس. ولو عايز تعيش في أمان عامل كل الناس بإحسان وسيب حسابهم على الرحمن. من هاجر محمود. لما بيحب المراهق بيبقى عامل زي السواق اللي عايز يجري وخلاص علشان يوصل لمشواره بسرعة. من رحاب حمدي. المراهق رحاب بيبقى عنده حالة كده ضرب من الجنون، يعني بيبقى شايف، بيبقى معمي في الحب. فعشان كده انا بقول يا جماعه حب المراهقة، ابقى انا افاق لو قلت ان مفيش حب في المراهقة، وابقى كذاب برضو افاق لو قلت ان للشباب اللي في سن المراهقة لا انت مش فاهم، انت ما بتحبش، دي حالة جنون كده، استنى لما تعقل. لا بيحب، لان ده قلبه بيدق وحاجة هو شايفها وحاسسها. ابقى انا كذاب، انا ما انا حبيت في سن المراهقة، مش هكدب على نفسي ولا هكدب عليكم. يعني ممكن تشغل أغنية معايا لبهاء سلطان من فيلم ولنا في الخيال حب من أمرايا الحسن. والله هنشوف يعني عندنا الغنوة دي. حاضر هشوفها لك. احنا بس بيبقى عندنا مجموعة أغاني في البلاي ليست بتاعت الحلقة، ولكن احنا برضو ساعات بنعمل كده اكسبشنز ونخرج بره البلاي ليست علشان الناس برضو ما تبقى مبسوطة. الحب أصبح في هذا الزمن من الحاجات النادرة، والبعض أصبح بيتصنعه كي يكسب قلوب البشر بالغش والكذب والنفاق. محمد أبو راشد، والله محمد الكبار في السن بيبقى ليهم أهداف نوعا ما مادية، أوكي، مركز يعني عايز يوصل لمركز معين، عايز وسطة، عايز فلوس، يعني كده. الصغيرين لو عنده مطامع بتبقى مطامع جنسية، لو عنده مطامع بتبقى مطامع جنسية. شاب صغير في مرحلة المراهقة كل طموحاته ومطامعه مطامع جنسية، عشان كده بنقول خلوا بالكوا، مفيش داعي نتجاوز في المرحلة دي، لأن التجاوز في المرحلة دي مش حاجة، يعني دي حاجة مؤلمة ومؤسفة جدا. طيب خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول ألو. ألو ألو ألو
1: ألو.
0: أيوة.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: ازاي حضرتك يا أستاذ أسامة؟
0: الحمد لله تمام تمام في نعمة. تحبي تقولي اسمك ولا بلاش؟
1: أيوة، أنا اسمي دعاء.
0: دعاء، دعاء كم سنة؟
1: 28 سنة.
0: مرتبطة دعاء؟
1: ايه لا، متجوزة.
0: حلو قوي، لا متجوزة. طب ما متجوزة دي تبقى مرتبطة.
1: اه ده يعني لو اعمق بقى.
0: اه اعمق. طيب جميل، بقالك قد ايه متجوزة؟
1: 11 سنة.
0: عندك اولاد؟
1: 3.
0: ربنا يخليهم لك يا رب. طيب
1: انا اتجوزت كام سني؟ 15 سنة.
0: انا مش عارف بتتجوزوا ازاي في سن الصغير ده. ولسه برضو حد مكلمني بيقول لي انا اتجوزت عندي 13 سنة.
1: يعني دي مشكلة عندنا في البلد يعني، في العيلة، وده ظلم يعني، ما بعرفوش ان ده ظلم للبنت.
0: طيب قولي لي،
1: هي اللي بترجع تعاني لوحدها يعني، بعد كده ما بتلاقيش حد، حتى الاهل ما بتلاقيش حد منهم، هي اللي بترجع تعاني لوحدها.
0: طيب قولي لي جوزك اكبر منك بقد ايه؟
1: 7 سنين.
0: 7 سنين برضو مش كتير يعني، معقولين. لما اتجوزتي عندك 15 سنة كان هو عنده 22 سنة.
1: كان عنده 22 سنة.
0: طيب احكي لي بقى ايه المشكلة؟
1: والله انا يعني من ساعة ما اتجوزته واحنا على طول في خلافات بيننا. ايه، اولا هو بيشرب
0: مخدرات يعني؟ بيشرب حشيش
1: وحاجات تانية.
0: حاجات تانية زي ايه؟ علشان الكلام ده
1: تمول.
0: إيه؟
1: تمول وحشيش وبيرة وحاجات كتير كده.
0: بس ما بياخدش بقى الشابو والايس والحاجات الجديدة
1: لا
0: دي؟
1: لا.
0: طب الحمد لله. وبعدين
1: إيه؟ بس فاحنا بعد جوازنا على طول ربنا كرمني البنوتة. فانا اول اتجوزنا يعني حياتي ما كانتش مستقرة معايا، كان اهانة على طول. كان سيء المعاملة معايا جدا. فانا بعد جوازنا اكتشفت ان انا حامل في بنوتي الكبيرة. فروحت اشتكيت طبعا لأهلي وقلت لهم ان هو بيشرب، وكان بيجيب ناس اصلا اصحابه كانوا بيقعدوا يشربوا في البيت معي. فدي حاجة كانت مضايقاني. فلما اشتكيت لأهلي طبعا البيت ومعلش ولا ما ينفعش خليها عليكي وكلام كتير ده.
0: ايوه خليها عليكي يعني، يجيب اصحابه يقعدوا يشربوا في البيت وانت قاعدة معهم؟
1: طبعا.
0: وبيقول لك اقعدي معانا؟
1: لا ما كنتش بقعد معاهم، بس اللي كنت بخدم عليهم يعني، اعملي شاي، اعملي اكل، اعملي ايا كان. وكان يطلع ياخد مني الحاجه يعني، بس اللي هو ازاي يعني. انا اشتكيت لبابايا وقلت له ما ينفعش يجيب ناس يشرب في البيت يعني.

0: ولد يدي حاجة بتاعت ربنا وبنوتة. يعني أنا عشت معاه هنا وسبه وكسه وهو كان بجد شخص سيء المعاملة, أصلا ما بيعرفش يتعامل مع ست.
1: طيب دلوقتي اتغير شوية؟
0: وبرغم كل دوت للأسف ده بقى للأسوأ
1: للأسوأ.
0: وبرغم كل دوت أنا استحملت عشان خاطر كنت بقول عيالي, فأنا خلاص أنا واحدة معايا تلات عيال, فأنا استحملت وقلت لا العيال وبكرة وبعده هيتعامل معايا أحسن. لا ده كان ضرب إهانة زيادة بقى. فطبعا أنا في مرة من المرات رحت عملت في محضر يعني كان ضربني, كان كسر لي ظهري.
1: كسر لك ظهرك؟ يعني ايه جالك كسر في العمود الفقري؟
0: في اخر فقره في ظهري من تحت.
1: يا نهار اسود.
0: قعدت 3 شهور ما كنتش بقوم على السرير حرفيا.
1: وبعد كده عملتي له المحضر؟
0: عملت له محضر وما رحتش اتنزلت بعديها, والمحضر فضل شغال. المحضر ده من 4 سنين فاتوا.
1: وخد حكم.
0: والمحضر خد حكم غيابي. وعشر تلاف سنة حبس وعشر تلاف غرامة. وفضلت انا عايشة معاه في البيت في شقتنا ومعرفش ان المحضر شغال.
1: هو ما يعرفش انك عملت له محضر؟
0: ولا هو يعرف. لا هو كان عارف ان انا عملت له محضر. ساعتها انا رحت عملت له محضر وهو كان عارف, والعيلة عندنا كانوا عارفين لان انا مش لاقي اهلي يجيبوا لي حقي.
1: طيب ولما عملتي له محضر جاله استدعى؟
0: جاله استدعى بس ما اللي هو انا ما كنتش موجودة في البيت, فهو رفض او ما صدقش ان انا هعمل محضر, ما صدقش ان هي وصلت بيا كده ان انا هدخل الحكومة بينا, فهو ما صدقش. بس المهم انا على مدار ال 11 سنة اللي انا عشتها معاه انا شفت اهانة ما فيش واحدة في الدنيا هتستحملها.
1: انا متوقع اسمع منك مصيبة دلوقتي ان هو اتجاله حكم وتنفيذ وسبتيه ينفذ.
0: اللي في اعمق من كده بقى في ان هو خني, يعني بعد ده كله بقى والإهانة والضرب وأنا مستحملك في قرفك وفي طريقتك الزفت معايا, جه بعد ده كله راح خني. كان مع يعتبر أعز صديقة ليا, كانت أختي يعتبر. فأنا عرفت وخدت موقف ورجعت الأهل برضك للمرة المية, محدش سمعني ومحدش قدر, وبرضك خلوني روحت له غصب عني لأن أنا كل مرة كنت بطلع مضروبة وأقول لهم أنا مش عايز أروح, ما كانوش بيسمعوني. فالمرة ديت أنا قلت لهم أنا مش عايز أروح, يعني أنا بقول لهم أنا بصوت لوحدي, أنا محدش سمع صوتي, أنا بعاني معاه, ما كانش حد بيسمع. طبعا كل عندنا في العيلة عيب إن البنت تتطلق وانت صغيرة وخلاص معاك 3 عيال. طيب. ارضي بالأمر الواقع.
1: قولي لي المحضر حصل فيه إيه بقى؟
0: المحضر شغال لحد دلوقتي. انا بقالي سنة عند بيت اهلي كده زعلانة خلاص واقفة على الطلاق. انا استحملت بقى كتير وعديت كتير, فخلاص انا ما عنديش طاقة 1% اني اكمل معي. فانا حاليا عندي بيت اهلي زعلانة, هو واخد العيال مني بقاله سنة. يعني انا بقالي سنة ما شفتش عيالي ولا كلمتهم حتى في التليفون. طبعا مش فارق عند اهلي, طبعا مش فارق لهم ولا في دماغهم ولا اي حاجه. فانا جيت او يعني رفعت بقى القضيه النفقه والقايمه والقسيمه, اكتشف ان القسيمه بتاعتي مش متسجله اصلا عند الحكومه.
1: يعني انت مش متسجله عند الحكومه انك مرات الراجل ده؟
0: ان انا مش مرات الراجل ده.
1: هقول لك ليه مش متسجله, عشان اتجوزتي وانت عندك 13 سنه.
0: انا اتجوزت عندي 15 سنه.
1: 15 سنه
0: فكان سني مش قانون. فدلوقتي انا اعمل ايه؟ انا حته ان انا ارجع واعيش معاه تاني دي من رابع المستحيل.
1: يا فندم حضرتك مش متجوزه, ما عندكيش ما يثبت انك متجوزه.
0: طيب يعني دلوقتي المحامي ان انا مقاومه بقاله سنه دوت بياخد مني فلوس وبيعمل ايه؟ شغال ايه؟ يعني لا هو اللي جاب لي عيالي مثلا شفتهم, ولا اللي انا عارفه اكلمهم. ومروح انا رافضه اني اروح لاني انا.
1: طيب
0: يعني
1: المحامي قال لك ايه حضرتك؟ لان انت النهارده يعني المفروض المحامي يكون سعى في تسجيل الورق انه انت اساسا يثبت انك اساسا متزوجه.
0: المفروض
1: ويجيب شهود ان انت اتجوزتيه وحصل فرح وكان جواز شرعي, ولكن
0: لا هو المحامي انا مش عارفه هو عمل ايه.

0: المراهق يحب بعيني الحلم لا بعيني الخبرة، ولذلك يبدو كل شيء أكثر جمالا مما هو عليه. لسه بنتكلم في الحب، وحلقتنا النهاردة عن المراهق والحب. تليفوناتنا 3835022 والواتساب على 0155-955-1006. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم أف أم. زي ما بيقولوا كده، العلاقات العاطفية في مرحلة المراهقة ساعات بتبقى عاملة زي المنديل الكلينكس كده، الورق يعني طلع استخدم اترمى، ما بتبقاش علاقة ليها جذور قوية، قد تكون ناصعة البياض برضو زي المنديل، ولكن في أوقات كتير جدا المنديل ده بيتبهدل بيترمي على طول يعني، عشان كده يفضل نلغي المناديل. طيب مساء الخير عليك يا دكتور أسامة. الحب والمراهقة حلقة شيقة ومفيدة جدا. عايز أقول من خلالك أوجه رسالة لزوجي عمرو جلال، وبقول له أنا أسفة جدا، حقك عليا إذا كنت ضايقتك في أي حاجة، ولو سمحت طمنا عليك ضروري جدا، وكل عام وانت طيب يا حبيبي، وإن شاء الله العيد اللي جاي تكون معانا وربنا يفكها عليك ويهونها علينا ويقرب البعيد يا رب. ده اعتذار قوي على الهوى قدام ملايين الناس، يا رب يعني يكون واصل لصاحبه وربنا يدبر الأمور والأمور ترجع لطبيعتها. لأنهم يحبون بقلوبهم قبل عقولهم، والدرس الأول في الانكسار دائما هو الأصعب. صباح الخير يا أسامة، عاوز أعمل إهداء لأحلى هندسة في حياتي وأقول له بحبك قوي قوي، ربنا يحفظك لقلبي يا أحلى ما في حياتي، من زوزو جميل. ما أجمل أن تكون محب مراهق مهما كبرت وتعطي من تحب كل ما تملك، من أحمد عباس. هو طبعا أن الواحد يرجع تاني يعني يفتكر أو مش يفتكر أو يعني يحاول يبقى، على فكرة أجمل إحساس في الدنيا أنك تشعر أنك لسه طفل، لسه شاب صغير، طفل مش شاب صغير يعني ما أنتش مراهق، إنما فيك براءة الطفولة يعني، فدي حاجة جميلة في حد ذاتها. إزيك يا أسامة، أنا متابعك من زمان جدا وبحب البرنامج بتاعك قوي. أماني سعيد بتقول البرنامج بتاعك جميل بنستفاد منه جدا. مرسي يا أماني جدا، مساء السعادة والسكر الزيادة لمذيعنا الجميل أسامة، ربنا يخليك يا أماني، مرسي على المحبة الكبيرة دي. صباح الخير والسعادة ملك الرومانسية، إيه رأيك لما الواحد يتعامل مع حد عنده نقص عاطفي مع إنك ما عشمتوش بأي حاجة ولا حب، وكنت بتعامل معاه بكل احترام وتقدير، نروح هو يحكي للناس أو يروح هو يحكي للناس إنك أنت حبيبي وأنت أصلا بتجري وراه ولا حاجة من الكلام ده، ولما سبته ومشيت بقيت أنا اللي غلط وأنا اللي بياعة؟ هل كل حد نتعامل معاه باحترام وبشوية ود ومحبة يفتكر ان احنا كده بنحبه؟ اعمل ايه بقى في الحوارات بتاعتهم دي؟ هل لما انا مشيت وشلت الشخص ده يبقى انا غلطت ولا صح؟ قولي اعمل ايه. ابنوب عايز اقولك حاجة، ملناش دعوة، هو عنده هي عندها تأيوات، واحدة جالها هلوسينيشن يعني، ما هي حر خلاص، انت عارف نفسك وخلصنا، ما يعني ما تحطش في نفسك قوي، لان في ناس كده مع الاسف بيبقى عندهم تهيؤات مش مظبوطة يعني. يا ابني المراهق صورة مثالية وخيالية للشخص الاخر بعيدا عن الواقع احيانا. دودي هشام، ده ازيد بقى يا دودي في الحب من طرف واحد، ان الواحد بيبني جواه صورة خيالية كده ويقعد يكبر فيها لحد ما يرشق بقى. حاضر يا جماعة، بتبعتولي الرسالة بفتحها عشان اقراها بلاقي في ديليت حاجات كده غريبة. مساء الخير يا استاذ أسامة، من وعد حمادة. ازيك يا ابو وعد واخبارك ايه؟ يا رب تكون بخير. انا جوابك وصلني بس والله مش بنفط خالص، انا ماليش غيرك، انا مش عارفة اجي علشان ماما جاية يوم السبت، وانا كلمت عاصم من الزيارة اللي فاتت؟ والله ما تزعلش، أنا ما أقدرش أطنشك يا روح قلبي، أنا ماليش غيرك أصلا حمادة عرفات. لو لسه صح يا مصطفى إسلام، بقول لك كل سنة وانت طيب يا ديشة، وهانت بإذن الله يا أغلى يا غالي، والعيد اللي جاي تكون مع مروة في بيتكم. من مروة أحمد. صباحك عنب، لما أكون قادرة أستغنى بسهولة عن أي حد توكسيك أبقى كده بياعة ولا كده بقيت ناضجة؟ لا كده بقيتي ناضجة. من نور حمزة، بقيتي ناضجة جدا يعني. عايز اوجه تحية لأخويا سمير سبوت بيشو اللي ماشي وسابنا وساب البلد كلها، ربنا يطمنا عليه ويكون بخير. محمد أبو راشد. محمد البنهاوي بيقول حقيقي. حاضر حاضر حاضر. أول مرة شارك معاكو، بطبعي مختفي دايما بس موضوع الحلقة عجبني وحاسس إني محتاج أتكلم. أنا دلوقتي عندي 32 سنة، كنت مرتبط بحب حياتي من وإحنا في أول إعدادي، هي أصغر مني بثلاث سنين وأعرفها من أكتر من 20 سنة، وكبرنا مع بعض وكنا في كل المواقف مع بعض، وخلاص نرتبط ونتجوز وحصل بينا تجاوزات وأنا بخاف عليها أكتر من نفسي. باباها كان بيشرب مخدرات ومش بيشتغل، وهي البنت اللي بتصرف على البيت، وباباها ومامتها مش متعلمين ويعتبر منفصلين، بس مفيش طلاق علشان مسيحيين، والأب طبعا صعب جدا، والبنت تعتبر ملاك ومحدش اختلف على أدبها وأخلاقها. وفضلت معاها لحد ما دخلت الكلية وتعرفت على أصحابها لحد ما بقوا هم كمان أصحابي، وفضلت معاها خطوة بخطوة وإحنا بنحب بعض لحد ما أهلي عرفوا الموضوع. باباها وأبويا موضوع باباها، أبويا رفض البنت بسبب العيلة وكان شايف إن هم هيستغلوني ويكونوا عندنا في البيت لما اتجوزها. و الرسالة ثانية واحدة، ايه ده الرسالة نطت في رسالة تانية ليه؟ انا اسف، الرسالة نطت في رسالة تانية، انا بعتذر لك يعني، فجأة لقيت فيها حاجات وسافرت وثلاث سنين يعني مش عارف. اتمنى بس ان انا تختصرها طيب وبعتها لي تاني لو سمحت. طيب خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو.
1: الو استاذ اسامة، ازي حضرتك؟
0: الحمد لله يا فندم تمام.
1: اولا انا متعصبه مع المكالمه اللي قبليه، يا ربنا يا رب ينصرها ان شاء الله
0: يا رب باذن الله يا رب يا رب.
1: حضرتك انا بس سؤالي، هل انه الانسان لو ما حصلش على يعني لو لم يحصل على الحب في مرحله المراهقه ويعيشه ويعيش العواطف او يتلقاه ممكن في مرحله متاخره من العمر، يعني انا عمري مثلا 40 وكل التربية بتاعتي كلها كبت الحقيقة، وما كنتش فيه فرصة خالص لأي حاجة، لدرجة حتى جوزها من 20 سنة برضو عن طريق أبويا جاب لي حد وقال لي هو ده، يعني ما فيش أي اختيارات ولا أي حاجة. الحد دوت طلع في الأول كان يعني الأيام الأولى أو الشهور الأولى بس سنة أو كانت كويسة، بعد كده بدأت أعاني من حرمان عاطفي فظيع وحرمان جنسي كمان، يعني بعد تقريبا 10 سنين ممكن ما فيش اي اتصال بيني وبينه خالص نهائيا.
0: حضرتك متزوجة بقالك قد ايه؟
1: 20
0: 20 سنة.
1: انا عمري 20، اتجوزت دلوقتي 40.
0: هو يمكن كبير في السن شوية ولا؟
1: انا كنت عارف قبل كده وهو فعلا اكبر مني، عنده 58 وطبعا في شوية مرض سكر على شوية حاجات يعني عاملة كده. فبعد فترة بسيطة من الجواز أول 10 سنين أو أول 7 الموضوع الجنسي توقف، وموضوع العاطفة طبعا اتلغى خالص. المشكلة طبعا أنا تركيبتي الشخصية مع الأسف عاطفية جدا وفي حنية جدا وبحب الحميمية وبحتاجها. أنا بإذن الوقت حضرتك ممكن أنجذب لأي حد حنان عليا، أنجذب لأي حد على طول، مع بقيت هشة جدا، بقيت مفيش خالص، بقيت مش قادر أقاوم أي شيء خالص حواليا. الحمد لله رب العالمين، يعني الحمد لله ربنا بينقذني من حاجات كتير، والحمد لله بصلي على طول حدود ربنا عارفاها بفضل الله، الحمد لله ما بغلطش خالص في الكبائر والكلام خالص الحمد لله، بس الداخليات عندي من جوايا بيحصل عندي ميول كتير. لو حتى بدل اشتري اي حاجه من حد لقيته ذوقه بيكلمني بحنيه بحس ان انجذبت ليه، بحس ان انا محتاجه اخد منه حب، اخد حنان واديله. فانا بعاني من الموضوع ده كله في الداخل يعني، لكن الحمد لله في الخارج مفيش اي شيء اطلاقا بيظهر، غير بقى الصداع النفسي والام في الجسم جايه من كبت شعور وكبت احتياج وكبت حاجات كتير. بيجيلي صداع على طول، بيجيلي تغيرات.
0: طب انت اتكلمتي معاه قلتي له انا محتاجه الموضوع ده ولا مكسوفه تتكلمي معاه؟
1: لا انا مش، انا لما لقيت الموضوع معاه خلاص ضيف خالص، فهتكلم اقول ايه؟ حاولت ان انا
0: يعني اصل ممكن يروح لدكتور والدكاتره بتلاقي ادويه
1: قلت له في كريمات وفي دكاتره وفي مش عارف ايه، هو جرب شويه حاجات في الاول وبعدين خلاص توقف عن التجارب وتوقف عن ان يبقى في استجابه يعني.
0: يعني التجارب اللي جربها في الاول فشلت؟
1: ايوه هو ما فيش خالص. بعدين انا احتياج الحب والحميميه والحنان.
0: طيب ما هو لو وصلنا للحاله دي يبقى حضرتك عندك اولاد؟
1: الحمد لله 3 اولاد. الحمد لله هو جم في الاول في فتره النشاط يعني كده لما وبعدين هو من النوع الصخري اللي ما عندوش يعني حتى لو تعبت شويه او حاجه ما عندوش حنيه او ما عندوش حته عاطفه، عكسي انا تماما. انا بدل ده مش عارفه اعمل ايه، بخر عواطف وبخر بتاع، مش قادرة أتحكم وأسيطر على نفسي. فالكبت اللي حصل في المراهقة والتربية الشديدة وعدم والشخص مش متفاهم اللي معايا، كل ده مخليني داخليا أنا بتقطع من أي معاملة، ببعد خالص عن إني أتعامل ساعات. يعني حضرتك أنا من كتر الكبت اللي جاني حضرتك مش هتصدق، أنا من كتر إني ما باخدش الحميمية اللي محتاجاها ولا العاطفة، جات لي حالة إن أنا ببقى في وسط مجتمع بيجيني حالة من التنفس السريع غصب عني، ما بقدرش، ونهجان
0: بيجيلك بتبقى نوبات هلع بانيك اتاك.
1: لا حضرتك مش هلع، هي بتبقى تخيل للوضع اللي انا عايزاه، فبيجيلي تسرع في النفس. انا رحت كمان لدكتور لان من كتر الاحراج رحت لدكتور عشان اتعالج، قعدت 3 سنين علشان ابطل الموضوع ده، ما بطلتش وسبت الدكتور وقعدت اصلي كتير علشان تخلص من ان انا يبان عليا اي.
0: للدرجات دي عندك احتياج قوي قوي يعني؟
1: بيبان عليا اي احتياج، اي اللي هو صفات ظاهريه بتظهر عليا في اي مجتمع، وبقعد اخبي نفسي وبقعد ادارة، وقعدت فتره كبيره مش عايزه اتعامل وانا اخرج بقى اعمل.
0: ولكن في حد اخذ باله مثلا من
1: لا انا كنت بكلم الدكتور بتاعي، كان في ناس تاخد بالها طبعا، وكنت بتحرج جامد جدا، كنت بتحط في مواقف محرجه لاقصى درجه، وبختفي من قدام الناس وبروح للدكتور اخد حاجات
0: تهدي شويه،
1: توقف الموضوع، توقف الوسواس اللي انا على طول بتجيني، مثلا حب او تخيل حاجات وما بقالي الناس صعبه جدا. انا انهارت منها نفسيا لمده سنين، اكتر من 3 سنين، يمكن اكتر من 5 كمان. فالطرف اللي معايا مش متفهم خالص اي شيء اطلاقا اطلاقا. وانا في حاله من الاحتياج جدا، وتعاملي مع اي حد بيبقى داخلياتي من جوه ببقى بتمنى احصل على الحنان واقول ده حد حنين، حد ذوق.
0: بس الحاله اللي حضرتك بتتكلمي فيها دي مش حاله طبيعيه.
1: هي خفت دلوقتي الحمد لله، لما قعدت فترة طويلة جدا يعني خفت دلوقتي كتير، خفت قريب قوي قوي قوي لما بدأت ان انا شوية احاول اتمالك واثق في نفسي. لكن الحاجة دي كانت موجودة، انا كنت بعاني منها، انا كنت بعاني منها كتير وبتهرب منها جدا جدا قدام الناس. حضرتك في حالات ان انا في شيء زي كده، فانا مش عارفة اتحكم فيه، انا خارج السيطرة. ورحت الدكتور اول ما دخلت له قعدت اعيط نص ساعه، مش قادره احكي، مش قادره اقول، فقعدت اعيط. هو كان
0: انت رحتي لطبيب يعني نفسي؟
1: هو طبيب نفسي بيسمع يعني كلامي وفي نفس الوقت علاجي، فكان بيسمعني بصراحه في جلسه ساعه الا ربع او نص ساعه. وقعدت اكتر من 3 4 سنين اخد معاه علاجات برضه تابلتس يعني. النظر اللي كان بيظهر عليا كان بيحرجني جدا، والزوج مش هنا خالص خالص.
0: وما يعني فهمتيهوش ان انا بيحصل لي كده قدام الناس وبيجي لي حالات كده؟
1: ده سايقة جدا أو كده، أنا حاولت أفهمه إن أنا بقول له خد أي حاجة إنه ممكن تعمل كريمات أو أي شيء ممكن يعني يساعد شوية، فزعل زعل واعتقد إن أنا بقى مثلا شايفة حد غيره أو مش عارف إيه. أنا طبعا من داخليا أنا كنت بشوف بحتاج وبعوز وبشوف غيره وبحس بإحساسات غريبة، لكن من ظاهريا الحمد لله ما خرجش مني أي حاجة فيها كده.
0: ما هو أنا النهاردة ما أقدرش أقول لك انفصلي واتطلقي، أنت عندك أسرة وعندك أولاد وعندك بيت وحياة كاملة، لو هتنفصلي وتتطلقي هتبقي
1: صعبة جدا
0: وهتبتدي تدوري على واحد يعني
1: برضو ممكن بقى في مشاكل بيني وبين الواحد الجديد. بس هل في طريقة لأن أنا أتخلص من كبت المراهقة وكبت الشعور؟ هل أتخلص منه إزاي؟ الصداع والأعراض والكلام اللي بيحصل ده كله، موضوع العاطفة عندي هو موضوع شديد يعني بحتاجه جدا، يعني مش عارف يعني كمان بحتاج الحنية، بحتاج المعاملة، بحتاج إن أتكلم، بحتاج كل ده موقوف.
0: بصي أنا نهائياً انا ما اعتقدش ان انا يعني ممكن اقول لك ان في طريقه تساعد في ده غير ان احنا بس يعني نحاول نقرب من ربنا ونطلب. ما هي انت النهارده الدواء ما جابش معاكي؟
1: لا ما جابش
0: فعلا. ويعني هو ربنا اللي قادر بس يهدي الحاله اللي جواكي دي، لان انت محتاجه بس يبقى عندك اقتناع كامل ان الموضوع ده موضوع فيزيكال جسماني يعني، وانا هقدر اسيطر عليه او هقدر اتعامل معاه حتى يعني بصفه شخصيه علشان اخرج الطاقه اللي جوايا دي. وفي بعض الاحيان بنقول للناس العب رياضه، اتحرك، احرق كالوريز، الحاجات دي برضو بتهدي البني ادم شويه. ف
1: كل ده بعمله والله، بس كاشباع مفيش، حتى عاطفي ما علينا حتى من الحميميات، عاطفة نفسها مش موجودة ولا كلام ولا أي حاجة.
0: ما هو العاطفي يعني العاطفي هيزود احتياجك للموضوع ده.
1: أيوة
0: يعني هو يمكن الراجل بعيد عنك عاطفيا لأنه عارف أنه لو قرب منك عاطفيا شوية هترجعي تطلبي منه الطلب ده، فهو يعني بيحاول يتفادى أنك تطلبي منه حاجة هو مش قادر ينفذها. ف يعني ما اعرفش الموضوع برضو، حضرتك لو لسه سمعيني على الهواء، الموضوع محتاج منك انك انت تقربي من ربنا سبحانه وتعالى وتطلبي منه الهدوء شويه، وانك برضو تجدي وسائل انت تتعاملي بيها مع نفسك، يعني تساعدي نفسك نفسيا ومعنويا وتطلعي من التجربه الصعبه دي. ربنا يعينك ربنا يعينك.

0: أول خيبة في حب المراهقة لا تعلم القلب الكراهية، بل تعلمه كيف يكبر بصمت. لسه بنتكلم في الحب، وحلقتنا النهاردة بعنوان المراهق والحب. تليفوناتنا 3835022 والواتساب على 0155-955-1006. معكم على الهواء أسامة منير وابو سفيان على 106.10 نجوم أفهم. أسوأ مشروع ارتباط ممكن يحصل في فترة المراهقة استنزاف مشاعر على الفاضي، وكمان التفكير بيتغير والمشاعر بتتغير، فليه أخلص مشاعري ولما أجي أحتاجها ملقاهاش؟ ملك مصطفى. بص يا ملوكة، المشاعر ما بتخلصش، دي ما يعني مش رصيد، أوكي؟ دي شيء بيتجدد على حسب الموقف، ولكن مش فكرة تخلصي المشاعر قد ما فكرة يعني تلوثي أو تسيئي إلى المشاعر فيبقى عندك خبرات سيئة. ده المهم. يعني الناس بقت فاكرة قلة الذوق كاريزما، من هاجر محمود. آه والله يا هاجر، الناس فاكرة قلة الذوق بقت كاريزما يعني، وبالذات مش أي القلاطة بقى، الوجاهة يعني. بس أنا شفت الموقف ده من قريب، حد كده يعني عنده تشنجات في رقبته ماشي بقلطة وبقرف كده وبتعامل مع الناس بقلة ذوق، يعني ما بجد حاجة مش لطيفة. وحشني يا حبشي يا نور عيني، بإذن الله ترجع لي بالسلامة يا أحلى راجل في الدنيا كلها، أنا بحبك قوي يا إيه بدا بيدو. ماشي يا عم بدا بيدو، ومستنياك. اللي أسوأ من المراهقة العاطفية هي أزمة منتصف العمر أو التصابي أو الجفاف العاطفي بين الطرفين. تفتكر النماذج دي ممكن تلاقي مبرر لأفعالها ونعطف عليها زي المراهق؟ أي أزمة بيمر بيها الإنسان يا محمد يجب أن تتعاطف معاه. يعني في ناس بتبقى بجد في أزمة والأزمة هي اللي سببت له الأحاسيس دي، وفي ناس تانية بتبقى بتعمل حاجات معينة مش عشان جالها أزمة، علشان هي غاوية الحياة المنحرفة دي. إنما طالما إنسان أساسا مش منحرف وتعرض لأزمة، يبقى لازم طبعا نتعاطف معاه، ويعني يشعر إن في حد حاسس بيه، ده مهم جدا يعني. طيب عندي مسجز تاني كتير، ولكن خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول ألو.
1: ألو.
0: أيوة. الحمد لله تمام، ازيك؟
1: الحمد لله تمام.
0: تحبي تقولي اسمك ولا بلاش؟
1: لا بلاش.
0: طيب كم سنة؟
1: 21.
0: مرتبطة؟
1: لا.
0: ايه؟
1: لا
0: لا. طيب احكي لي، عايزة تقولي، انا تحت امرك.
1: هو انا كنت عايزة يعني اخد رأيك. انا كنت على فكرة اول مرة اكلم حضرتك، كذا مرة حاولت اتصل بحضرتك بس ما كنتش بعرف اتواصل يعني.
0: لا للاسف حظي الوحش. طيب انا تحت امرك، قولي اللي انت عايزاه.
1: انا كنت مرتبطة بابن خالي. والده هو قريب يعني، بس والده ابن خالي ماما. هو يعني انا الاول من ناحيتي كان مجرد اعجاب، ان هو شخصية وتعليم كويس، انا تعليم متوسط كده يعني. هو كلمني، كلمته واحدة واحدة، لقيتني بنجذب لي. لقيت ايه؟ تجاوزات منه.
0: لقيتي فيه ايه؟
1: التجاوزات.
0: التجاوزات يعني حصل بينكم تجاوزات.
1: انا بعت فترة كده، هو لما عرف ان انا بعت عشان خاطر كده بقيت لي، قال لي انا اتغيرت وخلاص مش عارفه ايه. انا قلت له انا كرهت، يعني عايزه اقول لك على قد ما كنت بحبه انا كرهت.
0: كرهتي عشان حسيتي انك عملتي بسببه تجاوزات؟
1: فانا لما رجعت لنفسي كده ورجعت لربنا، فلقيت ان ما ينفعش اصلا، فبعت. هو دلوقتي عمال كل شوية، يعني احنا لما بروح عندهم انا سبت الشغل بتاعي، سبته كان جنبيهم، انا سبته عشان خاطر عشان مش عايزة اشوف. احنا لما بروح عندهم وبلاقيه مثلا طلعت بره بيجي ورايا معلش ومش معلش والحوارات دي، فانا اقول له انا مش عايز. هو قال انا معلش انا مش عايز اذيكي، انا مش عارف ايه، انا مش عارفه اتصرف ازاي، عايزه نصيحتك.
0: بصي، لو في حاجة شايفاها هتأذيكي وهتخلي ربنا يزعل منك ويغضب، لو في حاجة حاسة ان فيها حاجة انت رفضاها، اخلاقك رفضاها، ترفضيها بكل الوسائل وكل الطرق مهما اللي قدامك، اتحول لشيطان وتشقلب وحاول يقنعك بيها. والله الطرق الوحيدة، الطريقة الوحيدة اللي يعني هي السليمة، هي الارتباط الشرعي اللي بيبقى قدام ربنا سبحانه وتعالى والناس كلها شايفاه وتمام.
1: هو بيقول لي ان هو قدامه سنة في الجامعة،
0: خلاص لما يخلص السنة بتاعت الجامعة انت موجودة.
1: انا قلت له كده، انا قلت له انا انت عايزني انا مستنياك، انا مش هوقف حياتي عليك. هو بيقول لي لا احنا خلينا مع بعض لحد ما نخلص.
0: لا ما نخليناش مع بعض، لان انا مش هقبل التجاوز.
1: أوه.
0: وانت العلاقة كلها بالنسبة لك تجاوزات، وانا مش هقبل تجاوز. فلو حتى كلمتك في التليفون على سبيل اي حاجة ولقيت منك اي تجاوز انا مش هقبله، وهتبقى اخر مرة نتكلم فيها ونعرف فيها بعض. ما هو اي بني ادم لازم نوقفه عند حده اول ما نلاقي فيه حاجة غلط كده، علشان الامور ما تتفاقمش. لان الامور لو زادت عن كده انت اللي مضرورة، وانت اللي هتتأذي، وانت اللي هتحسي بالذنب وهتجلدي نفسك وهتحسي ان ربنا زعلان منك. فليه تحطي نفسك في موقف انت في غنى عنه؟ لا بلاش منه خالص، حتى لو اتشقلب قدامك.

0: الحب في المراهقة ليس مجرد علاقة، بل محاولة بريئة لاكتشاف الذات من خلال شخص آخر. لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة عن الحب في المراهقة أو مراهق يحب، يعني حب الحالة اللي احنا بنرغي فيها دي. المكالمتين اللي فاتوا يمكن وصلوني لحالة غريبة جدا، ان بقى في كمية تجاوزات، بقت التجاوزات بقت اشياء طبيعية جدا في العلاقة العاطفية. يعني هل ده يعني خلاص بقى الترند بتاع البلد يعني، ولا ايه الموضوع؟ المراهقة هي مرحلة انتقالية طبيعية في حياة الإنسان تمتد بين الطفولة والنضج، أو تعرف عموما بأنها الفترة العمرية التي تقع بين سن 10 إلى 19 عام، أو حتى سن 25 عام في بعض التقسيمات. يكتسب فيها الفرد القدرة على الاعتماد على نفسه وتشكيل هويته المستقلة استعدادا لتحمل مسؤولية الكبار. تحياتي ليك يا أستاذ أسامة عبد الله الرفاعي برهنطوش المنصورة، تحياتي ليك يا عبد الله. طيب، أرجو الرد علي قبل ما تخلص، أرجوك رد علي. اقرأ رسالتي اللي كنت كلمتك عن البنت، أنا المعجب بيها في الشغل وكان في حد متقدم ليها، وقلت لك أني كلمت والدها، وبعد كده اللي حصل أني قعدت معها واتكلمنا وديتني رقمها وبقينا دلوقتي بنتكلم يعني وكده ومرتاحين لبعض. وكمان سألتها على اللي متقدم لها، قالت لي ان هي من ساعتها وهي مضغوطة بسبب الموضوع ده، وهي مش عايزة اصلا، وتتمنى اني اكون خلاص دلوقتي. الحل ايه بقى يا استاذ اسامة؟ اقول لي اعمل ايه؟ بص يا سيدي، القصة في ايديها هي، مش في ايديك انت. الكرة في ملعبها، هي اللي ترفض والموضوع ينتهي خالص، وتاخد فترة هدنة كده صغيرة عشان ايه اهلها ما يشعروش ان في حاجة يعني رفض لسبب معين ويوقفوا لك الارتباط، وانت بعد كده تتقدم. ده انت ما تقدرش تعمل اي حاجة، هي اللي في ايدها ترفض. اتمنى تكون بخير، واحب اهدي سلامي لاولادي وزوجتي وربنا يخليهم ليا. تحياتي من عبيد جهلان ابو الدهب. تحياتي يا استاذ عبيد. طيب عندنا تليفون، تخلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو.
1: الو.
0: ايوه.
1: ازيك يا استاذ منير؟
0: ازيك؟
1: اسامه.
0: عادي عادي منير، اسامه كله شغال ولا يهمك.
1: اول مره بس اعمل اتصال على الهوا.
0: طيب قولي لي، تحبي تقولي اسمك ولا بلاش؟
1: لا عادي. اسماء.
0: اسماء كم سنه اسماء؟
1: 19.
0: مرتبطه اسماء؟
1: لا كنت
0: مرتبطه. طب احكي لي، انا تحت امرك. عندنا 7 دقايق نلحق نحكي فيهم؟
1: اكيد.
0: يلا.
1: أنا الأول ارتبطت بابن خالي، قعدت حوالي 3 سنين، سن 15 لـ18 سنة، وبعد كده هو اختفى سنة في حالة.
0: اختفى سنة لوحده كده؟
1: هو اختفى، هو تليفونه باظ.
0: كان ايه؟
1: تليفونه كان بايظ، فكنت عامل حاجة مع انه كان هو ابن خالي يعني قريبين.
0: يعني ما كنتيش السنة دي حتى ما شفتيهوش في العيد؟
1: لا انا شفته اللي هو سنة، هو كان شهر 24 25 لحد شهر 7. ظهر حد تاني. طبعا انا كنت في حالة اللي هو موت. فظهر شخص تاني، كان ظهر شهادة النتيجة بتاعتي بتاعت الدبلوم، فظهر شهادة كنت منزلة بوست، فدخل شخص تاني ألف مبروك، وبدأنا نتكلم ونقرب من بعض. هو كان اللي هو نيته تمام وان هو يخش يخطبني، بس أبوه كان ممانع.
0: أبوك خالك كان ممانع؟
1: لا مش خالي، دي شخص تاني.
0: الشخص تاني
1: شخص كان ظهر الشهر 7.
0: طيب وبعدين؟
1: وبعدين فضل معايا لحد شهر 12 اللي احنا قريبين، وكلم ابوه بس ابوه ممانع، اللي هو وقف قصاده. مشكلة ان باباه مريض تعب، فمعرفش يتكلم معاه تاني. فجينا قررنا شهر 4 اللي فات ده ان هو خلاص مش هينفع ومش هينفع نكمل تاني. بس المشكله انا مش عارفه انساه. كل يوم هو في دماغي بطريقه غير عاديه.
0: علشان انت اترفضتي؟
1: هو انا اترفضت. انا اترفضت من بابا.
0: ايوه اترفضتي من بابا، وبالتالي هو قال لك انا مش هقدر اكمل لاني مش هقدر اعصي ابويا، فبالتالي انت طبعا مش قادرة تنسي. دايما الانسان اللي يترفض او يتساب ما بينساش بسهولة، غير الانسان اللي يسيب. انت فاهمة قصدي؟ يعني انت لما تاخدي قرار ان انت تسيبي بتبقى الامور بالنسبة لك اسهل بكتير. لما الطرف التاني هو اللي ياخد القرار ان هو اللي يسيب بتبقى امور عليكي صعبة، لانك حاسة انك تسابتي اتغدر بيكي، ما كان نفسك في حاجة وراحت منك. انما لما انت اللي بتضيعيها بايدك تتنازلي عنها بايدك بيبقى الامر اسهل. كل القصة لازم تفهميها وتحطيها جواكي ان ده خلاص قدر قفلت. لما تقفل بيبقى زي الدومنة كده، قفلت ما بتفتحش تاني خلاص. لان النهاردة هو مش هيقدر يغصب على ابوه ويتجوزك، ولو حصل وقرص على ابوه غصب على ابوه هتخش في مشاكل وهتتخطبوا شويتين وهيهودوكم وهتتهد الدنيا من اول وجديد. يبقى انت لازم تقتنعي تماما ان الامور كده انتهت. ولما تقتنعي وتقنعي نفسك ان الامور انتهت انت هتقدري تطلعي منها. بصي انا عارف انه صعب ومش سهل، والموضوع يعني هياخد منك شوية وقت، بس طول ما انت حاطة في دماغك ان القصة انتهت هتعرفي تطلعي من التجربة. الحب في مرحلة المراهقة من أصعب ما يمكن، والتجارب كلها اللي بيمر بيها الإنسان بتبقى كلها جديدة عليه، ما عندوش إكسبيرينس، ما عندوش خبرة، ما مرش بتجارب قبل كده اتعلم منها أي حاجة، وبالتالي بتبقى الأزمة كبيرة، بالأخص لما بتنتهي العلاقة ونخش في قصة فراق. أتمنى يا رب إن احنا نقدر يعني نتعامل ونتعايش وكل المواقف اللي بنمر بيها في حياتنا تضيف لنا أكتر ما تاخد مننا. بشكركم جدا على وجودكم معنا مدار الساعتين، وعلى أمل نتقابل وحلقة جديدة وموضوع جديد. وعايز أقول لحضراتكم بإذن الله الأسبوع اللي جاي إحنا أجازة، عشان كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة العيد، ويا رب يعيدوا عليكم بالخير واليمن والبركات، وتكون كل الأيام يعني خير وبركة على كل بيت في مصر. كل سنة وانتم طيبين وتصبحوا على خير.

0: كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nujumfm.
0: انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: تابعونا على facebook.com/nugumfm.
0: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.